0: جوهرة اف ام
1: تسمع اوتوموتو
2: منو سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: DJ Sammy, on the mix.

إلسات جورة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 357 فيرتيكال جورة اف ام تي في وسع

والتجارة يوم أمس أن البرنامج الاستثنائي لتوزيع المكثف للمياه المعلبة الذي أطلق الأسبوع الماضي بإقليم تونس الكبرى سيتواصل في الفترة المقبلة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد. وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي ترابلسي في تصريح إذاعي قال أنه سيتواصل التدخل المكثف والاستثنائي خاصة بالولايات التي تشهد طلبا كبيرا، مضيفا أنه ستكون هناك أكثر عدالة في التوزيع بين تجار الجملة والمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة مع توسيع قاعدة التجار للوصول إلى مناطق أكثر. وترابلسي ذكر أنه تم ضخ 9 ملايين لتر في 4 أيام خلال الأسبوع الماضي بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة بإقليم تونس الكبرى الذي يضم ولاية تونس وأريانا ومنوبة وبنعروس. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ ضرورة تعزيز حوكمة الموارد المائية وحسن التصرف فيها وتسريع الإصلاحات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتواصل فترات الجفاف وارتفاع الطلب على المياه. وبيّن الوزير خلال إشرافه يوم أمس رفقة كاتب الدولة المكلف بالمياه حمد الحبيب على افتتاح أشغال الورشة الوطنية حول التقرير الوطني لقطاع المياه لسنة 2025 و2000، بيّن أن المياه تمثل رهانا استراتيجيا لتحقيق الأمن الغذائي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن القطاع يواجه عدة تحديات من أبرزها الاستغلال المفرط للمياه الجوفية وتلوث الموارد المائية ومحدودية تثمين المياه في القطاع الفلاحي وضعف إعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة إلى جانب ارتفاع كلفة الطاقة. ودعا الوزير إلى تسريع الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية وتعزيز إدارة الطلب على المياه وتنويع مصادرها والرفع من الإنتاجية الاقتصادية للمياه ودعم الفلاحة المطرية إلى جانب تكثيف استعمال الموارد المائية غير التقليدية. أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أمس في بلاغ لها أن الصحفي محمد اليوسفي المحتفظ به على ذمة بحث تحقيقي على خلفية ممارسته لمهنته الصحفية تعرض إلى وعكة صحية طارئة استوجبت نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة حيث خضع لتدخل جراحي عاجل. وأكدت النقابة أن سلامة الصحفي محمد اليوسفي وصحته مسؤولية مباشرة للسلطات القائمة على الاحتفاظ به وأن أي تدهور إضافي في وضعه الصحي لا يمكن التعامل معه كمسألة ثانوية خصوصا بعد اضطراره إلى الخضوع لتدخل جراحي عاجل. وجددت النقابة مطالبتها بالإفراج الفوري عن محمد يوسفي وإيقاف التتبعات المرتبطة بممارسته لعمله الصحفي مؤكدة أن مكان الصحفي الذي يمارس مهنته مهما كانت طبيعة مواقفه أو حدة انتقاداته لا ينبغي أن يكون أماكن الاحتفاظ والسجون. كما حملت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين السلطة كامل المسؤولية عن سلامة محمد اليوسفي الصحية والجسدية ودعت إلى تمكينه من الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة وضعه الصحي بشكل مستمر باعتبار أن الحفاظ على حياته وسلامته يتقدم على كل اعتبار وفق ما أوردته عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك. من جهته أكد مجلس الصحافة أنه يتابع بقلق بالغ إيقاف عضو لجنة الأخلاقيات بمجلس الصحافة محمد اليوسفي أول أمس لدى استعداده للدخول إلى مقر إذاعة خاصة للمشاركة في برنامج حواري حول أزمة المياه في تونس. واعتبر المجلس أن ما حصل مؤشرا خطيرا ينضاف إلى سوابق أخرى على وضع الصحافة والصحفيين ومؤسساتهم في مرمى التهديد والترهيب والسجن، ويمثل كذلك مؤشرا بالغ الخطورة على وضعية الصحافة والصحفيين وعلى المناخ الذي تمارس فيه المهنة. وبين مجلس الصحافة أن إيقاف الصحفي بسبب نشاطه المهني أو مواقفه أو آرائه المهنية أو المتعلقة بالشأن العام ليس واقعة عابرة أو إجراء عادي، بل يطرح أسئلة جدية حول بيئة العمل الصحفي ومستقبل المهنة في ظل ملاحقة الصحفيين واستهدافهم لتجفيف منابع المعلومة والتعدي على حق المواطنين في الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة وذات جودة وفق ما يضمنه الدستور. وحذر المجلس من نشر مناخ الخوف

0: التطبيع مع الملاحقات والمحاكمات التي ارتبطت بعمل الصحفيين منذ سنوات، بما فتح الباب واسعا أمام تكريس الرقابة الذاتية وثقافة السنسرة وإرساء عقيدة مهنية مبنية على الخوف وناظمة للعمل الصحفي. كما طالب مجلس الصحافة بالإفراج عن الصحفي محمد اليوسفي وضمان حقوقه القانونية كاملة، مع التأكيد على احترام استقلال القضاء ودوره في تطبيق القانون واحترام الضمانات القانونية للعمل الصحفي، وخاصة سرية المصادر وحماية المعطيات المهنية وعدم تحويل إجراءات البحث والتحري إلى وسيلة للضغط على الصحفيين للكشف عن مصادرهم. دوليا الآن، تصاعدت الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران ضد السفن وناقلة النفط، إذ شملت حوالي 10 أهداف في يوم واحد، في تطور قد ينذر ببدء مرحلة جديدة من الصراع، حيث أعلنت بحرية الحرس الثورية الإيرانية أمس استهداف 3 ناقلات نفط قالت إنها كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز، بالإضافة إلى 3 سفن أمريكية ردا على مهاجمة الجيش الأمريكي 3 ناقلات عائدة لطهران. وفي اليمن، يتواصل التصعيد العسكري مع تجدد المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات عدة، لا سيما في محافظتي تعز والحديدة وعلى امتداد الساحل الغربي، بعد غارات جوية وهجمات متبادلة يوم أمس. دوليا أيضا، كشف مصدر من وزارة الدفاع بحكومة البيبة في ليبيا أمس عن القبض على خلية تخريبية تقف وراء الهجمات بالمسيرات الانتحارية التي استهدفت منشآت حيوية في البلاد مؤخرا، وأكد المصدر أن الخلية تضم ليبيين وأجانب وتورطت في استهداف خزانة النفط في طرابلس والزاوية ومحطة كهرباء الزاوية. نهاية هذا العرض الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهرة FM.

0: Vibes non-stop.
1: Yeah. Shorty, I know what you need.

0: Hoe het ook al aan de
1: ميكروجوهرة
2: Jawhara FM, music non-stop.

0: جوهرة اف ام
1: تسمو اوتوموتو
2: من نص نهار لساتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
0: جوهرة اف ام ميوزك نون ستوب.
4: أحلى واحد ببيروت
5: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا بنفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام

وانتفع نية يا داخل قلبي دخلة حبك سحلني سحلة الناس في عينيا مرة انت العسل يا نحلة.

0: Classement fait le week-end. Matinale week-end.
1: ستة وتسعتاشر دقيقة صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعد جديد من ماتينال ويكاند. كالعادة صبحية جديدة ونهاير جديد، رافقكم في حتى التسعة متاع الصباح كالعادة الماتينال ويكاند مع فقراتها مع الموزيكا مع صبحية جديدة، إن شاء الله تكون صبحية زينة للجميع. اليوم لحد 6 سبتمبر، أهلا وسهلا منال تخيل في الإخراج، أمين الميلادي معكم من قدام الميكرو، سعاد العدواني في الستاندار. بعد شوية إن شاء الله يتحقوا بنا فريق الأخبار الرياضة الأخبار الوطنية والعالمية والموزيكا. نبدأها كالعادة مع فيروز.

0: صباح النور من جديد للستة وسبعة وثلاثين دقيقة في الماتينال ويكاند. توتسويت الموعد مع انفوغاما. انفوغاما الحق بنا أشرف عبد السلام. صباح النور أشرف.
1: مرحبا أمين ومنال كل سادة مستمعين تحياتي.
0: يلا صبحية اليوم باش يكون فيها موعد إخباري السبعة متاع صباح في أولى نشرتنا الإخبارية. شنو عنا فيها إن شاء الله؟
1: أبرز العناوين. وزارة التجارة أفادت أن البرنامج الاستثنائي للتوزيع المكثف للمياه المعلبة اللي تم إطلاقه الأسبوع الماضي لإقليم تونس الكبرى باش يتواصل في الفترة القادمة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد. مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي قال أنه باش تكون هنالك أكثر عدالة في التوزيع بين تجار الجملة المساحات التجارية سواء الكبرى أو المتوسطة مع توسيع قاعدة التجار للوصول إلى مناطق أكثر. وقال أنه في ظرف 4 أيام فقط تم ضخ 9 مليون لتر من الماء المعلب في المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة بإقليم تونس الكبرى اللي يضم ولاية تونس أريانا منوبة وبن عروس. على المستوى الاجتماعي والسياسي والحركة السياسي نشطاء من حراك نفس نظموا امبارح وقفة احتجاجية في الحي الأولمبي بالمنزه عبروا من خلالها عن رفضهم لما وصفوه بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتراجع الحريات. على مستوى أخبار العالم جيش الاحتلال أعلن عن شن ضربات في جنوب لبنان بعد إطلاق حزب الله 2 طائرات مسيرة نحو جنود الاحتلال. والقيادة المركزية الأمريكية أعلنت عن غرق ناقلة نفط في خليج عمان بعد استهدافها ضمن هجوم أمريكي استهدف 3 ناقلات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. في المقابل إيران أكدت الرد باستهداف 3 ناقلات و3 سفن مرتبطة بالولايات. الفعل ورد الفعل والحرب متواصلة في الشرق الأوسط. هذا هو.
0: شكرا لك أشرف. إن شاء الموعد معك السبعة متاع الصباح كالعادة في أول مواعيدنا الإخبارية. سينان زاد الموعد معقوم عيدك اليوم ساعتنا الجاية من تو تنجموا تكلمونا إذا كان عندكم شكون يحتفل اليوم 6 سبتمبر بعيد ميلاده على 36 300 ألف. احنا فايقوه نهنيوه ونربحوه الكادوات إن شاء الله تكون مفاجأة جميلة بطبيعة الحال الكل اللي باش يكونوا حاضرين معنا في قوم عيدك اليوم الساعة الجاية. دونك تكلمونا من تاو على 36 300 ألف. ساعة تستقبل تليفوناتكم واحنا مواصلين معكم حتى 9 في الماتينال ويكاند.

على لطفي بوشناق على جوهر اف ام. مرحبا من جديد, صباح النور ومرحبا باللي تلتحقوا بنا الوقيت هذا. بعد شويه الاخبار مع اشرف عبد السلام. نعمل طلع زاد على حاله الطقس بالنسبه لليوم لحد 6 سبتمبر, وما تنساوش قوم عيدك اليوم ان شاء الله. بعد شويه وبعد الاخبار باش نهنيو مواليد 6 سبتمبر اذا كان من الاحباب والاصحاب اليوم يحتفل بعيد ميلاده. خلينا رقمه احنا ان شاء الله باش نفيقوه ونهنيوه ونفاجئوه ونربحوه زاد الكادوات على 36 300 الف. دونك من تو تنجم تكلمنا على 36 300 الف, تخليو سوربريز هذه علينا احنا. سعاد استقبل تليفوناتكم واحنا مازلنا معكم بالموسيقى اللي توصل توت سويت مع رغب علامه.

تبدل الموجة. نسمع جوهرة في القروال، سيدي بوزيد، قصرين، سليانة، وصفاقس الشمالية على 104.

0: قال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي الطرابلسي في تصريح إذاعي: سيتواصل التدخل المكثف والاستثنائي خاصة بالولايات التي تشهد طلبا كبيرا، مضيفا أنه ستكون هنالك أكثر عدالة في التوزيع بين تجار الجملة والمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة مع توسيع قاعدة التجار للوصول إلى مناطق أكثر. وذكر أنه تم ضخ 9 ملايين لتر في 4 أيام خلال الأسبوع الماضي في تونس الكبرى بالمساحات التجارية الكبرى في المساحات المتوسطة بإقليم تونس الكبرى الذي يضم ولايات تونس وأريانا ومنوبة وبن عروسة. نظم أمس نشطاء من حراك نفس وقفة احتجاجية في الحي الأولمبي بالمنزه، عبروا خلالها عن رفضهم لما وصفوه بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتردي وضعية الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والصحة إلى جانب ارتفاع الأسعار. هذا ورفع المشاركون شعارات تتعلق بالحريات العامة وخاصة حرية التعبير، وانتقدوا الأحكام القضائية الصادرة في عدد من القضايا بينها ما يعرف بقضية التآمر واحد، مطالبين بالإفراج عن الموقوفين والمحكومين في هذه القضية. في نفس السياق، العضو في حراك نفس طارق قرواشي صرح أن الوقفة تندرج في إطار سلسلة من التحركات التي ينظمها الحراك وفق القانون، مؤكدا أن نشاطه يتركز على الدفاع عن الحريات والمطالب الاجتماعية. في أخبارنا العالمية، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن قصفا مدفعيا للاحتلال استهدف بلدة نبطية الفوق جنوبي لبنان أسفر عن استشهاد شخصين في الغارة الإسرائيلية على بلدة عرب صليم جنوبي لبنان. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم الأحد عن غرق ناقلة نفط أمريكية في خليج عمان بعد استهدافها ضمن هجوم أمريكي طالت 3 ناقلات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، فيما أعلنت طهران الرد باستهداف 3 ناقلات و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة. وختاما، كشف مسؤولون أمريكيون مطلعون عن إخضاع نحو 50 من كبار ضباط وموظفي هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي لاختبارات كشف الكذب خلال الشهر الماضي، وذلك في إطار تحقيق موسع لتحديد مصدر تسريبات صحفية حساسة تتعلق بمخزونات البلاد من الذخائر المتطورة في ظل الحرب مع إيران. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: Tassement fait le week-end. Matinale week-end. Météo. En le jour FM.
1: نرجو معكم من جديد في حالة الطقس بالنسبة لليوم لحد طقسنا باش يكون يتميز بسحب قليلة على البلاد الكل، الحرارة في ارتفاع طفيف في الشمال والوسط وفي استقرار في الجنوب، البحر قليلة الاضطراب، أما الريح باش تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة في معتدلة داخل البلاد.

جوهرة اف ام. جوهرة اف ام. Let's go.

اسمع مرحبا من جديد مواصل معكم كالعادة في الماتينال ويكاند على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. شهركم زين ومرحبا باللي يبداو الصبحية متاعهم ونهارهم لقاية هذا وعدلوا الموجة على جوهر اف ام. ان شاء الله تكون موجة الخير والأخبار الجميلة الأخبار الزينة. نرجعوا لها مع 8 متاع الصباح إن شاء الله. وبطبيعة الحال معكم أنتم ننسوكم بالموزيكا بالمتابعات فقراتنا وبالأخبار في صبحية اليوم. ما ننساوش حالة الطقس نذكركم بها زادة كيف كيف بعد شوية. على ما يبدو اليوم باش يكون الطقس أسخن درجة أو درجتين من النهارين اللي فاتوا. إن شاء الله ما يكونش معهم برشا حالات قصان الضوء والماء بطبيعة الحال. على أمل زاد أن نلقاو الماء المعدني إن شاء الله. الأزمة تعدى سلامات وعلى خير. يلا طريق سلامة للجميع. إن شاء الله تكونوا بخير وبطبيعة بالموزيكا اللي تونسنا تكون حاضرا بعد شوية مع نجوى كرامة. ما تسويت خليكم مع عمرو دياب.

علي الدحكاية مع هاني الشاكر الفنان المصري المتميز. طبعا نعرفوا الناس كل هاني شاكر اللي كان غادرنا في 2026 3 ماي بالتحديد. يظل من أهم الأسماء واللي خلى بصمة في عالم الموسيقى العربية المشرقية بطبيعة الحال، واللي كان مواليد سنة 52 ترحموا لي بطبيعة الحال مرة أخرى، يبقى من أهم الأصوات اللي ديما تسمعهم على الدنيا وما فيها. نواصل معكم بالموسيقى ونواصل معكم بالأخبار إن شاء الله بعد شوية في جولة الصحافة، وين يكون حاضر بحضنا أشرف عبد السلام رامي زيدا كيف كيف في الأخبار الرياضية، و طلع على أهم المستجدات الرياضية خاصة عودة على نتائج مباريات الفرق التونسية المشاركة في الكؤوس الإفريقية كرة القدم. اليوم برنسيب فما ماتش آخر ولا لا عبدو؟ فما ماتشوات كوب دافريك، كوب دافريك كاملو، دونك نادي الفريقي سي سيس وجرجيس كاملو ديجا. ما زالت البطولة اليوم إن شاء الله تكون عودة بعد شوية كما قلنا لنتائج وأهم تحكي في الصحف التونسية رياضيا وكرويا. وإحنا نواصلوا مع الموسيقى اللي جينا توت سويت مع شبامي في حين.

0: جوهرة اف ام،
1: جوهرة اف ام.
2: يا حياتي انت يا عرفة عندي غالية، وقع اللي قالوا هدرة خاوية.

0: 24 بخلاف. 29 100 وإلا 73 24 3000. بسمو في الويكاند ماتينال ويكاند على جمعة FM موش مع موجة. Revue de presse.
1: نرجع معكم من جديد في جولة الصحافة. صباح النور بالجميع ومرحبا باللي التحقوا بنا لوقت هذا. جولة الصحافة نبداوها معك أشرف، مرحبا من جديد.
2: مرحبا أمين من جديد. نبدأ بجريدة الشروق اللي تقريبا معظم العناوين رياضية بالأساس وبعض الأخبار العالمية، ونلقاو عنوان بالبند العريض في الصفحة الأولى: ألعاب إلكترونية خطيرة تعبث بأطفالنا.

0: مراجعه البيانات المسروقه باقصى درجه من التدقيق وتقييم حجم وتاثير الهجوم الالكتروني اللي استهدف زوز ادارات. واكدت المجموعه الالمانيه العامه انه القراصنه الالكترونيين نشروا اكثر من مليون من البيانات هذه عبر الانترنت المظلم الدارك ويب بعد عدم التجاوب مع طلبهم للحصول على فديه مقابل الامتناع عن ذلك. والهجوم هذا يجي على شبكة برلين قبل أقل من شهر من انتخابات في الولاية مقرر إن شاء الله نهار 20 سبتمبر، وغيرها من الأخبار والمواضيع الاجتماعية والاقتصادية في الصحف الصادرة بتاريخ اليوم. أمين لها.
1: شكرا لك أشرف، يعطيك الصحة. طبعا كل أخبارنا نلتقاها على السيت متاعنا جوهر FM.net، وتستناوها زادة في مواجيزنا ونشراتنا الإخبارية لنا مطلع على أهم الأخبار الرياضية مع رامي. مرحبا سي رامي.
2: مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين والمشاهدين. نبدأ بالحمد لله
1: إن شاء الله. يلا نبدأ
2: بجريدة الشروق اللي عنونت الترجي لأحمد الغضب. ترجي خاصة بعد الهزيمة ضد شبيبة العمران جولة الفارطة مطالب بالتعويض، هكا كان عنوان جريدة الشروق. الإفريقي ينتصر والصفاقسي يتعثر، الحديث على المسابقات الإفريقية. الإفريقي كان ينتصر على جولي بال ميري المالي البارح 1-0 في مسابقة دور الأبطال الإفريقية في الدور التمهيد الأول. ولا السي اس اس كان ينهزم قدام شوتينج ستارز هدف مقابل صفر. في الصريح تقريبا نفس العنوان، يفوز الإفريقي على جولي با. والإنتر يقلب الطاولة على نابولي في الكالتشو الإيطالية، ماتش كان هيتشكوكي 3 أهداف مقابل هدفين. وبنزيما يرحب بالعودة إلى نادي ليون بدون أجر في انتظار طبعا قرار الدوري السعودي بخصوص انتقال بنزيما وعودة بنزيما لفريق ليون فريق الأم. في جريدة الصباح 284 ألف دينار عائدات للإفريقي بعد نقل المقابلة على منصة الأولواين. نعرف أنه الحقيقة الموضوع ذا يخذ برشا مؤخذات خاصة من الجمهور الإفريقي لأنه الماتش يقص، وكذلك الجمهور الإفريقي
1: ما كانش فرحان
2: بتبيع، ما كانش فرحان
1: يعني قال لك براتيك ما متفرجناش على الماتش،
2: المقابله ما كانتش تلفزيونيه. ثم عباد ما تقدرش انه تدفع بصراحه 10,000 باش تتفرج فيه.
1: لا هما مش مشكلتهم في الدفوع يعني 10 دنانير ودجا اذا كان كل جمعيه تحب تمشي الماتش تتفرج يعني تخلص. اما قال لك نحب نتفرج على الماتش
2: وطريقه
1: يعني.
2: البث زاد
1: الحقيقه اي فوالا طريقه البث دونك هذاك
2: والجمهور متعود بالقناه الوطنيه
1: اي قال لك اذا كان يعني الامور ما وبنيه تحتيه ما كانتش يعني في الموعد ما كانوش يعني محضرين ارواحهم معليش ما هيش في التلفزه
2: ثم قصان معناها الحقيقه
1: هي هذا هو هذا اللي قص هذا اللي يقلق بليتو يعني
2: الجمهور ما تفرجش مرتاح بريسك معناها ربع ساعه درجين ويقص فما كلاق معناها ما تفرجش مرتاح جمهور الافريقي في المقابل. رئيس الاولمبي البلجي كمال الوالي كان تعرض لحادث مرور ديما في جريده الصباح بعد طبعا عودته من مقابلة الأولمبي الباجي ونادي البنزرتي اللي فات هدف مقابل هدف. نتمنى له طبعا السلامة. هذا كل معنا
1: نتمنى السلامة حتى الليفرور اللي ضربه خطر دوك تحية ليهم الليفرور الكل اللي قاعدين تعرضوا برشا زاد حوادث مرور. إن شاء الله ربي معهم كيف إن شاء الله لاباس الرئيس نادي البنزرتي
2: إن شاء الله إن شاء الله يعني يقوم سلامات رئيس الأولمبي الباجي كمال
1: الأولمبي الباجي رئيس مش نادي البنزرتي لا الأولمبي الباجي
2: رئيس أولمبي الباجي كمال الوالي في ماتش كما قلت فيه واحد مقابل واحد. وفي ماتش آخر في البطولة تقدم الرياضي بسقي الدائر يواصل عروضه القوية في البطولة، فاز على نادي حملان في هدف مقابل 0-7 في 3 مقابلات للوفد الجديد على البطولة الوطنية.
1: دونك نتيجة إيجابية
2: تقدم
1: بسقي الدائر في انتظار بقية المباريات اليوم إن شاء الله
2: أكيد أبارتير من الأربعة ونص ترجي شبيبة العمران نجم المتلوي أمل حمد سوسة ونجم الرياضي الساحلي ترجي مستقبل مرسى أمل حمد سوسة نجم المتلوي ونجم الساحلي يلعب أمام شبيبة العمران. كل مقابلات تنطلق الساعة 4:30.
1: واضح شكرا لك رامي إن شاء الله في متابعة متواصلة لكل المستجدات الرياضية وترجعنا إن شاء الله بعد شوية في جوهر سبور.
3: ميتيو على جوهر FM.
1: بالنسبة لطقس اليوم لحد حسب المعهد الوطني للرصد الجوي طقس باش يكون صافي قليل السحب في أغلب المناطق. درجات الحرارة القصوى اليوم باش يكون بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية، بقية الجهات تراوح بين 36 و 39 درجة. ولاحظوا أنه فما ارتفاع طافي

ضعيفه جدا مقارنه بالليامات اللي فاتوا. الرياح من القطاع الشرقي تكون ضعيفه الى معتدله، تصبح قويه نسبيا قرب السواحل، بحر قليل الاضطراب، وما فماش مؤشرات لنزول الامطار.

0: جوهرة اف ام
1: تسمو اوتوموتو
2: من نص نهار لساتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: جوهرة سبورت
1: avec l'équipe sport sur جوهرة FM.
5: برعاية
6: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
5: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك. جوهرة سبورت
7: 38 دقيقة على جوهرة فاما. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبور. البداية بمسابقة دوري أبطال إفريقيا الدور التمهيد الأول، وننجح النادي الإفريقي البارح في الفوز على جولي بالمالي هدف مقابل صفر. بونتو محمد الصدق قديدة في الدقيقة 72 بعد توزيعة من فيليب كينزومبي، أداء هجومي محترم للسيا الفريق اللي ضيع برشا كرات البارح، والنتيجة كانت نجم تكون أثقل. في انتظار طبعا التأكيد في مواجهة العودة يوم السبت القادم. من جهة أخرى إدارة النادي الإفريقي نجحت في جمع 284 ألف دينار كعائدات من منصة الأونلاين اللي عادت المقابلة بعد طبعا مؤاخذات كبيرة أيضا من جمهور الإفريقي على النقل اللي اعتبروه سيء للقاء. في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية النادي الرياضي الصفاقسي نجح خسر البارح أمام النادي شوتينغ ستارز النيجيري بنتيجة هدف مقابل صفر. السي اس اس تعثر في انتظار طبعا مواجهة العودة أيضا السبت القادم. السي اس اس مطالب بالتدارك والانتصار بنتيجة هدفين مقابل صفر أو أكثر. نحكي طبعا على فريق على الدفعة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الجولة الثالثة. مواجهات اليوم أبرز المقابلات بالنسبة لملعب حمادي العقربي برادس، سيحتضن مواجهة الترجي الرياضي التونسي مستقبل المرسى بتحكيم باديس بن صالح، وفي غرفة الفار باش يكون أسامة بن سحاق. في ماتش التأكيد للإطوال فريق النجم الرياضي الساحلي يستقبل شبيبة العمران على استاد سوسة الأولمبي، تحكيم لمنتصر بالعربي، وفي غرفة الفار فيليب بيريرا. على ملعب المتلوي نجم المتلوي يواجه الأمل الرياضي بحمام سوسة، تحكيم محرز المالكي، وفي غرفة الفار مجدي بلغة. البارح تلعبت الدفعة الأولى من الجولة الثالثة. نعطيكم النتائج. التقدم الرياضي بسقية الدائري واصل عروضه القوية في البطولة وينتصر على نادي حملم في هدف مقابل صفر. ودربي الشمال بين النادي الرياضي البنزرتي والأولمبي البيجي انتهى على نتيجة التعادل هدف مقابل هدف. القائمة الرسمية المستدعات من المدرب كريستيان براكوني مدرب النجم الرياضي الساحلي لمواجهة شبيبة العمران اليوم على استاد سوسة الأولمبي انطلاقا من الرابعة ونصف، ثلاثة على مستوى حراسة المرمى صبري بن حسن، رائد الجزاح وخالد يوسف، بقية الملعبية وجدي كشريدة، أنس جريرا، فيليب لانكانتيان، وشيكبو ديارا، محمد حسين، دياكيتي، محمد بوسلامة، عبدالله العامري، وسام عبيد، ريان جارا، ريان عنان، العائد موسى سينغور اللي كان غائب على زوز مواجهات السابقة، ميغاو، أشرف بن ذياب، أيوب الفجاري، وياسين رجب. نحكيه طبعا على كرة اليد ونتائج الجولة الافتتاحية من قسم النخبة لكرة اليد. المقابلات اللي تلعبت البارح نجم الرياضي الساحلي في انتصار هيتشكوكي على نادي كرة اليد بجمال بفارق هدف وحيد 27-26. النادي الافريقي ينتصر على نصرة بولبا 23-16. الترجي الرياضي التونسي يكتسح الاتحاد التميمي 41-21. مكارم المهدية يفوز في الكلاسيكو على بعث بن خيار 26-23. وسبورتينغ المكنين ينهزم أمام جمعية الحمامات 32-29. ومباراة المنزه الرياضي والتقدم نادي سقيط الزيت أجلت إلى موعد لاحق. في المسابقات الأوروبية. طبعا أبرز المواعيد الأوروبية لليوم مساعتين إيفرتون يلعب مع مانشستر يونايتد، والأربع ونص الكلاسيك والقمة بين أرسنال وتشيلسي. في البطولة الألمانية ماضي ساعتين ونص هامبورغ يلعب مع ماينز، أنترخت فرانكفورت يلعب مع أوكسبورغ، برشلونة من أجل الانفراد بالصدارة في بطولة إسبانيا ثلاثة وأربعة يلعب مع فالنسيا، ألافيز يلعب مع أوساسونا، ليفانتي مع مالاغا. وفي البطولة الإيطالية القمة ثمانية غير ربع بين نادي يوفنتوس والميلان. هذا كل ما عنا في جوهر سبور في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
1: سيتي جوهر سبور، جوهر سبور avec l'équipe sport. تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند.

0: معلم مارون فايف على جوهر اف ام، نرجع معكم من جديد في الماتينال ويكاند. توتسويت علم الشيء مع الأستاذ ناصر شهلول.
1: علم الشيء، علم الشيء،
0: حديثنا عقاري اليوم بامتياز في موضوع جدا مهم. صباح نور متر.
2: صباح خير أمين، صباح خير لكل السادة المستمعين المشاهدين.
0: التسجيل
2: التسجيل ولا خلينا نزيد نحيي عاد الفريق العامل معنا توا يهديك يا أمين.
0: تفضل
2: منال بنت خيل، عبد الحميد، شكون منال في الستاندار؟
0: سعاد
2: العدواني، معالج التحية لها. هو الحقيقة اليوم حبيت نحكي على التسجيل العقاري الاختياري وكذلك المسح الإجباري. قول قايل علاش الموضوع هذا؟ أولا فما ساعة نوع من العتاب من السادة المستمعين، يا أستاذ شبيك ما تحكيناش على عقاري، راهو العقاري عنده أهمية في حياتنا، راهو عقاراتنا هي كما قولها الذمة المالية متاعنا العقارية. قول قايل علاش اليوم حبينا نجبدو على ما يسمى بالتسجيل الاختياري والمسح العقاري الإجباري، لأنه هبط في الرايد الرسمي عدد 84 بعد سنوات، والحقيقة سنوات عديدة ما تفتحش ما يسمى بالمسح العقاري الإجباري. هبط في الرايد الرسمي عدد 84 ستة قرارات تهم ستة ولايات باش يشملها المسح العقاري الإجباري. اليوم باش نفرقوا بين المسح العقاري الاختياري والمسح بين سمحني التسجيل الاختياري وكذلك المسح العقاري. قل قايل الجذور متاع السجل العقاري جذور قديمة ياسر، تعرف أمين من عام 1885 هبط وقتها أمر علي عن طريق الباي يحدث لأول مرة في تونس ما يسمى بالسجل العقاري أو الريجستر فونسي.
0: من جابوه وقتها؟
2: جابوه من القانون الفرنساوي بكل صدق. هو توا ربما باش نعرج على كلمة، هو احنا أكلنا ناخذوه بعد عملية تسجيل تسمى تيتر بلو. سمحني، هو أخضر، هو مش بلو. وقت اللي ترى توا شهادة الملكية تلقاها خضرة مكتوبة.
0: هو فما هكا لغط صغير والمواطنين مازالوا ما همش فاهمين، خطر الساحات المصطلحات متنوعة وهي تقصد نفس الشيء. هما ثلاث حاجات، شهادة الملكية
2: اللي هي
0: العبارة اللي بالعربي، والتيتر بلو، والتيتر فونسي.
2: تيتر فونسي
0: دونك ثلاثة حاجات أحيانا المواطن ما همش فاهم اللي هما
2: تقريبا هو نفس الوضعية،
0: هو نفس الشيء أو لا.
2: هو خليني نقول علاش قبل كان يسميوه تيتر بلو. هو يرجع للحقبة الاستعمارية قبل أمين، وبرشا باطنا وجدودنا يعرفوا أنه التيتر كان بلو،
0: أزرق.
2: كان أزرق، كان معمول في كاغط مقوى القاتل القوي شوية، وكان يتربط بالحبل. كان يتربط بحبل، ووقت تحل التيتر تلقاه أزرق باش نفرقوه مع الكتائب، وقعدت ماشية فينا تيتر بلو تيتر بلو. في وقت اللي هو توا شهادة الملكية راهي خضراء واللون ماهيش بلو، وذاك علاش هو يرجع كما قلت للحقبة الاستعمارية، خاصة وأنه عملية التسجيل العقاري منظمة بمجلة الحقوق العينية. تعرف مجلة الحقوق العينية أمين صدرت عام 64 بموجب القانون عدد 5، وقتها هي نظمت ما يسمى بالتسجيل العقاري الاختياري. صحيح تنقحت فيما بعد في فصول قانونية 303 وما بعده، لكن بقات إلى حد الآن يقع العمل بها كمجلة حقوق عينية تتعلق بالأمور العقارية. الحقوق العينية هي العين، هي عين الشيء أي العقار. ثم بعد ذلك فما مرسوم عدد 3 لسنة 1964 هذا اللي نظم عملية المسح العقاري الإجباري. قول شنو الفرق ما بيناتهم؟ الفرق أنه الاختياري يقوم به الفرد بنفسه ويمشي للمحكمة العقارية، وتوا ولات فما وجوبية تكليف محامي عندها لسنوات، يكلف محامي يقول له عندي عقار فيه كاغط كتب خطي حب نرده بالتيتر، بالتيتر متاعه، خلينا نقول ديما التيتر بلو كما يقولوا العامة اللي هو مش بلو كما أسلفت القول. فيقع التوجه إلى المحكمة العقارية، ناخذ مطبوعات وفما معاليم نخلصوها سواء في القبضة المالية أو معاليم لفائدة ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط. قول علاش ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط؟ لأنه عنده من الآليات اللي باش تتحدد الملك هذاك حتى عن طريق صورة جوية وعن طريق ما يسمى بالرليفي توبوغرافيك. معناتها الرليفي توبوغرافيك تعملوا ديوان قيس الأراضي ونعطيه معلوم لديوان قيس الأراضي. الديوان هذاي معناتها هو اللي يقوم بعملية التحديد وكل. وبعد ذلك تنشر القضية بعدك الأعمال التحضيرية متاع ديوان قيس الأراضي والتوجه متاعه على العين وحطانه ما يسمى بعلامات التحديد الوقتية يحدد كذا. فتنشر القضية ويخول للشخص اللي يحب يعترض على عملية التسجيل الاختياري أنه يمشي يعمل مطلب اعتراض لدى المحكمة العقارية، يقول راهو العقار هذا يدخلي في ملكي ولا راهو مهوش ملكه، راهي هوا أنا العقار هذا راني أنا بيدي وارثه وعندي ما يفيد في المقاسمة كذا. فيقع دراسة الاعتراض ومطلب التسجيل من طرف من؟ من طرف أحد القضاة الذين ينتمون إلى الفرع متاع المحكمة العقارية، لأنه المحكمة العقارية عندها كما قلها سياج أم موجود في تونس، ثم عندها فروع في عديد الولايات، وهي اللي تقوم بعملية المسح الإجباري والتسجيل الاختياري. علاش فما مسح؟ نقوله مسح المسح لأنه فما قرار كما قلت بكري قرارات صدرت عن وزارة العدل تتعلق بالمسح الإجباري في الولايات هذه. اللي نحب نذكر بها هي ولايات القصرين، المهدية، جندوبة، مدنين، وصفاقس، وقابس. وقتاش تنطلق عملية المسح الإجباري والفرق بينها وبين التسجيل الاختياري؟ التسجيل الاختياري على كاهل المواطن يدفع كل شيء هو. المسح الإجباري العقاري الدولة هي اللي تتكفل بالمصاريف وهناك إعفاء تام للمواطنين. الخطورة متاع المسح الإجباري العقاري فاش تكمن يا أمين؟ أنه وقت تتوجه اللجان هذه الفنية اللي تؤذن لها بعملية المسح وتهبط على عين المكان، ينجم يكون عقار تابع لي أنا وأنا موجود في الخارج. يتقدم أمين يقولوا لا العقار متاعي، وهو عندي زوز ولا ثلاثة شهود، عندي منال وعبد الحميد يشهدوا أنه العقار هذا يمتع. فيقع التسجيل باسم أمين الميلادي وليس باسم الناصر شهلول في حق في سحيني، أنه الناصر شهلول عنده عقد انجرار ملكية وعنده عقد بيع، وكيجي يتفاجأ وأنه ذلك العقار تم مسحه إجباريا وسجل باسم أمين الميلادي.
0: ولكن كيف يبدأ هو مسجله في القبض؟
2: التسجيل في القبض ذاك تسجيل جبائي. راهو يا أمين فرق بين التسجيل العقاري والتسجيل الجبائي.
0: كيفاش متر وقت اللي يقول لك أنت كيف تشري عقار أنت مطالب أنك تسجله في القبضة؟ واضح أنه هو التسجيل،
2: تسجيل جبائي.
0: ولكن يقول لك في صورة ما البايع باع مرتين العقار يكون من نصيب الشخص اللي سجل جبائي.
2: لا هو صحيح في جانب صحيح، يقول لك ما يسمى بالبرمي بار لو طون، سي لو برمي بار لو دروا، الاول في الوقت هو الاول في القانون. هذاك وقت اللي تكون فما معارضه من الغير، وقت اللي انت تشري عقار امين وخفت من القبضه تلقى معناتها برشا معاليم، نجي انا للبائع نشري منه العقار، وقت اللي انا نمشي نسجل في القبضه انا لول
0: واضح.
2: الملكية ترجع لياني، لكن يبقى دائما كتبا خطيا. هون نعطيك أكثر من ذلك، أنت فيدي كتب أمين وما سجلتوش، وأنا فيدي كتب مسجل ومشيت سجلت اختياريا العقار متاعي وخذيت تيتر، هل يمكن لك أنك ترجع تقول لي لا نشطبوا على عملية التسجيل؟ وكل القانون يجيبنا بالنفي، لأنه المشرع يحب على استقرار الوضعيات العقارية. أنت أمين إذا تدعي استحقاق عقار سجل باسم الناصر شهلول وما يزموش يكون مسجل عن سوء نية، لأنه فما عقاب جزائي بموجب مرسوم عدد 64 ما يسمى بالتسجيل الخاطئ أو التسجيل عن سوء نية. لكن المشرع في نطاق محافظته على استقرار الوضعيات العقارية ما عادش تجم يرجع لك العقار ذاك، تطلب بقيمة متاعه، تطلب القيمة متاعه بموجب اختبار وتعمل قضية في طلب تعويض باعتبار أنه تم تسجيل خاطئ أو عن سوء نية أو عن حسن نية باسم شخص، ما عادش نرجعوا على العقار، نرجعوا على قيمة العقار. ملاحظتك في محلها متاع التسجيل الجبائي، لكن يبقى دائما تسجيلا جبائيا. وقتاش هو يكون نافع؟ وقت اللي يكون فما تنازع في الملكية، وقت اللي يكون فما تنازع في الملكية، واحد يدعي الملكية بموجب كتب خطي غير مسجل في القبضة المالية، وإنسان اشترى مجددا العقار وقام بتسجيله جبائيا في القبضة المالية، فإنه قانونيا أصلا حتى المحكمة ما تقبلش الكتائب الغير مسجلة جبائيا في القبضة المالية. فما مجلة التسجيل والتامبر متاع عام 83 في الفصل 87، المحاكم لا تقبل الكتائب الغير مسجلة جبائيا. وبالتالي ننتبهوا، راهو بالنسبة للمسح العقاري الإجباري يلزم وقت اللي تمر اللجان يلزم مالك العقار يكون موجود. راي نجم العقار يتسجل باسم الغير، وراك ما تنجمش ترجع على العقار إلا إذا كان الغير هذاك قال لك أخويا راي سمحني راني غلطت وراني سجلت ملكي وسجلت لك ملك، وقتها يمشي يعاود يبيع لك من جديد مع فما معاليم ويتحمل المصاريف متاع كتابة العقد ومصاريف تسجيل العقد من جديد، ووقتها تأخذ الكتب هذاك وتعاود تصبه أنت في إدارة الملكية العقارية، ما يسمى الكونسيرفاسيون فونسير، وفما ما يسمى بحافظ الملكية العقارية اللي عنده لي تيتر فونسي. هذا الفرق بين التيتر بلو والتيتر فونسي. السجل العقاري التيتر فونسي أصلا المحامي ومحرر العقد لدى إدارة الملكية العقارية والسادة عدول الإشهاد ما يكتبوا عقار ويبيعوه إلا ما يرجعوا لإدارة الملكية العقارية ويطلعوا
0: على
2: الرسوم العقارية، لأنه فما مسؤولية محرر العقد. تعرف أمين وقت تجيني أنت تقول لي عندي عقار أنا نحب ناخذه من عند منال مثلا، وأنا ما نمشيش نطلع على الرسم ويتضح أنه فيه رهن وكذا، فإنك نجم ترجع لي أنا ترجع لي كمحرر عقد باعتبار أن ارتكبت خطأ مهنيا بعدم اطلاعي على الرسم العقاري والتثبت من الحالة الاستحقاقية والحالة القانونية متى العقار، وبالتالي عدلوا الإشهاد ومحرر العقود لدى إدارة الملكية العقارية والمحامون الغير المتمرنين، محامون المرسمين في جدول الاستئناف، وقت اللي يكتبوا الكتائب راهو يثبتوا مليح في الرسم العقاري الأصلي. إذا يتضح أن الحالة القانونية أو الحالة الاستحقاقية غير غامضة بلتو، فإنه يمتنع عن تحرير ويعلم الأطراف، وأنه يتعذر في الوقت الحالي بعد التثبت في الرسم العقاري تحرير كتب بيع نهائي باعتبار أن الكتب هذاك فيه مثلا رهون ولا فيه معنتها أحواج اللي تحول فيما بعد دون ترسيمه بإدارة الملكية العقارية، لأنه الملكية العقارية وقت اللي تصب لها عقد نجم تبدأ تطالبك بقداش من ورقة، هالورقة هذه علاش؟ لأنه فما نقص على مستوى تحرير العقد.
0: نرجع لموضوعنا البرنسيبال، خرجنا شوية.
2: فضلي
0: التسجيل الاختياري والمسح الإجباري العقاري. التسجيل الاختياري حسب ما فهمت وانت صلح لي، دونك عندي عقار ما ياخذه بكتب
2: خطي،
0: كتب خطي ونحب نطلع له تيتر بلو متاعه ونركح له الأمور متاعه، دونك هذا هو المعنى،
2: هذا هو المعنى
0: الاختياري.
2: وانت تدفع المعاليم،
0: انت مش تقوم بالإجراءات
2: للديوان قيس الأراضي، وانت تقوم بالإجراءات ويطالبوك حتى جوابات متمبرة باش يبعثوا لك مراسلات وكذا في صورة ماذا طالبين كذا. المسح الإجباري تقوم به الدولة. تقوم به الدولة من تلقاء نفسها، وكما قلت راهو هبط باش يبدأ ظهر لي في غرة نوفمبر.
0: والله تعميم هو ما بداش جملة، يعني
2: هو مثل 6 نوفمبر يبدأ، أما هو القرار يبدأ
0: في الولايات اللي انت حكيت عليهم.
2: أما بربي تعميما الفايدة، أنا عندي تور النسخة من الرائد الرسمي من مثلا بالنسبة للقصرين تشمل عملية المسح العقاري الإجباري منطقة هنشير أم الخير، عمادة هنشير أم الخير من معتمدية مجل بالعباس، منطقة زلفان بعمادة زلفان من معتمدية تلا. بالنسبة للجندوبة تشمل العملية العقارات غير المسجلة وغير المبنية بمنطقة ماء بارد بعمادتي حليمة وأولاد مفدى من معتمدية فرنانة بلتو. المهدية يشمل المسح العقاري الإجباري منطقة هيبون بعمادة هيبون معتمدية المهدية. مدنين تتعلق العملية بعمادتي حاسي عمر واللبة ولا اللبة سامحوني معناتها ما فماش الشكل من معتمدية مدنين الجنوبية عمادة الحشان من معتمدية جربة حمة السوق إضافة إلى منطقة شهابنية هكا بعمادة شهابنية من معتمدية بني قردان. بالنسبة للصفاقس يشمل المسح منطقة العطايا بعمادة العطايا من معتمدية قرقنة منطقة بليانة بعمادة بليانة من معتمدية العامرة. بالنسبة لجابس تشمل العملية عدة مناطق وهي تمزرت أم الشياه عيثة الزقراطة تمزرت من جديد سقوي وبعلي ما انتظم لي عقارات فلاحية الرباع الحميلة واحد والحميلة اثنين التابعة لعدد من العمادات والمعتمدات بولاد جابس. هنا كما قلت المعتمديات هذم لي والولايات هذم لي باش يشملهم المسح العقاري بداية من غرة نوفمبر 2026. لكن علاش قل وزارة العدل هبطت في الرايد الرسمي عدد 84 الستة ولايات باش العباد تحضر عقودها
0: أوكي.
2: تحضر وثائقها تحضر شهودها
0: نجم تسبق هي الأحداث وتبادر
2: لا توا مدام هبط قرار فإنه باش يشمل المسح
0: به.
2: كي نجي وأنا نمشيو المحكمة العقارية وباش نعمل تسجيل اختياري تقول لي المحكمة العقارية راهو باش تتعدى لجان المسح وبالتالي ليس لك الحق باش تعمل توا تسجيل اختياري فانتي لأنه هبط قرار في الرايد الرسمي ستة قرارات هما يعطي لستة ولايات والقرارات هذم لي باش يبداو من 1 نوفمبر 2026 ما عليكم اللي تحضروا وثيقكم وديما نقول لكم ردوا بالكم من التسجيل الإجباري الخاطئ أو عن سوء نية راهو ينجم يتكلف لكم حبس لأنه يعني المرسوم عدد ثلاثة لسنة 1964 فيه عقوبات سجنية لمن يتولى التسجيل الخاطئ أثناء عملية المسح الإجباري أو التصريح الخاطئ بالملكية وتنجم زادة تتكلف لكم غالية باعتبار أنك مش تفقدوا عقاراتكم متنجموا ترجعوا كان بقيمة العقار وليس على العقار نفسه.
0: آخر سؤال مثل خاطر الوقت وفاء كيف نقولوا عقار في إطار التسجيل الاختياري أو المسح الإجباري هل نحكيوا على ديار وأراضي

0: المسجلة الغير مبنية تو نحكيه والعقارات الفلاحية. لاحظت أن نحكي على بعلي وسقوي كل صحيح. العقارات الفلاحية
1: بالنسبة للمسح الإجباري.
0: بالنسبة للمسح الإجباري بالنسبة للتسجيل الاختياري أنت بكري قلت لي في الأوف متاع الزابارتمون
1: متاع الزابارتمون
0: فما إشكال كبير ياسر تو برش عباد شارية بك العقد اللي بينه وبين البروموتور يجي نهار ياخذ قرض البنك تقول له هز وريقاتك راه ما عندكش
1: وما ينجمش يبيعوا للشخص
0: وما ينجمش لا ينجم يبيعوا
1: لا ينجم يبيعوا اما مش بقرض
0: لا مش بقرض يبيعوا واحد هنا فما التيترمير ما يسمى بالرسم الام
1: في التسجيل
0: هنا
1: التياري.
0: يقع تسجيل كامل العماره على اساس انه التيترمير هو موجود ويقع بعتالي اجراء عمليه تقسيم للعماره وافراز معناتها المنابات المشتركة وأكل ملكية الواحد ملكية الهول
1: نوع من الشياع
0: نوع من الشياع يتسجل تتسجل العمارة كلها على الشياع ثم بعتالي المتساكنين يتولوا عملية التقسيم والتقسيم هذاك كل إنسان كي يمتاز بالمناب متاعه يرسم العقار متاعه في إدارة الملكية العقارية باعتبار أكثر لبروموتور وقت اللي يشريوا العقارات يشريوهم راو بتيترمير ما يسمى بالتيترمير للأرض كاملة والأرض ما تعرف القانون اش يقول الأرض وما عليها وما فوقها فما عليهم إلا أنه البروموتور هو الملزم ساعات بإحضار بالعقد شهادات ملكية فردية كيبدأ مش ملزم فإنه المتساكنين ينجموا يبادروا وحدهم بعملية التسجيل الاختياري لكامل العقار ثم تقسيم العقار وإفراز كل مناب على حداء كل شقة بتيتر وحده.
1: شكرا لك ماتر يعطيك صحة أستاذ ناصر شهلول زيدنا من المواضيع العقارية دونك نتصور مواضيع مهمة جدا. يا أهلا وسهلا معكم لآخر معادنا في صبحية اليوم الماتينال ويكاند أشرف عبد السلام في الأخبار وفي من موجز لا تسعى خليكم مع بقية برامجنا هاركم زين ناس كل تشاو تشاو باي باي.

0: جوهر اف ام. اشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. انعقدت بمقر ولاية سوسة جلسة عمل اللجنة الجهوية الاستشارية للمؤسسات التربوية الخاصة بحضور كافة أعضائها في إطار المتابعة الدورية لحسن سير المؤسسات التربوية الخاصة والحرص على احترام التشريعات وترتيب الجري بها العمل. وتناولت الجلسة جملة من الملفات المتعلقة بالمؤسسات التربوية الخاصة، حيث تم التداول فيها وإبداء الرأي بشأنها، ومن أبرزها ملفات أحداث مؤسسات تربوية خاصة جديدة وتعيين مديرين بعدد من المؤسسات لسد الشغورات وضمان حسن سير العمل، إلى جانب تعيين ممثلين قانونيين لبعض المؤسسات وفقا للأطر القانونية والترتيبية المعمول بها. من جهته ولي الجهة سفيان التنفوري أكد أهمية قطاع التربية والتعليم العمومي والخاصة ودوره في بناء الأجيال وتنمية الموارد البشرية، مشددا على ضرورة ضمان حسن سير المؤسسات التربوية الخاصة وتوفير الظروف الملائمة للعملية التربوية بما يكفل حق التلاميذ في التعليم في إطار الالتزام بالقوانين والترتيب الجاري بها العمل، مشددا على ضرورة اعتماد الدقة والموضوعية في دراسة مختلف الملفات وتثبت من مدى استجابتها للشروط القانونية والفنية المطلوبة، مع الالتزام بمبادئ الشفافية والحيادة بما يضمن حسن سير المؤسسات التربوية الخاصة واحترام الضوابط المنظمة للقطاع. أصيب فلسطينيان أحدهما طفل فجر اليوم برصاص جيش الاحتلال في مدينة جنين وقليقلة شمال ضفة الغربية المحتلة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة رجل يبلغ من العمر 50 عاما بالرصاص الحي في اليد والساق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي منطقة الجبريات بمدينة جنين. وأضافت أن طواقمها نقلت المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي مدينة قليقلة أصيب طفل بالرصاص الحي في الفخذ خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة، وتم نقله إلى المستشفى وفق الهلال الأحمر الفلسطيني. ختاما، شن جيش الاحتلال فجر اليوم سلسلة غارات على مناطق في مدينة النبطية جنوب لبنان بعد إعلانه إطلاق عناصر من حزب الله طائرتين مسيرتين باتجاه جنوده العاملين داخل ما يسميها المنطقة الأمنية في الجنوب. وأفادت وسائل الإعلام اللبنانية بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت عددا من البلدات في النبطية بالتزامن مع إصدار جيش الاحتلال إنذارا إلى سكان مبنى ومبان مجاورة له في بلدة عرب صليم مطالبا بإخلائها الفوري. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: لابد من تلد جوهر اف ام 73 24 3000. بيست اوف
3: الله يا جوهرة، احنا نبسم تاعنا راهو جوهرة اف ام، نشكيو كان جوهرة اف ام نشكيو لحد مربي راهي مدينة الساحل راهي تخنقت راهي تخنقت، كل يوم فيها كارثة راه كل يوم فيها كارثة على الموتوات. نحب نوصل ميساجي وزارة الداخلية لخرة تدخل تريح راهو عندنا موتوات راهو لا نرقدوا لا ليل لا نهار وف ما تمشي على روحك تدخل فيها موتور باش شخلك راه متهوز زوز يموتوا كارثة تحلت كبيرة بربي يا جوهرة برحمة والدي. احنا راهو نقص بتاعنا جوهرة اشكيو كان الجوهرة ميساج وزارة الداخلية تدخل تريح احنا تور عنيوك الفرصة ومشاكل زاتوا لك هالمتوات الكبار هذوم.
4: مراقبة الأسعار، إذا كان الدبوز 100 بوئترا ب 2000 فرنك في القهوة والدبوزة الصغيرة 13% راهو معقول، راهو استغلوا المواطن كما حبوا عندهم الماء في القهاوي ويجيبوا فيه وفي الأحوان يستغلوا فيه. مراقبة الأسعار لابد تعمل حملة في القلعة الكبيرة.
5: ما عندي إشكالية بربي نحب توجهولي نداء الرجل القانون، رجل أختي توفى عنده شهرين بناته سنين قاعدين في الدار ما يخدموش مرضى، الشيخ بالشهرية وقفوهم على حرف في اللقب يلزم يتقد وقفوهم ملاك باش يطردهم، بربي وصلولي صوتي يرحم والديكم هاو زيتين باش يتلوحوا في الشارع.
6: السلام جوهر والله يعطيكم الصحة، انتم قاعدين تعديوا في صوت المواطنين، اما مرة اخرى اللي تصنط مسؤولين اللي باش يتصنطوا ينفذ هذاك هو ملاه قاعد يتصنط وهو قاعد ينفذ، احنا توا في الزهرة وراس كل مقصوص علينا الماء معناه ما يزيش مع الناس ما تبابس ما يزيش المقصوص علينا والصغيرات واحد

0: 5 مرات.
1: تحياتي لكل كيف نتاع زرات ايه، وان شاء الله القدام ان شاء الله بالنجاح يا ربي. وعز عز اذاعه راهو كل توانسه اللي قاعد كل هبله، ما هي المواضيع محليه فهمتني. بربي على طريقكم انتم مش نص النداء معتمد حمام لنا ورئيس البلدين تاع حمام لنا والكياسات نتاع حمام لنا تاع الهمامه اللي الهمامه تضرب تونس. اللوغارات كلهم منحين مكسرين، اللي يعيط طعام كان كل شهر يجي يخطف الزبله والخروبه وينحي لك الانتصاب الفوضى ويقول قوم الزبله نوم بربي.
2: أنا وش تحصل جوهر أفئين باللي يعيشك تش مرة نتصل بيكم على شط سلامبو الكرم شط سلامبو العشية تسبح وقت البحر والعمان ما فهميش الكليب تبرد العشية الكليب تبدأ جحافة لتجي لحديش كلب في المدخل بتاع سلامبو في الرمل اللي يتحدى غيرات ما عادش تلعب اللي يجري نتز عليه ينبح كلب يهد الكل لما تبرد العشية تجي.

0: Chimag مع أسماء الجربي. مع أسماء الجربي على جوهرة اف ام تي في. شوف أسماء وتمتع.
1: صباح النور، صباح الفل والياسمين، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من ارشيماك، فوتر ماجازين سبيسياليزي اون اركيتكتور اي اون ديكوراسيون، المجله المعماريه الاولى ونقولها بكل فخر في تونس. اليوم باش نحكيو بيان سور مواضيع مختلفه تهم لا ديكوراسيون، تهم الاركيتكتور، وكالعاده بورصه البناء. واليوم تحت الطلب نتاعكم باش نعطيو بيان سور اسعار الدهن دهينه محينه، دونك ستي تيوند. اليوم باش نعطيو دونك الاسعار الدهن عنا عام، ما حكيناش اسعار الدهن من 2025، صارت فما بوليميك كبير عليها، ولكن اليوم رجعنا وحينا الاسعار نتاعنا وباش نعطيوها بكل استفاضه. دونك خليكم معنا باش نحكيو زاده في الاخشي نيوز على شنو هو جديد لي سالون دو باتيمون، المشاريع نتاع الباتيمون اللي موجودين، وباش نعطيكم تشيك ليست بور لا ديكوراسيون للبيوت نتاع صغارنا باش تكون حاضره للغونتري سكولير اللي هي تري تري تري بيانتو. دونك قعدوا معنا، هذه أرشيماك، معكم أسماء جربي مهندسة معمارية، على ذاك أرشيماك تعطيكم كان صحيح في البلاصة الصحيحة وفي الوقت الصحيح. خليكم معنا.

0: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهر اف ام. جوهر اف ام
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوك 5G
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: منا فاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوك 5G عندك أورانج
3: جوهرة
1: أفلام بوبليسيتي
4: تسمعوا لحد من 9 إلى 10 أرشيماك مع أسماء الجربي
5: مع أسماء الجربي
4: على جوهرة أفلام تي في شوف أسماء وتمتع
5: وتمتع
6: خلينا ندخل بكم تسويت في الأخشي نيوز وشنو جديد في عالم العمارة. خلينا نبدأ قبل كل شيء بأن سالون انترناسيونال ينسناوه مرة كل عامين سي لو سالون انترناسيونال دو باتيمون باتيمات برشا ناس توقعديني حضروا رواحهم بيان سور بش يحضروا في باتيمات في باريس دونك موعد للي بروفيسيونال دو باتيمون للي زارشيتكت وكل إنسان أكيد يحب يعرف لي نوفوتي بور لي دو زاني كي فون فنير دونك العامين جايين مش عام فقط نلقاو لي نوفوتي تكنولوجيك نلقاو كل جديد نلقاو الماتيريو تلقى حتى لي زونجان دو كونستركسيون دونك بيان سور فما برشا دي كونفيرونس فما زيد كيف كيف سورتو لو كوتي ايكولوجيك والعنايه بالبيئه والبناء الاخضر موجود اكيد في باتيمات اللي عنوانها بيان سور لا كونستركسيون انوفانت دونك لو سالون انترناسيونال دو باتيمون باتيمات في باريس باش يكون من 28 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2026 دونك وقايد مادام دخلنا في سبتمبر هو 28 سبتمبر دونك تمشي نهار قبل تروح نهار بعد تشوف دونك الأيامات اللي باش تحضر فيهم دونك وقايش تحضر الفيزا نتاعك وتحضر روحك بور لو سالون انكونتورنابل دو باتيمون في العالم نمشيو زادا للي زيتيديون اون اركيتكتور اون ديكوراسيون والا العديد من لي زيتيديون اللي يسمعوا فينا لي زيتيديون هذوما جوجل جيميناي اللي بيان سور عنده ياسر خدمة مربوطة به عنا برشا تصاور وصلتك واحدة برك ولا اي فوالا دونك دو يدورو تخي بيان دونك علاش قلت فما تصاور خاطر نحبكم تدخلوا لللايف فما جوجل جيميناي عاطي عرض طلابي مجاني دونك باش تلقاو بيان سور في اللايف نتاعنا باش تلقاو شنو يمكنكم العرض المجاني لجوجل جيميناي بالنسبة ل 2026 دونك جوجل جيميناي يخليك بالنسبة إذا كانك أنت طالب بيان سور ايتيديون عندك كارت ايتيديون ويطلب منك بيان سور باش تصورها وتحطها مش تقول ايتيديون وكها وعندك بيان سور لانسكريبسيون لنيميرو دانسكريبسيون تاعك يمكنك انك ترفع ملفات بدون حدود في جيميناي مش كيما الكام تاعنا احنا توا لي ساديبونتي والكبر متاع الفيشي تنجم تطلع من 10 إلى 15 سا ديبون أنت والجيميناي قداش تخدم به نجم تتعلم استخدام دفاتر الدراسة دونك جوجل شيتس هذا كيف كيف غراتويتمون تنجم تصنع موس تصورك هو ولكن فيديوهات غراتويتمون سورتو لي زانيماسيون دونك لهنا واللايرز نتاع دونك بيان سور اللي قراو معايا في الاي اي لي كورس في الاي اي يعرفوا اللي جوجل جيميناي يولد صور ممتازة وفيديوهات زادة ممتازة جدا دونك البن بالنسبة للطلاب السنة باش يعطيهم غراتويتمون لاكسي للتصاور والفيديوهات إليميتي بيان سور تنجم تربط مع لاجندا مع اليوتيوب مع الكالندر دونك كلهم تنجم تربطهم مع الجيميناي جوجل جيميناي وتحصل زادة على 400 جيجا بايت من مساحة التخزين غراتويتمون هذا الكل وأكثر بيان سور وفالابل حتى لل 31 ديسمبر دونك من توا من سبتمبر حتى ال 31 ديسمبر دونك تنجم تحصل على جوجل جيميناي لمدة العام الدراسي نتاعك مجانا ما عليك ان تدخل لي بيان سور حاطين لكم الرابط رابط موجود في الفيديو دون go.google/mina-students2026. دونك لهنا تلقى العرض مجاني ولهنا فرصة أكيد كما قلنا للإستوديون كل خاطر لزابونمون جوجل جيميناي ولاو غاليين اي إنكسيسيبل. نمشي واللي خبر يهم سيدات الأعمال, نحكي لهنا لزارشيتكت وإلا سيدات الأعمال اللي يحبوا يعملوا في الدومين دو الأرشيتكتور. اليوم نحكيه في أرشيماغ ولكن بروجي في المطلق. دونك البارح تم فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث وتوسعة مشاريعهن في إطار برنامج رائدات بعنوان 2026. باب الترشح هذايا من 5 سبتمبر إلى غاية 5 أكتوبر 2026 لفائدة كما قلنا النساء والفتيات صاحبات مشاريع وراغبات في إحداث إما توسعة وإلا مشاريع جديدة, بيان سور مشاريع نسائية واستثمارية بعنوان 2026. دونك فما بيان سور ليستينغ, حاطين لكم الليستينغ كيف كيف تدخلوا لجوهرة FM تلقاو الليستة كاملة لنوعية المشاريع ونوعية الاستثمارات. سينون تدخلوا بيان سور باش تسجلوا على موقع www.raidet.net وبيان سور تلقاو لي ديتاي الكل ولي دوني الكل باش تنجموا تقدموا بالمشاريع نتاعكم. وحظ موفق خاصة مادامنا في أرشيماغ للمشاريع المعمارية والمشاريع الهندسية. يلا غنايا ونرجع لكم تسويت, مازلنا كاملين في أرشيماغ.

حسبت مع قدش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين فغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني أنا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب نسيني شفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير

رجعنا لكم في أرشيماغ. أرشيماغ ترجع لكم في بورصة البناء في تونس. نظرا للعدد الكبير برشا من التساؤلات اللي جاونا، عطينا بيان سور فكرة على أسعار اليد العاملة في البناء، البلومبري، الإلكتريسيتي، ولكن عنا عام كامل ما عطيناش فكرة محينة على أسعار الدهن. وبرشا ناس في تيك توك، في الانستغرام، في الفيسبوك يقولنا احنا وقتاش تعملنا تحيين للسعر والدهينة. دونك اليوم باش نعطيو فكرة على أسعار طلاء المباني الدهينة محينة في تونس 2026. ولهنا خليني نوضح حاجة مهمة برشا، فما فرق كبير بين أنك تجيب مقاول وبين أنك تجيب دهان باش يخدم لك، تشري له السلعة ويعطيه باش يدهن. دونك إذا كان باش تجيب السلعة وباش تجيب دهان، تقول له دهني البيت هذية، دهني الفساد، دهني كذا. دونك الأكثرية ياخذوا الخدمة بالنهار. دونك النهار متاع الخدام اللي باش يخدم لك يتراوح بين 60 إلى 80 دينار النهار، نحكي وديما على اليد العاملة. سامحوني. بالنسبة للمقاول، دونك المقاول إذا كان باش تعيط المقاول متاع دهن، المقاول هذا عنده خدامة، عنده سي ان اس اس، عنده الاشافوداج متاعو بيان سور، باش يخدم ويلزم وزادة كيف يربح. لهنا فما دو فورمول باش يخدم بهم المقاول متاع دهينة. الفورمول الأولى اللي هو والأكثرية ياخذها وفقة. دونك إذا كان باش ياخذها وفقة، بيان سور أنت نقولوا بارتيكولي عندك فيلا باش تدهنها، دونك لهنا باش ياخذها وفقة. أما كيفاش يحسب الوفقة هذه؟ باش يحسب حسب الخدمة وحسب الوقت اللي باش يحطو. دونك إذا كان الخدمة هذه يشوف السوبور نتاعو، إذا كان السوبور مريقل، إذا كان السوبور فيه مشاكل يلزمو يعمل تريتمون تاع السوبور هذاك. والوقت خاصة كي نقولوا وقت معناها قداش من خدام باش يحط لك وقداش من نهار باش تشدو. دونك هي ما بين الخدمة نتاع قداش المتر مربع وما بين النهار. دونك لهنا باش يحسب حساباته بيان سور ويعطيك الوفقة نتاعو، وانت بيان سور تنجم تاخو دوفي 2-3 وتشوف انه اللي يساعدك وتخدم معاه. سينا إذا كان عندك أرشيتكت حضر لك البوردوغو متاعك، البوردوغو واضح، اخترتوا لي ماتيريول باش تخدموا بهم، اخترتوا الألوان. دونك لهنا تمشي للمقاول تقول له عندي بوردوغو باش نعمرو وباش يعمره لك بالمترو ومربع. المترو مربع لهنا دونك الأكثرية كي باش ياخذ المقاول باش ياخذه لك سلعة ويد عاملة، سوف لي ترافو دو بانتور ديكوراتيف اللي أنت لهنا باش تمشي تختار بيان سور البانتور اللي تحب عليها. ولهنا كل البانتور والخدمة نتاعها وكل البانتور والسلعة امتاحة. دونك لهنا إذا كان نحكيه على خدمة امتاع مقاول بالمترو المربع وحسب بوردوغو دون اللي غيغل دولار، باش نعطيكم فكرة على مارشي بريفي في تونس كيفاش يتخدمو. وجسوي أرشيتكت وعندي فكرة على الأسوام، لهنا باش نعطيكم فكرة على الأسوام سلعة ويد عاملة. خلينا نبدأ أختيكل بار أختيكل، ولهنا ظهر لي فاهمين البرانسيب توا باش بعد ما يصيرش خلط. دونك بالنسبة للي زختيكل، خلينا نبدأ بدهن سيرفاسور عادي أحيوت الدخلانين. نرجع ديما نقولوا السلعة ويد عاملة ما بين 9 إلى 12 دينار المتر مربع. الدهن سيرفاسور بيان سور، ولكن يسبقوا ماستيك. دونك عندنا الدهن انتيريور ماستيك 3 كوش ومعها دهينة سيرفاسور. الحيوت الدخلانين ما بين 15 إلى 19 دينار المتر المربع. الفو بلافون دونك كالعادة ماستيك 3 كوش ومعها دهينة سيرفاسور لو بلافون والفو بلافون، دونك لهنا ما بين 16 إلى 20 دينار المتر المربع. إذا كان بيان سور عندك من غير ماستيك، عندك فو بلافون مورو واضحة من غير ماستيك من غير حتى شيء جيست سيرفاسور، دونك بين 11 إلى 15 دينار المتر المربع. البانتور اكستيريور سيرفاسور ما بين 9 إلى 12 دينار المتر المربع. الماستيك اكستيريور ومعه دهينة بين 17 و 22 دينار المتر مربع. البانتور اللاكي على الحديد على الفيرونري بين 22 إلى 27 دينار المتر المربع. البانتور على البوازري دونك لهنا عندك بيبان لوحة اللي باش يحكهم وباش يدهنهم، دونك بين 20 إلى 25 دينار المتر مربع. والجرافيتي دونك اللي البرة بيان سور بين 25 إلى 30 دينار المتر مربع. نعاود نقول لكم الأسواب هذه بين السلعة ويد عاملة اي كومبري بيان سور اشافوداج باش ينجم يطلع عليه. واذا كان الفساد تفوت ان بروميير ايتاج، دونك لهنا يولي عنده اشافوداج سوبليمونتير. وكل عاده فما مارش تزيد نقولوا بين دينار 2000 تقريبا
كل واحد والتقديرات نتاعو سا ديبون دونك ما نحكيوش على سيزيام ايتاج واذا كان ما عندوش اكسيزيبيليتي وما عندوش غوتري دونك لهنا انت والايتاج وانت وكيفاش ينجم يصير الاكسيسيبيليتي نتاع الايتاج هذاك على ذاك عندنا مارج دو مانوفر لهنا زاد كيف كيف نحكيو على بانتور تونيزيان بروميير كاليتي اللي نجمو نخدمو بها وتداوم معانا من الوقت وما تقلقناش وما تعبناش وما تعبش زاد الدهان والرعي وبعضنا المارج ذا اللي معقوله والمارج هذه نجم نخدموا بها مرتاحين ولكن نرجعوا ديما نشوفوا دو في واثنين وثلاثه باش نعرفوا مع شكون نخدموا ونرجعوا كالعاده للاركيتكت نتاعنا وماذا بينا نخدموا مع مقاولين فاهمين الخدمه وفاهمين الصناعه. مازلنا كاملين في ارشيماغ خليكم معنا.

0: Jawara FM. Téléchargez notre application Jawara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawara FM d'Imamar dans l'App Store ou le Google Play.
1: Publicité.
2: Bref, الخلاعة فات والقراية رجع. وانا كاتيديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
4: تحب روحك الفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام الدنيا وما فيها.
5: مع أورانج بوستي الرونتخي بالفيبر 100 ميجا.
6: الرونتخي مشكل للقراية. الرونتخي فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عوض 99 دينار و 900.
5: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرونتخي بالفيبر.
6: عندك أورانج.
1: Publicité.
7: Tassement. La hâte, mais Tassal Lachra, Archimag, par Asma Jerbi. Par Asma Jerbi. Al-Jawhara FM TV. Chouf Asma, ou Mata.
8: الغونتخي سكولير ما عادش عليها برشا، دونك وقيت باش ننظموا بيوت صغارنا ونعطيهم فضاء مريح وممتاز اكيد باش نجموا يدخلوا يقراوا هما مرتاحين. اليوم باش نعطيكم تشيك ليست نتاع غونتخي، ماهيش قائمه الادوات اللي يعطيوهاكم، ولكن قائمه شنو هو لازمك للغونتخي سكولير باش تنظم بيان سور بيت صغيرك ويكون مرتاح فيها. اول حاجه واهم حاجه كوم كونساي دو بروفيسيونيل، يلزمك تقسم بيت ولدك الى أربعة بلايس واضحة وكات زون بيان ديترميني. الزون الأولى هي زون النوم، الثانية للقراية، الثالثة للعب، والرابعة للغونجمون والتنظيم. بيان سور يزمك تحاول تخلي له وسط البيت فارغة باش ينجم يتحرك ويلعب، على خاطر هو محصور في الدار نقول له ما تحركش، ومحصور في الكلاس نقول له ما تحركش، دونك باش يولي صغير يحس روحه أبخيسي، دونك ماذا بينا نخلي له مجال على الأقل في بيته باش يلعب ويتحرك بكل أريحية. وكي نقولوا بكل أريحية، من بعد وزادة كالليكوان اللي نجم يتيح ويتضرب فيهم، ومن بعد أي حاجة فيها دونجي. ما نعبيوش البيت بالموبيليا، دونك ما نحاولوش باش نكدسوا الموبيليا وهولي تابل دنوي وهاي طاولة منا ومنا، نحاولوا باش نحطوا كان الغنجمون اللي حاجتنا بيه والإسانسيال. الحاجات اللي يستعملهم الصغير كل يوم نحاولوا نحطوهم في إتاجير وإلا في غنجمون اللي يكون أكسيسيبل، دونك ينجم يحل وحده ويجبد وحده، خاصة الأدوات متاعه باش ما يقعدش يلوج على شكون كبير باش يجبدلو ويكون انديبوندون. وكل زون يزمها تكون واضحة، يعني مش نلقى لي بيليوش فوق البيرو ولا نلقى حوايج في البارتي متاع اللعب، دونك كل حاجة تبدأ منظمة في بلاصتها. اكوان القراية يزم يكون عنده بيرو زاد على قد عمره، يعني لهنا إذا كان صغير دونك يزم نهبط بنيفو اللوتور متاع البيرو تقريبا 55 سنتي، إذا كانوا في الكوليج ولا ليسي يزم ماكسيموم 75 في نيفو متاع البيرو العادي ستاندار. دونك الكرسي لازم يكون مرتاح، ما نجيبلوش كرسي من الكوجينه نحطه عليه ونحكم عليه باش يقرا عليها، لا كرسي نتاع بيرو وكراسي البيرو دونك الاكثريه ماهمش غاليين توا، بالاخص في الغونتري سكولير تلقاو برشا شواء وتلقاو برشا حاجات مزيانه. الضوء الطبيعي نحاولوا نحطوا البيرو بحدا الشباك والا بحدا البورت فينيتر نتاع البيت باش نستغلوا الماكسيموم الضوء الناتوريل وما نحطوهوش تحت الاضاءه، خاطر الاضاءه هذيك تنجم تقلقوا بار لا سويت. الضوء نتاع البيرو زاد لازم يكون مرتاح، ما لازموش يكون قوي كيما اللي نشوفوا فيه قاعدين يتباع كيما البروجيكتور اللي محطوط ديريكتومون على عينين الصغير ولا على الورقه، اللي باش الاضاءه هذيك وكي تبدا زاده اذا كان يكتب باليمين الاضاءه لازم تكون على اليسار، واذا كان يكتب باليسار لازم الاضاءه تكون على اليمين. ردوا بالنا على خاطر حطيتها على اليمين وهو يكتب باليمين مش يولي يكتب في الظل نتاع ايده، بعد تقول شبيه ما شافش وشبيه الخط نتاعو مش مريقل، دونك الاضاءه مهمه جدا. وزاده كيف الاضاءه للفوق كان نحط كعبه ضو ونتعدى زاده هذيك راهي والله ما تعاونوش على خاطر الإضاءة هذه كما هيش مركزة على الورقة اللي يخدم فيها ولا على الكراسة. أحسن حاجة الإضاءة متاع البيرو تكون وحدها, وكما قلنا إذا كانوا دغواتي على غوش وإذا كانوا غوشي أدغوات نتاع التلميذ نتاعنا نخمو فيه بربي باش من بعديك ما نقعدوش نلومو فيه شبيه خطك هكا وشبيه كتيبتك هكا ملور النظم رواحة تبدا امورنا امريكلا. بيان سور لورغانيزاسيون تاع البيرو وين يحط قلماته وين يحط كرارسو, وشفت عندنا مكتبات في تونس اللي توا جايبين دي برودوي شينوا على محاله مي مزيانين برشا خاطر لي شينوا معروفين بالاورغانيزاسيون نتاعهم. فما ان اورغانيزاتور كي تابلو هكا فيه كيما القرص دونك يحط فيه لي تاش اللي لازمو يخدمهم وكل تاش يكملها يعمل هكا القرص نتاعو مانيوالمون معناتها التاش هذيك اكومبلي. هذاك سي ان اكسسوار مزيان برشا ناخذوه لهم بالاخص صغارنا اللي عندهم فرط الحركه, راهي لورغانيزاسيون مهمه برشا برشا لهم هما. وبيان سور وين نلقاو هذاك بعد تنقلك تحية ليك في دونك في الإخراج دونك وين نلقاو هذاك بعد في الأوف تنحكيو فيه دونك سينو تنجمو تلقاو في برشا مكتبات. دونك البيبليوتيك بالنسبة للبيبليوتيك بربي ما نعبولوش الدنيا بيبليوتيك كبيرة حتى دو زيتاجير سي لارجمون سوفيزون, وديما في المستوى نتاع الطول نتاع صغيري باش ما ترسلوش حاط كرسي باش يطلع يجيب قصة ولا يجيب كتاب دونك ترسيلو يتيح. نخمو في السيناريو الكل ردوا بالنا. الكارتاج مش ملوحة نهار كل في السالة ولا في بيت الفطور ونحكي زد على روحي دونك لهنا نعمل معلق سبيسيال ولا بلاصة كرسي حتى صغير بلاستيك يدخل يحط عليه الكرتبة متاعه. راهي ديكوراسيون ما تحتاجش بيجي كبير, تحتاج اورغانيزاسيون. لهنا بلاصة الكرتبة, لهنا تعلق تابليتك, لهنا تاكل, لهنا تقرأ, لهنا ترقد, لهنا تحط دبشك. دونك حاجات سامبل على الاخر تنظم حياتي الصغير وتنظم لك انت زادة حياتك وتنقص عليك من نهار كل تمشي وتلم وراهم في الدار. النوم ثم النوم ثم النوم. أنا ساعات كان يخيروني للصغار بين النوم والماكلة, أنا نخير النوم وهما يعرفوا بالقد على خاطر النوم أكبر غذاء للجسم وخاصة للعقل. الصغير راهو يزمو يرقد مرتاح ويرقد بعمق ويرقد الوقت السفيزان بربي ما نسهرهمش معانا. هذاك موضوع آخر تنجيبو دي زيكسبير يحكيو فيه. ولكن بالنسبة لي أنا في الكوتي ديكوراسيون اي اركيتكتور الزون متاع النوم انبعدوا الضوء على وجه الصغير. راه مش معقول الصغير راقد واللامبوبة الفايوز قوية وزيد تشعل في عينيه دونك ما نجمش يرقد مرتاح. الغرفة يزمها تكون مهوية بالقدي, المتلا يزمها تكون مريحة ومناسبة كيف كيف للطول متاعه والعمره. دونك لدغا يبدأوا مريقلين كيما قلنا إذا أخفيفة في الليل حاجة هكا بعيدة على عينيه في كوام الكوانات متاع الكوان تاع البيغو أي سيدي الكوان تاع البيغو نحطه فيه حاجة خفيفة وبعيدة على العينين. وبيان سور ماذا بينا نعملو هكا حاجة تابل دو نوي وإلا حتى القجر متاع تابل دو نوي هذاك نحطو فيه قصص متاع ما قبل النوم ما فيها باس ولينا من بعديك عادة. كما قلنا لغنجمون دو لسباس هو اللي يخلق العادات متاع الصغير. راهي لديكوراسيون والغنجمون تاع بيت صغيرك أهم حتى من القراية المام بغلا سويت خاطر كي يلقى روحه منظم وكل شيء مريقل راهو كل شيء باش يتبع بعضه. بيان سور حكينا توا على الرونجمون دونك كيما قلنا نحاولوا باش نعملوا دي بواط نعملوا دي بانيي دونك كل حاجه في بلاصتها واللعب خاصه نحاولوا باش نعملوا له ان اسباس دو جو مزيان وعنده بلاصه وين يعمل رونجمون تاع اللعب نتاعو بعد ما يكمل يلعب. دونك لهنا ده التشيك ليست نتاعنا الكلها امريغلا. بيان سور المونغيلا دونك نحاولوا نحطوا له ريفيز بدا كيف كيف. دونك التشيك ليست هذه باش تلقاوها موجوده في الباج نتاعنا جوهره اف ام باش تلقاو التشيك ليست. نجموا تم زيد نحطها لكم بعديك في لي كومونتير جوست تعمل لها تيراج وتبدا تشوف هاي لوميير اسباس كارتابل اسباس كافي. دونك ماذا بينا زيد فما لي زارتيكل ديكوراسيون اللي يحبوهم برشا الصغار واللي يخليهم يكتشفوا العالم دونك اللي هي خريطه خريطة سامبل مزيانة. فما الخرائط نتاع العالم اللي بيوعوا فيهم وفما زادة كالخريطة دونك كالجلوب تيغاستر اللي فيها زادة ضوء هذيك نجم تكون منها لامب ومنها حاجة حلوة. ولكن ما تشريش الخريطة اللي قاعدين بيوعوا فيها توا خاطر البارح صارت ميزة جوغ نتاع الخريطة الحقيقية للعالم اللي توري إفريقيا بحجمها الصحيح وكل بلاد بحجمها الصحيح وعودة مدرسية موافقة للأباء قبل الأبناء. غناية وهنا رجعنا

رجعنا لكم في أرشيماغ وخلينا نكمل اليوم بالحديث على الكوجينة وما أدرك ما الكوجينة. كي قلنا رونتري سكولير دونك تو باش نرجعوا نطيبوا أكثر, صغارنا باش يقعدوا أكثر, يمكن يقراوا بحذانا في الكوجينة أصلا. دونك كومون تصير, كيفاش تصير لورغانيزاسيون إم تاع الكوجينة؟ أول حاجة يلزمنا نفهموا ستيل الكوجينة نتاعنا وإلا لو بلون دو نوتر كوزين. فما لي كوزين أون إل, فما لي كوزين أون كولوار اللي هو يبدا مثلا اللافابو أو دونك ليفي ومعاه بيان سور الريفريجيراتور وقدامهم هما يتحط اوبليغاتوارمون دونك البلاك. سينو فما كوازي كوزين لابوراتوار تسمى اللي هي الاكثريه في لي ابارتمون صغار دونك يبداو كلهم فرتخط. اكثر لي كوزين المعروفين في تونس هما لي كوزين اون او, ولهنا يلزمنا ديما نطبقوا المثلث الذهبي في الكوجينه نتاعنا اللي هي دونك ليفي يبدا في الوسط اللي هو جينيرالمون الحيط اللي مقابل الشباك. على يميني عندي البلاك وعلى يساري بيان سور نلقى الريفريجيراتور. هذوما لي زيليمون برينسيبو اللي ديما يلزمهم يكونوا موجودين في الكوجينه. لا كوزين اون جي اللي ساعات زاد كيف كيف تلقى نفس لو بلان ان ال, ولكن عندها ان بيتي روتور جينيرالمون تلقاه الغادي اسباس دو كونسوماسيون باش يقعدوا فيه والا تلقى فيه كونتوار. سينو كوزين افيك ايلو سنترال اللي هي تلقاها في اسباس كبير شويه. دونك ديما ديما نرجعوا للغاغل دو تريانجل اللي تلقى ليفيي او فون ومعاه الريفريجيراتور دونك لي اسباس فروا, وقدامهم البلاك دونك اللي هي في الوسط اللي هي الشو. دونك هذوما لي بلان اللي يلزم يكون عليهم الكوجينه نتاعي باش تكون ريوسي. بالنسبه للرونجمون بيان سور نحاولوا لي تيروار لو ماكسيموم. عندنا في تونس تناجر دونك تناجر الكبار نحاول نعملهم لي تيروار الكبار اللوطا, ونعملوا دي تيروار صغار الفوق بيان سور بور لو رونجمون نتاع المغارف واللي لازم الكل. ما ننصحش برشا توا بالنسبه لتونس, بالنسبه لبرا يمكن تمشي, ولكن الليلو اللي يبدا صغير اللي تحط فيه لفاح راه في تونس ما يمشيش معانا. علاش؟ على خاطر تلقى روحك عندك حكوك صغار, واحنا عندنا برشا حكوك نتاع فاح وحكوك كبار. دونك مثالش نعملهم زاده هما تيغواغ كبير ونحطوهم فيه خير ما كتيغواغ صغيره. توا في الامبيونس الجديده نتاع لي كويزين دونك دو بريفيرونس يكون عندك ان كوان كافي زاده, ونزينو دي ستاجير باللي ماغ نتاعنا كالمزيانين اللي عملنا لهم كوليكسيون من برشا بلايص. وتقعد ديما المشكلة الكبيرة متاع الناس الكل هي الطاولة. دونك الطاولة كيفاش نجم نحطها في الكوجينة؟ سهلة برشا. دونك إذا كان ما عندكش بلاصة وصغيرة دونك إما تعمل ام بتي روتور دونك في الرخامة متاعك سوازيزون متاع الكونتوار, تعمل رجعة صغيرة قدام الباب وإلا عندك اسباس صغير الغادي دونك يولي نجم يقعد زوز عباد من قدام وزوز من هنا من الكوتي متاع الكونتوار. إذا كان ما عندكش بلاصة دونك فما زادة لتاب الغابة تاب اللي يتحطوا في الحيط ويعاودوا يهبطوا. سينو إذا كان عندك إسباس كبير في الوسط تنجم تحط حتى طاولة كبيرة في بلاصة ما تعمل إيلو سنترال, تعمل طاولة في الوسط هذيك بور لا كونسوماسيون. وإذا كان ما عندكش بلاصة وعندك أن إسباس بعيد شوية نخيروا طاولة مدورة كي تبدأ تخرج كيني كاريمون من الكوجينة, يعني الكوجينة تبدأ في الفون والإسباس اللي عندك كيما نقولوا يعدي الباب هذاك للمنشر. دونك هذاك تنجم تعمل فيه طاولة مدورة باش تخلي لك الباساج وأمام طوم ما تقلقكش في القاعدة متاعك. سألونا زادة وتحية المنال تخيل في الأسئلة متاعها وتحية العبد بالعجوزة في الإخراج. دونك منال سألت قالت إسكو التلفزة ماذا بينا نحيوها في الكوجينه والا لا؟ والله سا ديبون انت وال بيان سور والريتم نتاع دونك اللي باش يكونوا يستعملوا الكوجينه. دونك اذا كان باش يستعملها كابيت فتور برينسيبال, خاطر فما برشا ناس في لي ابارتمون ما عندوش بلاصه نتاع بيت فتور, دونك الاكثريه تو ولا يربحوا الاسباس يكبر الكوجينه ويحط فيها كوان بيت فتور وكوان كوجينه. دون سو كا كوان بيت الفتور مثالش نحطوا فيه التلفزه نتاعنا, وبيان سور التلفزه باش تكون في الكوتين نتاع بالطول معناتها في اخر الطول نتاع الطاوله باش كيك الناس كل اللي يبداو قاعدين ينجموا يتفرجوا. سينو اذا كان تو سامبلومون جوست للتطيب ونخرجوا لارواحنا سي با لا بين بيان سور, ونحاولوا نقعد الغادي ناخذوا كليما ونعطيوا كليما على الاقل كي نبداو ناكلوا. وان شاء الله يا ربي اسعد الاوقات تعديوها في الكوجينه نتاعنا, ومش اسعد الاوقات ظهر لي نسى كل هكا ولا منال بطبيعه. تحيه لكل مراته باش تبدا داخله في الكوجينه من الخمسه نتاع الصباح وهي طيب في فطور الصباح وتحضر في
في بيان سور لي باني اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك ان شاء الله ربي معاكم وان شاء الله ربي يحمينا صغيرتنا الكل ونسيسوا رواحنا بيان سور. والتنظيم نرجع نقول التنظيم هو اهم حاجه. كل ما تكثر الرونجمون كل ما بيان سور تربح الكوجينه نتاعك. والمثل نتاعنا القديم شي يقول اذا غلبك الضيق اغلبوا بالتعليق. هذه أخشي ما كنت معاكم. نتقابلوا كل عادة لحد الجاي. أرجعوا وتابعوا بيان سور اللي فاتكم الكل على صفحة رسمية جوهرة فام اي بارتاجي لانفورماسيون لو ماكسيموم باش الفايدة تعم مع الناس الكل. شكرا لكم، بقية متابعة ممتعة لبقية برامج جوهرة فام. أتخي بيانتو.

0: تبدل الموجة. نسمع جوهر FM. في فوسا الحمامات سود وزروان. على 102.5. بغيف الخلاعة فات والقراية رجع وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس باقوى سوم ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك.
1: الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة النيا ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
2: جوهرة FM.
3: بوبليسيتي.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة FM. أشرف بن عبد السلام.
4: مرحبا بكم. تنظم في تونس يوم 29 و30 سبتمبر الحالي بمقر دار المصدر بالعاصمة الدورة الأولى من المنتدى الدولي للحلال الذي تنظمه شبكة الأعمال العالمية تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات وبالتنسيق مع مركز نهوض بالصادرات. وستشهد هذه التظاهرة الدولية مشاركة عدد من المؤسسات والهياكل الإقليمية والدولية المعنية بقطاع الحلال والتقييس والتجارة، من بينها المنظمة الإسلامية للمترولوجيا والمعايير والمركز الإسلامي لتنمية التجارة والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وفق بيانات نشرها مركز نهوض بالصادرات. المنتدى يهدف إلى بحث سبل تطوير الصناعات والمنتجات.

0: حركات اقتصادية وتجارية، وسيخصص المنتدى فضاء للعرض للتعريف بالمنتجات والحلول والمبادرات في مجال الحلال ذات القدرة على نفاذها للأسواق الخارجية، بما يتيح للمؤسسات المشاركة إبراز إمكانياتها والتواصل مع الشركاء. في أخبارنا العالمية، قصفت مدفعية الاحتلال جنوب سوريا، وذكرت الإخبارية السورية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت محيط قرية الصمدانية الشرقية بقذيفة مدفعية في ريف القنيطرة الأوسط. شددت كل من مصر وباكستان على أهمية العودة لتنفيذ الاتفاق المؤقت الذي وقع بين إيران والولايات المتحدة من أجل إنهاء الحرب. وأوضحت وزارة الخارجية المصرية اليوم أن الوزير المصري ونظيره الباكستاني أكد خلال اتصال هاتفي أمس أهمية العودة لتنفيذ الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب الدائرة في المنطقة منذ أشهر. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net جوهر FM Tendance
2: برعاية مع أريدو. سافر لفرنسا وانت مطمئن على المكالمات والإنترنت. اكتيفي رومينج باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
3: أريدو، طور عالمك.
4: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة. آخر موعد يجمعنا معاكم الأسبوع هذايا في فقرة توندونس. كل نهار أحد نحكيوا على الأرقام، ورقم اليوم هو 34375 دولار. تقولي هذايا ماهوش رقم كبير برشا، لكن ينجم يكون رقم كبير إذا كان نعرفوا شنو اللي تباع ب 34375 دولار. نحكيوا على مزاد نظمته آر آر أوكشن. شنو حطت فيه مشروع ستيف جوبز لمعرض العلوم لسنة 1968. دونك سي ستيف جوبز شعمل عمل مجسم مصنوع يدويا وتم عرضه في معرض العلوم سنة 1968. المجسم هذايا تباع ب 34375 دولار. المزاد اسمه ستيف جوبز وثورة الكمبيوتر، مزاد الذكرى 50 لشركة أبل، والجزء الثاني خاطر كان قبله جزء أول. وانتهى المزاد على بيع المشروع هذايا ب 34375 دولار أمريكي. ووفقا لإر إر أوكشن، المشروع هذايا قعد في الجراج متاع أبل لعقود بعد ما احتفظت به عائلة ستيف جوبز، وين قال خوه غير الشقيق جون تشوفنيك اللي كونه جوبز رفض مرارا وتكرارا استعادة المشروع. يعني خوه هذا جون مشى لستيف جوبز قال له هاك هاو المشروع انتاك، هاو البروجي اللي انت خدمته اللي عرضته في معرض العلوم لسنة 1968 خذوا، لكن ستيف رفض مرارا وتكرارا، شيء اللي سمح للسيد جون بالاحتفاظ بهذا المشروع وهك حطه للبيع، وجنى وراءه 34375 دولار. بالنسبة للمزاد بشكل عام، مزاد ستيف جوبز وثورة الكمبيوتر، لقينا فيه أكثر من 150 قطعة نادرة متعلقة بشركة أبل والتكنولوجيا، بما في ذلك إن كارد سيرفيس ولا بطاقة عمل مصح عليها ستيف جوبز، مجموعة من المكونات الإلكترونية اللي كان يمتلكها شخصيا. جواب من عام 1983 كان رفض فيها ستيف جوبز دعوة لإلقاء كلمة، والقطع هذوما بما في ذلك قطع أخرى تباعوا ب 156 دولار، ب 27 دولار، ب 24 دولار. هذوما الأسعار اللي كان أغلى قطعة كان جهاز كمبيوتر أبل وان يخدم بكامل طاقته من الدفعة الثانية، واللي مخرجوا منها كان 50 يونيتي وتباع بقريب 500 دولار. هذا شو اللي عنا اليوم. تري بون ديمونش توس، في الأمان.

0: احلام غيلان احلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
1: مرحبا بكم، مصباح الخير الناس الكل وين ما كنتوا، ان شاء الله تكونوا يا ربي بخير وان شاء الله تكون صحتكم طيبه. اكيد برنامج موزيك جينا اليوم يوعدكم بتبارح لو برشا، دونك خلال اليوم الساعه نتاعنا اللي كما كل نهار حد موزيك جينا من 10 ل 11 اترافقني من البنت خيل في الاخراج التقني، خراج رقمي كيف كيف عبد الحميد بالعجوزه، هكا احنا شويه اخرى يلتحق بنا شاف حلمي وكي كنشوفوا دبارتنا ليزاستيوس اليوم قربت العوده المدرسيه باش نقول لكم ها كيفاش باش تكون الامجه وتكون صحيه. يلا شويه وراجعينا.

0: مرحبا بكم من جديد. تصبح الخير الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ألف مرحبا بكم. دونك اليوم حد خلينا نقولوا نبداو ناكلوا الحويجه اللي بنينا وما نقولوا لحد هكا ولا يا شيف. هيا بونجور.
1: هيا صباح النور.
0: شنو حوالك؟
1: شنو حوالك؟ لاباس
0: صافا
1: الحمد لله.
0: شنو هي الامور؟ شايفه الايامات الكل تو في المرشيات في نحكي وشنو هو الحديث اللي موجود؟
1: الناس الكل تو تحس مخهم في لو 15 سبتمبر.
0: اي
1: مخهم الناس كل كيف لو 15 سبتمبر كيفاش نرجع كيفاش كذا وقربت رجعنا الدوبل سيونس ساعه فهمت لي الناس اللي كانت في السيونس يونيك دونك رجعوا للدوبل سيونس وبدينا ناخذوا في الريتم توا بشويه هكا تحسنا توا هكا بدينا مع الطقس بدا يبرد شويه الحقيقه بدا مش كيما الايامات اللي فاتت حقيقة الحمد لله بدأت الأمور يعني العجلة الدور بتاع الشتاء
0: بدأت تتفعل
1: التحضير للشتاء وتحضير ال 15 سبتمبر
0: ونتمنيه وقاعدين مش حتى تحضير بركة هو نتمنيه ونتخيله فك البرد بتاع الشتاء قاعدين نتخيله
1: احنا نعمة النسيان ديما ننسيه البرد وبعد في الشتاء ننسيه السخانة وديما هكيك
0: اقسم بالله ايش قال جعفر القاسم اقسم بالله باش نولي نحب الشتاء اكثر ما تم في الدنيا هاني حلفت ثلاثه ومين صادق خليني نقول لك ان شاء الله نهارك مبروك زاد دونك بيانتو لا رونتري سكولير وانت بيان سور عندك التزامات زاد كيما الناس الكل هل عندك التزامات جامعيه سنه ولا تحضير للجامعه؟
1: والله فما بدينا سيور فما موجود
0: ما شاء الله
1: موجود كل شيء دونك الحمد لله لاباس
0: ما شاء الله
1: الحمد لله
0: وفما فما اقاويل تقول اللي ما لقاوش ثم مش خالتين على الكتب نتاع الدراسه ثم يقولوا شويه راهو الكميه الكتب مازلت
1: لاباس بالضبط لاباس الحقيقه مازلنا ندهدوا كيما نقولوا فيها ولاباس
0: هي احلى حاجه اللي موجوده توا الحقيقه انهم يبعثوا لك الفورنيتور سكولير كامله من قبل
1: كي كنت
0: تعمل انت خير ما كتصف والاكتداد
1: خير خير
0: اللي موجود دعوه من هوني على خاطر قربت الحقيقه القرايه والكل دوك الجمعيات اللي قاعده تساند في صغيراتنا اللي محدودي الدخل واللي ما ينجموش يخلطوا على فورنيتور كامله اللي عنده لي كارتابل راه ما فيها باس كان باش يخرج 20 30 كارتابل 10 ايزي فيه البركه اللي عنده مكتبه ينجم يخرج حويجه هكا ينحي كيما نقولوا على تاع 10 عائلات كيك الصغيرات ما فيها باس دونك هذا التأزر وهذا هو اللي كيفاش نهزوا بعضنا في الايامات هذه دعوه ان شاء الله يا رب يكون ديما التونسي حاضر في المواقف هذه والله كان تقبل يا شيف يدق على الباب يعرف جاره قديش شكون عنده صغار قديش كيفاش يفهم الأقسام تلقى يعلقك الكساشي كان تقبل يحطوا فيها وإلا الكردونة الصغيرة يلموا فيها الأدوات يجي يحط الأدوات ولا الساك يعلقها يدق على الباب فمش ناقوز مازال ناقوز يدق على الباب يا بالحلقة يا بداياته ويمشي
1: موجود
0: كانت من غير ما يوريه حتى شيء ما يقولوش راني انا اللي جبت لك وما يبداش يتبجح ويقول انا باش نمشي نعاون 10 ولا 20 ولا 3 ولا 4 ما يبداش يقول ما يعرفوش
1: هو ذاك الاصل في الاشياء الحقيقه معناتها فعل الخير ما يلزم يكون بالساكته ما يلزمش يكون بالتبجح باش يجي يشوفوني يعني قاعد نعمل لا الاصل في الاشياء انه اللي يعمل الخير يعمل ربي هو مش يعمل فيهم تبجح للناس ولا مش يوري روحه ولا مش
0: دونك نسعى وإحنا نقول نجم نقول

0: أهلا وسهلا ومرحبا، عايشناكم أجواء السبعينات، عايشناكم الموسيقى هذه الصغار تو كي يسمعوا فيها تقولوا بربي وقتاش هذه
1: قديمة دي.
0: قديمة دي. قديمة ياسر هبوش كيك قديمة شنو ذكرتك الموسيقى ايش
1: طيب حصل تاع الصغر
0: بنيام هدم ولا
1: بنيام هدم تاع الصغر تاع الصغر كاو اي وقت اللي كنا في ليسي
0: ونعمل عيد ميلاد وقتها
1: أيوة والبوم تقول انت
0: كانت قبل بوم. اسمها بوم اي سي فري والله كانوا يهزونا لي بارون ومحلاها الاجواء قداش محلاها كانت عفويه هكا وكان عباره نادي وكانه نادي مصغر
1: اي وكانت جو الحقيقه كجو نظيف يبدا تلقاه جو نظيف في دار في دار من الديار
0: مع لي بارون
1: موجودين وكل دونك فوالا
0: هذه حاجه حابين نعيشوا هيكم من جيلنا احنا دونك اكيد هي متواصله لكن في ثوب جديد في حاجه اخرى اكيد متطوره اكثر اما ليسونسييل بور نو اللي ديما الاحاطه الاسريه واحاطه الاب والام ديما مهمه جدا الحقيقه فوق كيل سوات معناتها
1: أي بالضبط يلزم يكونوا على الاقل متأطرين مع الصغيرات ومع بالوالدين وبالاساتذه وبالناس كل الحقيقه
0: اكيد ورب ان شاء الله يخلينا جيلنا هذايا جيل الصغار وجيل للشباب ان شاء الله يكونوا ذخر للبلاد ويقعدوا هذوك مركزتنا هذوك عكازنا راه هذوك عكازنا دونك من وليداتنا وجو وليداتنا نحبوا نحكي لهم زاد على الماكله نتاعنا البنينه الزمنيه اللي ديما نحبوها برشا دونك انا عندي طاجين الملسوق وانت شنو عندك؟ وانت شنو باش تقدم؟
1: شنو حبوا يعملوا؟ حبوا يعملوا؟
0: باش تعمل لنا سلايط برغل ولا سلاط مقرونه؟
1: كيف كيف ما يصيرش سلاط عدس ولا سلاط تاع
0: برغل
1: ما يصيرش نجم نعمل سلاط عدس ماذا بينا توا نتلاو شويه بك البقول فهمتني العدس والفول والحمص والحوايج هذوك الكل دونك نجمو نحطوهم حتى في مش لازم نعطي يكونوا شوربه مثلا شوربه عدس حاجه نجمو نعملوها سلطه دونك نجمو نطيبوا العدس نتاعنا عادي في الماء نفخوه في الماء والا ديريكت ونطيبوه بشويه ملح يقعد يطيب بعدك نعملوا سلطه نجمو فما شكون يعمل حاجه سهله ما تستحقش حاجه كبيره برشا نجمو نعملوا حتى سلطه تونسيه ونخلطوها بالعدس
0: معناتها ناخذ سلطه تونسيه
1: فلفل وطماطم وبصل وشويه فقوس نخلطوهم ببعضهم ونفوحوها التفويح تاع التونسي زاده كيف بالنعناع الشايح وكل وزيت زيتونه وقارص ونخلطوه بك العدس هذاك الحقيقه تجي حاجه صحيه وبنينا برشا
0: ونجموا نحطوا مع العدس هكا شويه مكرونه زاده نجموا
1: فما شكون يحط مثلا فما شويه يكون يحط سوتو في الوتله كذا مثلا احنا نعملوا دي بات فريش ناخذوا المكرونه جويده تكون جويده على الاخر فهمتني باش تبدا كاليبري مع الخضره اللي قصيناها ونطيبوها زاده كيف في الماء ونخلطوها مع بعضها الحقيقه فهمت لا تجي علاش ليه معناتها ماذا بينا نبدلوا شويه العادات نتاعنا ونمشيو الحاجه الصحيه اكثر ونمشيو الحاجه اللي تشره معناتها
0: هي ما شاء الله هذه السلطه هذه تنجم تكون كامله راي يزيدوها كعبه تاع ضم احنا مثلا من فوق سموتين ديجا بروتيين طريف دجاج مثلا معموله هكا
1: وقتها ولات ان بلا دو ريزيستونس فهمت لا نجم يكون بارد تو تعرف الدنيا صيف وكذا نجم يكون بلا فروا ربا فروا فهمتني والا ينجموا نسخنوا ولا حاجه دونك اما ماذا بينا يمشي في الفروا خير الحقيقه
0: فروا خير خاطر بنته هكاك مع سليطه والكل يكون ابن نبعدوا على المايونيز ونبعدوا على
1: اكيد كل ما هو حاجه تخوف كل ما هي حاجه مثل فيها الريسك في الريسك نتاع السخانه هذه تنجم تشد في حاجه دونك ماذا بينا نبعدوا على كل ما هو في ريسك في ريسك ممكن تعرف مايونيز في جون دو
0: اما نجموا نعملوا في الدار كمان والا ناخذوها حاجه حاضره
1: ولا ناخذوها حاجه
0: ما تخوفش داكوغ باهي ولا نجموا نعملوا صوص الاي زاد عطيتها لك مره الغصيت حلوه برشا في الدار زاد دونك نمشيو للطاجين الملسوق ما نجموش نحطوهم مع بعضهم راهم برشا يبداوا هكا سلطة مخرونة هذه اللي فيها كل شيء وبعد تجين ملسوقة برش
1: ولا كونتيتي صغيرة نعمل كونتيتي هذه نعمل كونتيتي صغيرة
0: شنعملوا تجين ملسوقة مشكلة عادة تجين ملسوقة انديفيدويال باش ناخذ الملسوقة بيان سور باش نخليها ندهنها بالزيت ونخليها ساعة محطوطة بيان سور باش ناخذ وريقتين باهي كيفاش باش نحضر البصل بتاعي المفروم اللي حضرته، باش نحضر معاه الدجاج. جينيرالمون تو العباد ولات تعملوا بالدجاج، هو راهو بالحم والكبده ياسر يجي بنين الحقيقه، بعد قداش كندلوا رواحنا نساء للشافة. دونك ينجم يكون بالدجاج توا نقليو بيان سور مع البصل. انا راه نحط سنينه ثوم ديما مع البصل، شويه تابل كركم باردون ونمشي في التقليه هذه البنينه برشا. بعد ما كملت قليت ثم عبيد تحط في البطاطا المقليه تزيدها في الـ في الـ في الطاجين المسلوق. انا لا، انا نعمل مش كروفيت، نعمل
1: شويه فرماج رابي
0: فرماج سيناريا نرابيها نمشيها شويه في الزبده. الكورجيت كيف كيف نرابيها، القرع الاخضر هذاك نتاعنا نرابيه نمشيه مع الزبده كيف كيف. دونك ونخلط هذايا الكل، وبيان سور الفلفل الاكحل موجود والربح موجود كيف العاده. دونك وصلنا للتقليه هذه الباهيه نتاعنا، باش نجيو للفرماج بيان سور رابي اللي تحبوا انتوما. انا دو بريفيرونس ديما نحب لي فرماج ما يكونش بريباراسيون الحقيقه.
1: نحب مثلا نبعدوا لو ماكسيموم على البريباراسيون. البريباراسيون هي الحقيقه
0: انا راني نرعش راني انا تو
1: تضرك
0: في النيه، راهي جايه راهي في الثنيه راهي الدكتوره ايناس لي في الثنيه راهي تسمع لي دونك بعد ما خل عمل رابيت الفرماج اللي عندي بيان سور نجم نزيد حكيكه كريم فخيش. نسيت حاجه، انا نجم شويه زيتون شويه
1: بلعبيد نحبوا نلموها بشويه عظم
0: بيان سور، مش نلموا بالعظم هذاك بس جيد في التوا
1: ولا حاجه.
0: العظم ما يكونش مرخيه برشا، راهو التاجين هذايا باش يكون شادد روحه بالعظم، معناها ما نحطوش كميه كبيره نتاع عظم. من بعد عندي عندي الورقه البريك اللي نحضرتها بالزيت، نحط كل ورقه نجي نحط في وسطها كيما نقولوا بغرفه ونص من الحشوة هذيك، نلف الورقة نسكرها ومن بعد نعاود نغطيها بالورقة الثانية، ونجي كما نقولوا نحطها في الطبيق اللي فيه بابي بيان سور كويسون. لكن نبدا ماذا بيا انتقلها بحاجة سينو. عندنا لاستوس يا شيف، الفارينة والماء
1: فوالا
0: الكل نتاعنا
1: الكل عربي
0: الكل عربي. نجي ندهن لي بوغديوغ نتاع الورقة الثانية ونسكر بها باش ما تتحليش الورقة. كملت هذا الكل، نجي من فوق كل كعيبة ندهنها بشوية زبدة. أنا والله خلط زبدة وزيت الحقيقة نتاع ربي، أما ندهنها شوية ونحطها في الفرن. نحط في الفرن وقت اللي يبدا ديجا سخون، لكن النار ملوتة كهوا يماني، النار ملوتة بركة. ومن بعد كي يخرب يطيب بالكدا بيان سور ما يخش ياسر، راهو وقت قداش
1: هو مادام كل شيء طيب فيه، معناتها مادام
0: الحم الفرس والوريقه
1: بالضبط، معناتها حكايه اربع دراج خمسه دراج ماكس. انت والكبر نتاع الواحد اذا كان طبق كبير يقعد اكثر، واذا كان دي بتيت بورسيون في دي بتيت عاد يقعد حتى ربع ساعه درجين راه ساعات يطيب.
0: ومحلاها راهو كل قص حتى الكعبه تجي
1: ما عادش انديفيديوال
0: ما عادش تجيك الورقه اللي طايره لفوق. واحنا الورقه كي تكون طايره لفوق النجم، واذا كان نعملوا كامل مع للناس الكل بورسيون كامله، دونك النجم نحطوا كما قلت انت شاف ان نحطوا بابي الومنيوم من فوق باش ما تتحرقش برشا الكعبه وتقعد مزيانه الورقه. سينو النار ملوطه بركه، من بعد نطفي الفور خليها دريجين ترجع كالسخانه الكل عليها تبدا مزيانه الورقه تبدا شابه. دونك هذه طاجين الملسوقه بيان سور ما ننساوش رواحنا اللي رانا عندنا رونتري سكولير، واللي رانا نجموا نحضروا ديباركيت صغيرين، نجموا نحضروا ميني تختلات، نجموا نحضروا لي فون زاد
1: فوالا بالضبط. ماذا بينا نعملوا حاجات سريعه وصحيه اللي تخدم في سفر.
0: جست انا من تجربه خاصه، ديما انا نحب نمشي ننطلق من تجربه على خاطرني في الكولينير ماشيه معناها في البيدان هذايا. دونك نردوا بالنا كي باش نشريو لي فون دو تارت ونشريو الكل نشموهم قبل ما ناخذوهم. ساعات راهي تبدا ما عادتش تصلح، بعد ما تحط فيها الفارس وتهلكك المصروف الكل تخرج وتلوح خسرت عليا. دونك فو فيغ اتونسيون.
1: سينون فما لي مولون سيليكون زاد ينجموا يفيو بالغرض الحقيقه.
0: لا نحكي الاختلاط الحاضرين نتاع
1: الفارس والكل. ماذا بينا نستعملوا حاجه،
0: استعملي دياتك وعمل كل شيء في دارك، وثم سيليكون رخص على قبل توا مع حاجات مزيانين برشا لي زومبورت بيس الكل تنجموا تستعملوهم. هكا اليوم الدبره نتاعنا تحبوا تقترحوا علينا حاجات اخرين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم على 36 300 الف، والا 23 والا قديش الاخر 73 275 800. يلا موسيقى وراجعين.
2: هاشتاج جوهر اف ام سور انستغرام هاشتاج جوهر اف ام.
3: Show her a Cité.
4: Bref, الخلاعة فات والقراية رجعت. وانا كاتيديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.
3: جوهرة اف ام
2: تسمع اوتوموتو
5: من نص نهار لساعتين على جوهرة اف ام.
2: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
6: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.
7: مع أوروج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
8: الرنتري مشكل للقراية. الرنتري فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أوروج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
7: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أوروج وبوستي الرنتري بالفيبر.
8: عندك أوروج.
3: Publicité.
2: Tasmo, nahar lahad, l'achan lahadesh, musique jina, bahlem ghilad, bahlem ghilad. Ala Jawhara FM TV. Chouf, asma, ouet matah.

0: دليل وملا دليل يا ماني هذية وجيت مولات دليل بكلها ودل روحك
1: دل روحك
0: وصلنا لفقرة دل روحك مع الدكتورة إيناس سليم. دكتورة إيناس سليم المختصة في أمراض السكري الغدد والتغذية، اليوم تقترح علينا من متابعة على صفحة الجوهرة وين الريل موجود بتاعنا الطريقة اللي فاتت كيفاش بدني والميتابوليزم بتاعي علاش ما نحرقش في ساعة دونك بلوتو متفاعلة معانا متفاعلة معانا كتبت قالت لك أعطينا مصادر البروتيين
2: Exactement.
0: بس ابنا عرفوهم
2: صباح النور ساعة
0: أهلا وسهلا
2: عجبتني الدخلة متاع ملا دليل يمنيل
0: احنا رانا نحكيه بالشعر والقافية موجودة تحب على أمثال شعبية عندنا نعودولكم عشان ما لفت نعودولكم اللي تحب انت تدلل المهم انت تدلل فيني وحنا ندلوك
2: عايشك دونك بالعكس انا فرحانه اللي يجيو معناتها اقتراحات من عند اللي يتبعوا فينا باش هكاك نعرفوا شنو هي بزوان تاع العباد شنو يحبوا يعرفوا شنو يحبوا يتعلموا دونك انا
0: بيه اللي وصلت المعلومه اللي فرحتني انا برشا دكتوره اكيد فرحتك ياسر زاد انت اللي المعلومه وصلت وتفاعلت الناس هذيك وقتاش بالحق رانا نفرحوا برشا خاطركم تتفاعلوا معنا خاطر تعطيونا اقتراحاتكم خاطر تقولوا لنا شنو تحبوا ونفرحوا برشا كي يقدموا لكم حاجه انتم تحبوها
2: اكزاكتومون
0: دونك معناها انا كي نحبك راني
2: صحيحه عايشك عايشك دونك الكيستيون كانت على البروتينات الحقيقه زاد سوجي اللي انتريسون خاطر لي بروتيين معناتها حاجه يحتاجها البدن نتاعنا كل كسوا العمر نتاعنا خاطر يمشي ديما يمشي في بيننا البروتيين حاجه نستحقوها عند لي سبورتيف هذيك الحاجة المأثورة معناتها والا عند الصغير كي يبدا يكبر ولا لادوليسون الوغ كو في الحقيقه البروتيين حاجه اوبليغاتوار للجسم نتاعنا مهما كان العمر صغير كبير حتى السوجي اجي معناتها عنده احتياجات كبيره في البروتيين باش ما يصيرش معناتها خسران البدن ولا الميوسكل ايتترا دونك هذيك حاجه مهمه علاش البروتيين مهم خاطر البروتيين هو مكون اساسي في الجسم نتاعنا في خاصه في العظم في الميوسكل بالطبيعه في البو زاده دونك البو تبدا مشحوطه احنا كيما نقولوا
0: اي اي سي غراتو انزلنا على ذي دكتوره البو المشحوط
2: اي شفتوا فوالا
3: من غير زرق
2: اي وساعات معاهم زوز معناتها هو اون فيت هذيك مهمه خاطر البو بيان سور ما تنجمش انت تستنى انتظارات باغ اكزومبل كيما هكا كيما حكينا المره اللي فاتت على تنتظر من دوي وكل شيء وانت ما تمشيش نفس الحكايه اللي ما تنتظرش من دي تريتمون اللي هما يعاونوا باش يخليوا لا بو جون وانت ما تاكلش اسي دو بروتيين خاطر مهمه ياسر باش تحافظ لك على البو نتاعك ما ننساوش زاد راهم لي بروتيين مكون اساسي زاد حتى في صناعه لي انزيم لي هرمون نتاعنا دونك كي نبداو ناقصين بروتيين راهو نجمو يصيروا لنا اضطرابات زاد في الهرمونات واضطرابات في المناعه زاد هذيك علاش خاطر المكونات المضادات اللي نستعملوها في المناعه زاد تستحق لي زاسيد اميني دونك سي نورمال كونه العبد كيحب مثلا اللي قدر تجرح والجرح يتلم فيسع راهو اول حاجه اساسيه في ماكلتنا راهي البروتيين باش المناعه تتحسن خاصه توا داخلين احنا على سيزون نتاع خريف ومتاع شتي زيد لابور دو بروتيين توا الي داكتواليتي خاطرنا داخلين في الحكايه هذه فوالا دونك لهنا السؤال نتاع المتابعه نتاعنا شنو ما انواع البروتيين الوغ نقسموهم لدو كلاس معناتها كبار اللي هي البروتيين انيمال اللي جيتنا من معناتها من الحيوانات دونك عندنا الدجاج اللحم العظم الحوت دونك هذوما لي سورس اللي جايه من وزاده الحليب خاطر جاي زاده من الحيوانات واللي برودوي ليتي بصفه عامه دونك هذوما هما التابعين للحيوانات بالنسبه للي بروتيين فيجيتال زاده نجم ندخلوها في ماكلتنا خاطر فيها زاد منافع واللي هي في تونس احنا بلادنا معناتها معروفه بها هكا ولا شيء كيما البقوليات عندنا العدس عندنا الحمص عندنا الفول
0: جبنة
2: لوبيا بون عندنا اقل السوجا مي زاد راهي سي اون سورس دو بروتيين عندنا لي فرويا كوك كيما زوزه كيما اللوز هذوما زاد كلهم
0: شامبينيون دكتوره فيها
2: شويه مش برشا اما فيه معناتها سي به يعاوننا باش احنا نزيدوا مش بكميه كبيره اون فادير به. توا شنو الفايده كوني ناخذ هكا ولا هكا ولا اسكو يلزمني ناخذ زوز والا يلزمني ناخذ البروتين في كل وجبه؟ اون فيت لي مش لازمني ناخذ بروتين في كل وجبه ومش لازمني ناخذ برشا زيت. لهنا لا ريغل سي ليكيليبر، معناتها انا باش نحاول نجيب البدني اون بون سورس دو بروتين. اش معناتها اون بون سورس؟ ساعه معناتها اش معناتها انا ناكل بروتين باهيه ولا مش باهيه؟ هو شنو باش يجي معاها البروتين هذيك؟ اسكو باش يجي معاها اسيد غرا باهي كيما الحوت مثلا والا باش يجي معاها اسيد غرا احنا نسميه ترانس اللي هو مش من انواع الباهيه كيما اللي يبداو في الترانسفورمي في الاندستري كيما نقولوا مثلا السلامي كيما الحاجات اللي هي تتعمل اندستريال. بيان سور انا كي باش نختار باش نختار الحوت على سلامي مثلا. البقوليات وكل زاده مهمه خاطر تجيب لنا الالياف وتجيب لنا الفيتامين. دونك لهني النصيحه كوني انا نخلط نختار في البروتينات اللي جايه من الحيوانات الحاجات الباهيه كيما الحوت كيما العظم اقل شويه اللحوم الحمراء اللحوم البيضاء خاصه كي تبدا حكيتو على العربي دونك العربي زاد به بيو يبدا ونزيدوا معاهم اشك فوا وين ما نجموا نغذيوا الاكله نتاعنا بالبروتين فيجيتال كيما البقوليات قلنا كيما رشا مثلا صبوحه مش هني اليوم أي. عندها
0: رشه المعدنوس ورشه
2: الحبوب ليه عندها رشه القلوب القراع على السلطه
0: والجلجلين وكل شيء
2: ولا صحيت ولا هي راهي معناتها حاجه باهيه خاطر باش تغذي من غير ما تفيق الاكله نتاعك بالحاجات هذوما. بالطبيعه لا كونتيتي باش تختلف من عبد الى عبد مش كيما مش كيما معناتها ان سبورتيف ولا يعمل في بودي بيلدينغ كيما انسان عادي مش كيما صغير في النمو عنده احتياجات في بروتين مش كيما زاد انسان عادي مش كيما امراه حامل مش كيما ننساو لي كونديسيون اللي لازمنا ناخذوهم بعين الاعتبار اللي زاد ما لازمناش نطلعوا فيهم زاد البروتين كيما العبيد اللي مثلا عندها مشكله النقرس كيما العبيد اللي عندها فشل في الكلى هذوما يلزم اوبليغاتوار يشاوروا الطبيب الفوالا يتبع فيهم على كميه البروتين لازم
0: ياخذوها
2: صحيت. وما ننساوش التوندونس زاد نتاع لي بروتين اون بودر زاد هذيك راهي موجوده مش نتحلوا فيها توا اما راهو زاد حتى هذيك راهي بالحساب. يعني مش كيما انت تسمع خاطر فيها برشا عند لي جون اي لي زادو سورتو الاولاد يقول لك باش ناخذ نحب نعمل المسكل نتاعي ونعمل الدن نتاعي راهو يلزمك تعرف اللي انت في الادوليسونس في البيريود نتاع البوبرتي نتاعك احتياجاتك ماهيش كيما احتياجات ان ادولت اللي هو يعمل في بودي بيلدينغ. دونك هذوما حاجات اوبليغاتوار نشاوروا عليها طبيب التغذيه وطبيب اللي يتبع فينا باش نعرفوا الكميه والاوقات خاصه كي يبداو يترينيو انه الاوقات اللي فيها ابسوربسيون اعلى نتاع بروتين باش نجم انا ان معناتها نتمتع بها الحكايه هذيك. دونك فوالا دونك البروتين مهمه ما تعوضش الماكلات الاخرى هذيك علاش كل ستيل ريجيم بروتيني للعبيد اللي تحب تضعف تنجم تنجح فيها وقت معين ولكن ما ينجمش يكون طريقه اكل على طول خاطر يلزم التغذيه نتاعنا كل كسوا الهدف نتاعنا تكون متنوعه وتكون فيها المصادر الكل الصحيه.
0: تري بيان يعطيك الصحه دكتوره كفيت ووفيت كالعاده. دونك في فقره دلع روحك وعرفنا اليوم مصادر البروتين وعرفنا زاده كيفاش يلزمنا نتصرفوا فيهم وديما عندك استشاره طبيبك المتابع. دونك خليني نختم اليوم البرنامج جمعيه فن الطهي للجميع شيف حلمي.
1: جمعية فن الطهي للجميع كما العادة توا صلعنا توا باش نرجعوا باش نعملوا ريونيون توا الجمعة الجاية ولا الجمعة اللي بعدها باش نعملوا ميتيت ريونيون فهمت نتجمعوا فيه الأولاد الكل نحطوا البرنامج البرامج نتاع العام هذا 2026-2027 وبقدرة ربي نبداو نخدموا بشوية بشوية
0: ان شاء الله نبداو نختموا بشويه بشويه واكيد عندنا برشا محطات تستنى فينا كيما لا جورني مونديال دو شيف كيما عندنا برامجنا زاد احنا احتفالاتنا في الجمعيه ان شاء الله الكولينير كيف العاده. دونك هذوما كل محطات يستناو فينا مع جمعيه فن الطهي للجميع. خليني نقولها انا هي يسرى بن خالد خليني نقولها ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير ان شاء الله كل عام ربي يعطيك على قد قلبك ان شاء الله كل عام وانت ملمومه مع خياتك
2: اللي بيا مزيانه برشا اختي الغاليه الحقيقه انا ما قلت لي جويز انيفرسير قلت لها هيا روحي يعيشك انا بربي عندي حاجه اخرى نحب نضيفها هو حدث في تونس خاطر كنت حاضره فيه البارح واللي هو حدث حبيت الكل تعرفوا اللي هو السبعينيه نتاع الحرس الوطني التونسي واللي معناتها استدعيت فيه باش نحضر خاصة للعرض الفيلم لمانة اللي هو الحقيقة فيلم روعة ما نجمش نقول أقل من كلمة روعة خاطر تعمل لتقدير الجهود الكبيرة اللي عملوها عبيد قبلنا باش حافظوا على الوطن هذايا واللي أنا الحقيقة نشجع سورتو لي جون باش يدخلوا يتفرجوا فيه إن شاء الله تقوم يكون فما ديستريبيسيون وكيف فما عبيد نجم تعاون بوغ سا الحقيقة أنا نداء هذايا خاطر حاجة كبيرة برشا تورينا تاريخ بلادنا وتخلينا عنك الغيرة عليه اليوم دونك نشكر العبيد الكل اللي ساهموا فيه وراهو اليوم فما عرض مجاني في سنتر نتاع شيلي القليبي في تونس لحداش بعد شويه والاربع نتاع العشيه دونك العبيد اللي تنجم في تونس بالحق فرصه باش يتفرجوا
0: فيه انا ان شاء الله بقدر ربي غدوه الاثنين باش نكون في بي دون لو دونك باش نرجع له اكثر موسع واكيد
2: ديما باسكو حضرت وتاثرت ما نجمش ما نحكيش عليها
0: بس نورمال بس نورمال ودونك شهاده منك انت تعني الكثير دكتوره اين سليم وبطبيعتك عندك محاطه بالليجان محاطة بهذوما ان شاء الله يطلعوا في الثنية الصحيحة والمنهاج الصحيح دونك خلينا من الاحتفال من يسرى بن خالد عاودوا لنا الفيلم اسم
2: الأمانة الأمانة هي اما بالتونسي نتاعنا الأمانة الأمانة اللي خليناها واللي وصلت لنا واللي يلزمنا احنا نعبدوها للأجيال اللي بعدنا
0: ونحافظوا عليها والأمانة تردوا بالكم راهي صعيبة برشا ان شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل ميرسي بوكو ميرسي منال كنت معنا في الإخراج التقني عبد الحميد بلاجوز الإخراج الرقمي دكتورة إيناس سليم يعطيك صحة على الحضور شيف حلمي كحبيش رئيس جمعية فن الطهي للجميع كيف كيف مرحبا وخليني نقول لها هي كصغرونة هي راهي جات وراهي هي اسمها هي
2: عاقلة جوليا عاقلة مش تسمع فيها حسة بالكل
0: هي اسمها جوليا نحبها برشا ونقولها بوسة كبيرة جوليا يلا أنا كنت معاكم أحلام غيلان في الإعداد والتقديم خليكم مع كامل برامج الدنيا وما فيها

0: جوهرة اف ام
1: تسمو اوتوموتو
2: من نهار لساتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: اذا عندكم اي مشكله في الميكانيك ولا اي استفسار مرحبا بكم على

0: moto pour bien démarrer.
1: Publicité. Ma Orange, boostier le rentrée, belle Maxbox 5G.
2: Bah de 30 mégas ou 50 mégas, je guide ma Orange et le Maxbox 5G et débit 100 mégas. Yani accès internet ou accès de sera à l'alforja ou l'kraya ou l'game. Tu branches humaine, connecte le wakt minna. Et d'alcool, pas sensu. Et 69 dinars ou 900, fiaouz 99 dinars ou 900 fichar.
1: Mais la pêche de stanna, emche l'acre boutique Orange ou boostier le rentrée, belle Maxbox 5G. عندك أورانج جوهرة أف أم بوبليسيتي
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أف أم أشرف بن عبد السلام.
3: مرحبا بكم. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي غدا بالقاهرة على رأس وفد تونسي في دورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد. وستخصص هذه الدورة وفق بلاغ أصدرته منذ قليل وزارة الخارجية للنظر في آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية، خاصة في الأراضي الفلسطينية، في ظل تواصل الاعتداءات الهمجية على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة الغربية. ينظم المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر أيام الدكتوراه لتدارس قضايا راهن المعرفة في علوم التربية والتعليميات وإتاحة المجال أمام طلبة الدكتوراه لعرض أعمالهم وأبحاثهم وأثراء النقاش العلمي في هذه المجالات، وذلك يومي 1 و2 نوفمبر القادم. وتهدف هذه التظاهرة إلى تمكين الباحثين من تقديم بحوثهم ومناقشة نتائجها وتبادل الخبرات في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها مجال تكنولوجيات التعليم والعلوم التربوية وما تفرضه من مواكبة مستمرة للمستجدات العلمية والمنهجية. اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي أن تصريحات السياسيين الأوروبيين بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا والانخراط في حوار مع روسيا غير جدية ولا معنى لها. وقال في تصريح لوكالة نوفستي الروسية: ما نراه في الاتحاد الأوروبي من دعوات للسلام وتصريحات حول الحوار مع روسيا ليس إلا كلاما فارغا وإثارة للضجيج الإعلامي لا طائل منها. وأوضح أن سياسة الاتحاد الأوروبي في الواقع تتوافق مع سياسة حلف الناتو وتتمثل في محاولة إطالة أمد النزاع في أوكرانيا بهدف إلحاق هزيمة استراتيجية بموسكو. ختاما، أعلن وزير النفط العراقي ارتفاع الطاقة التصديرية للنفط الخام في بلاده إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميا. وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية إن العراق تمكن من في مطلع شهر سبتمبر الحالي من تصدير 3 ملايين برميل من النفط الخام يوميا. وأضاف أن الحكومة تخطط لرفع الطاقة التصديرية إلى 5 ملايين برميل يوميا بعد استكمال خطوط الاستراتيجية باتجاه مناطق في شمال العراق والبحر الأبيض المتوسط، وتشمل أيضا تطوير منافذ تصدير النفط عبر مضيق هرمز.

0: عسلامة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من ماما وحيدة وعمو سامي والمزور. عسلامة يا مزور.
1: عسلامة،
0: شنو حوالك يا مزور؟
1: 55 سنة عم الجو.
0: صحة صحة صحة صحة. وعمو بشرة اللي عمره 3 سنين ما عادش 5 سنين. عسلامة يا عمو بشرة.
2: عسلامتكم الكل. 3 سنين وشهر.
0: 3 سنين زيد شهر. زيد شهر.
1: زيد شهر. تشهر ولا مشهور أكثر.
0: باهي برشا. توا معانا ضيوف مزيانين ومحليهم محليهم برشا برشا برشا برشا. عنا الأم الجميلة الرائعة هندة عباسي. عسلامة يا هندة.
3: عسلامة، مرحبا.
0: معاها وليد ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، تقول بطل متاع فيلم هنداوي ولا تركي ولا عالمي، يوسف عباسي. عسلامة يوسف.
4: عسلامة.
0: ومعانا كوثر العلمي الأم الجميلة والرائعة. مرحبا يا كوثر.
5: عسلامة مدام.
0: ومعانا بنو تمحليها صغرونة اتهبل اسمها سارة الماجري.
4: عسلامة.
0: سافا سارورة.
4: الحمد لله.
0: مباشرة قبل ما نعنو على الفقرات يا مزور، باش نذكروا الناس الكل على
1: كارتاجلاند.
0: خاف درسك. يلا قول لنا شفيها كارتاجلاند مزور.
1: فيها برشا شيخات وبرشا ألعاب مائية وإلكترونية وبرشا حاجات تتاكل وتتشرب ومتعة متعة متعة متعة. أما على شرط تردوا بالنا التساكر متاعنا ما نطيشوا همش، نخليهم على خاطر فما إمكانية باش تربحوا كادوات في كارتاجلاند حمامات.
0: مالا كارتاجلاند الحمامات مازلت تتسنى فيكم باش تربحوا برشا كادوات وتشوفوا برشا ألعاب. هكا قال مزور، ومزور مشي وشايف بعينيه. نتعديو الفقرات، لكن قبل هذا وذاك نسمعوا الغنية هذه.

0: الله الله الله الله الله روعة.
1: مباشرة للفقرة الأولى من هذه الحلقة من
2: خلينا نقول أنا اسمها مان نقول أنا اسمها الساعة
1: فقرة اسم البرنامج شي حريقك يا مزاو
2: أنا باهي ما نشربش ربا ماك شي حريقك
1: فمش ماء نحن من البرنامج ماما واحدة وعمو سامي وعمو مباشرة قول يا مزاو شي الفقرة
2: الفقرة الأولية أش تختار
1: أش تختار
3: أش تختار أش تختار
1: نبدأ وإيش تختار وعنا أسئلة باش نبدأ أبي يوسف يوسف أنا نسأل سؤال وأنت تجاوب إيش تختار من حاجتي فهمنا إيش تختار تحب إما سباق عدو سريع وإلا سباق الماراثون اللي يتطلب برشا جهد وصبر
4: سباق عدو سريع
1: عدو سريع عليه
4: باش نحب نجري خد
1: تحب تجري وتكمل فيسح توصل فيسح ماكش صبور معني ما عندك صبر بوش الصبر
4: ليه مش برشا ما كيك حب نجري خاطر
1: مش برشا حب الصبر باي اسمعني كان بعثوك البلاصه فيها الصف تشد الصف ولا ليه تشد الصف معناها فما شويه صبر هيا باي الحمد لله نمشي والسروره سروره في هدايا عيد ميلادك تحب دوب ما يجوك الهدايا تحلهم قدام الناس الكل والا بعد ما يمشوا الضيوف
4: بعد ما يمشوا الضيوف
1: عليه
4: باش ما نحرش حد
1: باش ما تحرش حد صحيت بنوتة صحيت
2: نفس السؤال عاد اليوسف واسئلة هي زادة كيف كيف على عدو مالا
1: بي نمشي واليوسف نعاود نفس السؤال في الهدايا اش تعمل
4: نحل وحدي
1: تحل وحدك صحيت وعليش
4: باش ما نحرش حد
1: صحيت
2: حطينا الكادوات تحلهم واحد باش ناكل شوكولاته وحدي
1: صار مش باش تحرج حد مالك.
2: لا نحرجش روحي وكا
1: باش تحرج قول باش ما تعطيش لحد
2: حد ما حتى حد وصديقتنا سروره ترى شو ما تعرف تجري ولا شوف
1: سروره
4: لا
1: ليه ما تحبش الجري
4: لا
2: عادوا سريع ولا واحده واحده هذاك السؤال الاول
4: الماراثون خير
1: الماراثون خير باي علاش الماراثون خير
4: خاطر في عقلك
1: خدت في عقلك
2: شوبينج
1: وعندك وعندك نفس معناها
4: اي
1: وعندك برشا صبر هيا بي شفت يا مزور ديما الفتيات عندهم صبر اكثر من الاولاد علاش يا مزور
2: خاطر في مغنيه نادوا معايا الصبر
1: نمشي والساعة للغنية التالية ومن بعد نمشي لفقرة التحدي

0: Happy birthday, Marie-Rose!
1: Johara FM.
2: Publicité.
3: Bref, الخلاعة فات والقراية رجع. وانا كاتيديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس باقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك
1: جوهرة
2: اف ام بوبليسيتي.
4: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
5: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
4: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
5: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
4: اس ام اس على 85 990.
5: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: قبل التحدي يا مزور تعاود تذكرنا في كارتاج لاند يا مزور.
1: اه يا سيدي تقوم الصباح بكري تغسل وجهك تحك سنيك تريق الامورك تفطر فطور الصباح وتقصد ربي كارتاج لاند حمامات.
0: اي
1: وصلت في الحمامات.
0: وصلت
1: تمشي خطوتين على اليمين وبعد دور على اليسار وتدخل كارتاج لاند.
0: دخلت
1: قبل ما تدخل كارتاج لاند فما واحد يعرض يقولك مسك بالخير تقول له مسك بالهناء.
0: قلت
1: تدخل كارتاج لاند تتمتع وتشيخ وتحوس وتعوم وتاكل وتجرب ومطلع وحش السكر نتاعك على خاطر ينجم يربحوك جائزة.
0: ربحت الجائزة.
1: ربحت الجائزة بارك الله فيك.
0: هيا نواصلوا مع التحدي.
2: التحدي
0: شو السؤال الأول مع جوزيف يوسف. يوسف أصلب مادة طبيعية على الأرض باش نعطيك ثلاثة اختيارات وانتي باش تختار واحدة منهم ومزورتها يقولك صحيح ولا غلط. أصلب مادة طبيعية على الأرض طبيعية من عند ربي إما الألماس أو الذهب أو الحديد.
3: الألماس.
1: كيف عرفت هذه؟ حتى هو سمه غالي الديامونت.
0: تحب تشري الديامونت؟ كيف بدأ عندك برشا فلوس؟ ليش كنت هدي؟
3: لم
0: ربي فضلها امين. نمشي لسرورة الدولة التي تمتلك اكبر جزر في العالم باش نعطيك ثلاث اختيارات سرورة وانتي قولي اما السويد او اليابان او الصين.
3: السويد.
0: وكيفاش عرفت اللي هي السويد؟ تقرا جغرافيا؟
3: وي
0: برشا.
3: اي طبعا.
0: بأنا هي أعز دولة تحب تمشي تزورها يعني بالنسبة ليك؟
3: فرنسا.
0: وعليه؟
3: توريفيل.
0: مش تحب تشوف توريفيل برك؟ هذيك أهم حاجة. بأي وقت إيش تبني توريفيل؟
1: أنا ما أعرفك.
0: قول ترى مزار
1: عامد اللي كملوا من البناء متاعه.
0: التوريفيل تبني عام 1800 و
1: والباقي
0: 89
1: والباقي
3: 89
1: والحديد نتاعو منين؟ الفولاذ.
0: الفولاذ فما شكون قال
1: خلينا لازم رقيبه. مالا
0: يلا نمشيو لجوزيف ونعاودو سؤال اخر. ما هي الدوله الاكثر عدد سكان في العالم؟
1: فيها برشا ناس معناها
0: فيها برشا برشا برشا عبيد.
3: الهند.
0: صحيح.
1: هي مش الصين؟ ما عادش الصين.
0: لا لا لا الهند يا مزور. الهند يا مزور.
1: مال الصين عملوا تنظيم عائلي والهند قعدوا كيك.
0: اي قالك الصين اللي يجيب اكثر من صغير عقبه باش ينقصوا من العدد بتاع السكان. ما الهند مازال
3: متواصل.
0: متواصل
1: ربي يهنيهم.
0: ربي يهنيهم ان شاء الله يلقاو بلاصه ونحطوا ساقيهم. نمشي والسرورة. من هو الاديب العربي تيوغ الوحيد اللي تحصل على جائزة نوبل في الادب
1: بالعربية في الأدب بالعربي هكا؟
0: اه بتبيعة أديب عربي. أنا قلت اكتب بالعربي.
1: اه يا سيدي
0: هاي
1: ما شاء الله.
0: نعطيك اقتراحات.
3: وي
0: باه. هل هو
1: مزور؟
0: لا مزور ياخذ جائزة نوبل في الأكل. حدو الأكل.
1: باه.
0: إذا هل هو توفيق الحكي؟ هل هو نجيب محفوظ؟ هل هو طه حسين؟
3: نجيب محفوظ.
0: صحيح هو من أهم الأدباء في مصر اللي خدم على الرواية الواقعية. تعرف من الرواية الواقعية سرورة؟ معناها يحكي في حكايات من الواقع بطريقة موجودة. قولي عيشوا فيه وساعة ساعة يستعمل حتى أسلوب في الحوار اللي هو بالدارجة باش تكون أكثر واقعية. نمشي لجوزيف. جوزيف يوسف عاصمة السنغال.
3: مدريد.
0: لا
1: سنغال.
0: دا دا دا دا دا
1: استعين بي صديق
0: دكار. صحيح. نقطة لجوزيف. نمشي لسرورة. عاصمة إسبانيا سرورة.
3: مدريد.
0: صحيح. تحب تزور إسبانيا؟
3: بيان.
0: علاش؟ شنو تحب تشوف فيها؟
1: مش تاكل البايلة
0: هذيك. مزور
4: أول حاجة.
3: سياحة.
0: أما فما حاجة مهمة نحب نشوفوها غادي في إسبانيا.
1: اسبانيا فيها تاريخ اسلامي كبير برشا.
0: اي في الجنوب كي تمشي لاسبانيا في الجنوب اش فهم؟
1: قصر غرناطة.
0: قصر غرناطة، قصر الحمراء، الأندلس بكلها والنقشة وبرشا كتابات بالعربي، ومزالوا غديك في البلاصة هذيك يجوا في الكنيسة، يدخل القس يعطي التراتيل المسيحية، يخرج هو يدخل إمام جامع يأذن ويقوم الصلاة في نفس الموقع، استنسوا مع بعضهم ويعيشوا مع بعضهم في سلام كامل. لازم نزور إسبانيا يا مزور، أنت كول وأنا نتفرج.
1: مش أبدأ ماشي إسبانيا قبل شوية قبل نمشي إسبانيا.
0: اتفهمنا. نمشي وتوا إلى سؤال. أنا باش نحكي لكم على واحدة من المدن وانتوما تطلعوا المدينة، عندكم الحق تستنجدوا بالمماوات، كل ماما تعطي نقطة الولدة ونقطة البنتها. نمشي للمدينة الأولى. المدينة الأولى كي نوصلوا لها، أول حاجة هي موجودة في ذراع تونس اللي ممدود في البحر. ما كنت تعرفوا تونس عبارة على امرأة حامل ذراعها في البحر.
1: نعم
0: باه، هذه في الذراع متاع تونس آخر نقطة في الذراع، هذه مكانها ساعة.
1: وطن القبلي قصدك؟
0: قصدي الوطن القبلي.
1: ها؟
0: اثنين، وقت اللي تبدأ في المدينة هذه يقعد لك 70 كيلومتر بالضبط على إيطاليا.
1: اوه جد نعرف حديد
0: على سيسيليا، معناها تحديدا الجزر بتاع تالي. ثلاثة، المدينة هذية فيها آثار بونيقية.
1: بشكون؟
0: بونيقية.
1: آه.
0: أيوة. ومن الآثار البونيقية هذية فما مغارات.
1: اه سيب قطر.
0: هو في بعض المغارة فما مطعم.
1: اي قلت لك تشبع عليه.
0: اي تشبع على البلاصة. باه. من المدن في المدينة هذه زيادة عندهم استعمال الطاقة البديلة اللي هي بالهواء، دور فيها برشا
1: نهارات.
0: اي الطاقة البديلة في المدينة هذه تنجم تزرع الكاكاوية وتاكل برشا كاكاوية يا مزور، وتنجم تزرع برشا طماطم وفلفل وكل الخضر.
1: مش عندهم طائر زيادة معروف برشا يعملوا مهرجان؟
0: يعملوا مهرجان. ايوه والطائر ذي اسمه السيف. السيف المقصود به الصقر، هو اسمه السيف. ومعروف هذه المدينة معروفة به بالحق، معناها يصطادوا بالطائر هذا. يا سيدي جوزيف طلعتش المدينة
3: الهورية.
0: صحيح
1: صيفت
4: فيها
1: دي.
0: ما انا شفت الجروت. دخلت الجروت المغارات، دخلت لهم فما حاجة شكلها بالحجرة كيما الجمل، موجودة في واحدة من المغارات كيما الجمل اللي يبدأ برك في القاع. لازمكم تشوفوها، خد طلعت عليها برش حكايات واساطير ويقولوا تحت جبل هذيك فما كنزه، ما هو فماش حتى كنز،
1: فما جبل غرق وخد غادي
0: هذاك. نمشيو لساروره تو باش نحكيو على مدينه اخرى، هي زادة في الشمال اما مش في ذراع تونس، قريبه للرقبه نتاع تونس من فوق. المدينه هذية هي ولايه، خلينا نعطيك الولايه نسهل، هي تابعه ولايه بنزرت.
1: في الشمال.
0: في الشمال. باه. المدينة هذية كان اسمها قبل بورتو فارينا، فما مخرج تونسي عمل فيلم اسمه بورتو فارينا اسمه إبراهيم الطيب. باه. بورتو فارينا هذية فيها قشلة، القشلة هي جزرنا، احنا نقوله جزرنا، هما هي قبل في عهد البيت كان اسمها قشلة وكان فيها جيش كبير يحمي البلاد، فيها ميناء معروف، فيها مناظر طبيعية خلابة جدا، وفيها أفضل شاطئ في الجمهورية التونسية. البلاصة هذية ايش نوع اسمها؟
1: بحرها مزيان، بحرها مزيان
0: مزيان برشا، بحر مزيان مزيان برشا.
1: ونزيد
0: حاجة اللي شاف مسلسل الحاضرة او تاج الحاضرة،
4: تاج الحاضرة
0: القشلة اللي مثلوا فيها الجنود في البلاصة هذية بالذات، وكي تراو الجينيريك محطوط الاسم قولي
4: غار الملح.
0: غار الملح صحيح صحيح صحيح. ويا مزور الإجابات كل كانت مزيانة برشا، ونتعداو للنغم الموالي قبل ما نواصلوا.

0: باش نمشيو للفقره نتاع عم وبشره وفقره يلا نغني نحطوا لي كاسك نتاعنا وباش نبداو في يلا نغني.
1: يلا نغني
0: مزور باش نبداو
2: شكون تعطي بصديقتنا ساره
0: صديقتنا ساره يلا ساره وعمو
3: سرورة.
0: عمو بشره يلا

0: سروره سروره برافو يا سروره.
1: نحب الاغنيه هذيك كنت باش نغناها وقت انا صغير.
0: وكبرت توا؟
1: اي كبرت زدت نهارين.
0: ايوا كي زدت نهارين ما عادش تغنيها.
1: اي تو نحب اغنيه اخرى نتاع صغار.
0: في بالك سروره هذه من اكثر الاغاني اللي نحبها انا بالحق. مزينه برشا الاغنيه هذه برشا برشا برشا برشا. تمشي والجوزيف يوسف وعمو بشره اللي عمره 3 سنين و...
1: ونهارين
0: ونهارين. نمشي ومعنا برشا.
1: نحب اغنيه بيه انت صغيرات تحب الشيخ عليها نغني معاك.
2: نبدا
1: ثلاثه اربعه
2: في منزلي او فاسنجر.

0: برافو
1: جبت لكم فطيره ومعها حلال.
0: عمو بشر اللي عمره 3 سنين وشهر، تغني انت خير ولا يوسف خير؟
1: بالطبيعة يوسف خير.
2: خليني خم
0: اي خمم هو سام خمم مع عمو بشر
2: يظهر لي هو يغني خير.
0: هو يغني خير وانت تغني خير ولا سرورة خير؟
2: سرورة خير.
0: سرورة خير. ربحتوا عمو بشرة. نمشيو مباشرة لمزور ويذكرنا في كارتاج لاند.
1: أنا سيدي بن سيدي لميناشي ساكت.
0: اي لميت.
1: حطيناشي مايوات وشورت وتبوز الماء وطربوشة وكريمة
0: حطينا عم دبوس الماء ما عليش. يلا
1: هزيناشي الدبوزة فارغة.
0: هزينا دبوزة فارغة.
1: تعديناشي القمر.
0: تعدينا.
1: خذيناش من عنده دبوزة ماء.
0: قال ما عنديش.
1: مشينا اللي بعده.
0: مشينا اللي بعده.
3: ما عندوش.
1: مشينا نروحوا طولطول.
0: اي.
1: نركبوا في الكار. اي. نركبوا الحمامات.
0: باه.
1: نلقاو روحنا غلطنا في الكار هبطنا في نابل.
0: اي.
1: ناخذ التاكسي.
0: باه.
1: نمشي للحمامات.
0: باه.
1: نسأل واحد نقول له وين نمشي كارتاج لاند.
0: سألته.
1: ينعدني بالغلط.
0: اي.
1: نمشي العكس اللي قاله هو.
0: باه.
1: نوصل لكارتاج لاند.
0: توصل كارتاج لاند. وصلنا.
1: قول لهم السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: ندخل كارتاج لاند.
0: دخلنا الكارتاج لاند.
1: ونبدا شيخ يا بابا على اليمين وعلى اليسار.
0: ايه.
1: الالعاب الكهربائيه والمائيه والعباد كلها زاهيه وشيخه محلاهم.
0: ايه.
1: شباب واطفال وكبار وصغار.
0: نعم.
1: ومنين جوا نمشي ناكل حويجه باهيه.
3: ناكل.
1: ايه. ديما جيعان بطبيعتي.
0: بطبيعتك.
1: ونعمل عومه وشيخه. ايه. وتفرهيده.
0: ايه.
1: وغير ما نلوح التذاكر نتاعي على خاطرني نجم نربح وربحت برشا مرات.
0: صحة صحة يا مزور. وندعو الأصدقاء الصغار إنهم يربحوا برشا جوائز كي ما مزور. ما تنساوش تتعديوا الكارتاج لاند مباشرة إلى هذا النغمة.

0: الفقرة الموالية اسمها عندي منقول المما.
1: نحكي المامات
0: المماوات باش يسكروا عينيهم وذنيهم وما يتكلموش وما يسمعوش اللي باش يقولوا جوزيف وسارورة. فهمنا يا مزور؟ ما تبديش انت من بعد تعاود الامهات شو قال. بشرة ما تقول حد شيء.
2: لا لا قولش.
0: ما
2: كان بعد ما يكملوا
0: كان بعد ما
3: يكملوش. ايش وصلنا هكا؟
0: هاي سيدي باش نبداو بجوزيف. خمم يا جوزيف. ام جوزيف تسكر ودنيها وعينيها.
4: مدام هنداي.
0: هاي هندو داي.
4: هاي يوسفي.
0: هاي
4: اش تحب تقول لامك؟
0: شنو تحب تقول لامك من غير هي ما تسمعك؟
5: نحب نقولها نحبك برشا خاطر كنت تعبت علي وانا ان شاء الله نفرحك بنجاحي ونتبع عليك نكبر
0: ان شاء الله.
4: برافو يوسف.
0: يعطيك الصحه يوسف. وشنو تحب تقول لها اخر؟
4: طيب لك حاجه تاكلها ولا حاجه من عرشين؟
5: كاو.
0: وبابا اش تقول؟
5: نقول له زاد كيف كيف نحبك برشا وتو نكبر نصرف عليكم فرحكم بنجاحي
0: ان شاء الله. يا ربي ان شاء الله يا جوزيف. ربي يخلي لك ماما وبابا ويخليك ليهم. يا هندوده هندوده هندوده
4: خذتها هي رقدت.
0: يا عزيزتي
3: سكرام
0: سكرام. يلا باش نمشيو تول سرورة. شنو باش تقول الكاوا ماما؟ كاوا ماما شنو باش تقول لها؟ كاكاوا غطات وذنيها وعينيها وما عادش تسمع في حد شيء. اش تقول لها يا سرورة؟
6: نحبك برشا.
0: اي
4: فرقين.
0: اي شنو تحب كي تكبر تهدي لماما؟
6: دار.
0: دار. وشنو تحب تهدي لها اخر؟
6: كهرباء.
0: اي وباش تحب تفرحها؟
6: بنجاحي
0: ان شاء الله يا ربي. وماما كي تكبر انت ما قلتلكش شنو تتمنى هي انك انت تولي؟
6: فيتيرينير.
0: فيتيرينير. وانت تحب تولي فيتيرينير؟
6: وي
0: ان شاء الله. تحب الحيوانات برشا ان شاء الله يا ربي. وبابا
6: نحبك برشا.
0: اي
6: وان شاء الله ديما معانا
0: ان شاء الله يا ربي. يحفظ لك بابا وماما ويخليك يا سرورة المزيانة. كاوا الو الو ايوه نجم كاوا تكلم. بشرة انت وعدتني ما تقول حتى شيء يا بشرة هكا والا ليه؟
2: لا لا مانيش باش نقول اللي جوزيف قال نحب ماما برشا برشا وكذا نقول نصرف عليها.
4: حتى صار كيف كيف
2: مانيش نقول الحقيقه اللي هي باش تهدي لما دار وكرهبه.
4: لا لا
0: احنا ما نقول
4: اسمع حدنا تعرف مش مليون تونسي نسمع حد
0: نسمع حد
4: ربي فضلهم وربي حقق امانيهم يا ربي
0: امين يا رب العالمين. نمشي ولا نغم الموالي ثم نعود.

0: مزور
1: انا شاهي حاجه بصراحه.
0: قل لي يا مزور.
1: ما هو مش تتاكل قد ما تقولي على الماكله مش حاجه تتاكل.
0: باه
1: شاهي حاجه نسمعها ماذا بيا على خرافه صغيره نهضم بها الكسكروت اللي كليته.
0: هيا به به باش نحكيو على مثل معروف في تونس اسمه ميمونه تعرف ربي وربي يعرف ميمونه.
1: صحيح.
0: تعرفوا اصل المثل هذا شنو يا صغيرات؟ لا ما تعرفوش. ميمونه تعرف ربي وربي يعرف ميمونه هي تتقال للناس على اساس انه الناس تعرف الناس، لكن هو في حقيقه الامر اكل عام في فتره سابقه كان فما امام اسمه ابو جعفر الاربسي، الموقع نتاعو في الاربس في الكيف. الامام هذايا هبط من الكيف وحب يتمشى وحده وحده حتى يوصل برد تونس، ومن تونس باش يمشي لمصر ومن مصر باش يمشي حج للحجاز. وبما انه ناس بكري لا فما كراهب ولا طيارات ولا حتى شيء، دونك يمشي على ساقيه او على الدواب باش يخلط. هاكا كي مشيت عب حتى لين وصلت وين برد تونس، وصل في الليل. وصل في الليل يلقى فما كيما الكيب معمول كيما احنا نقولوا بالقش نتاع حد فقير،
1: كوخ صغير،
0: كوخ صغير. اما بما انه هو على البحر يا مزور مش مبني باللوح مبني بالقش، فدق الباب طلعت له مرأة كبيرة.
1: لا طلع سنجاب.
0: لا ما طلعتش سنجاب.
1: دق الباب خاطر قلت سنجاب.
0: لا الأربوسي عمك جعفر هذايا دق الباب طلعت له مرأة كبيرة. امرأة كبيرة قالت له تفضل، قالها نحب نضيف عندك الليلة، راني غدوة باش نمشي نكمل السفرة متاعي، نمشي للمينا ونهز ناخذ فلوكة ونتعدى للمصر ومن مصر نمشي نكمل الحج متاعي. قالت له هي تفضل. قالت له اسمعني يا وليدي، راه أنا ما عندي كان قديمة خبز وطريف ماء. قالها ما يسالش أعطيني هذوكم طوى وخليني نتكى بحذاك هكا في تركينة حتى يطلع الفجر. قالت له باهي. يخزر للمرأة بعد ما عطاته طرف الخبز والماء، قاعدة تغزل في الصوف وتعمل في كبابس كابوس معناها
1: كابوس.
0: ايه يا اخي خزر لها قالت له انت كي عندك الصنعه هذه علاش انت في كيب وهكيك معناها ما عندكش كان قدمه خبز؟ تبارك الله صنعه تجيب ذهب بذا. قالت له شوف عايش ولدي، انا اللي نخدم به الكل، نشري به تريف خبز ونمشي نجيب به قربه الماء، والباقي الكل نفرقوا على الفقراء. الطفلة اللي باش تعرس نعاونها، والوليد اللي باش يطهر نعاونه، واي حد محتاج حاجه نعاونه، على خاطر انا لا عندي لا صغار ولا عندي لشكون نخلي، انا نعطي كل شيء يكفيني قدمه الخبز والماء
1: تخدم للاخره نتاعها.
0: بالضبط. اي سيدي الراجل تك قالت له هي راني باش نصلي صلاه العشاء. قال لها بيه. بديت المرايه واقفه مستويه وبدأت تقول ميمونة تعرف ربي، ربي يعرف ميمونة، ميمونة تعرف ربي، ربي يعرف ميمونة. يا أخي الراجل قال لها اش تعمل؟ قالت له نصلي. قال لها مش هكا يصلي ورا. قالت له كيفاش ملا يصلي؟ أي سيدي الإمام أبو جعفر قام بدأ يعلم فيها في الصلاة كيفية الوقوف، كيفية
1: السجود والركوع،
0: وكل شيء، وحفظها جوز سورات اللي هي الفاتحة وسورة صغيرة أخرى باش نجم هي تصلي بها
1: على قد عمرها،
0: على قد عمرها وعلى قد فهمها.
1: صحيح.
0: أي سيدي ما خليها إلا ما حفظت الصلاة
1: ما شاء الله،
0: ومشيت تكر قد قام الصباح قصد ربي خليها راقده ومشي على روحه، مشي للمينا. قامت هي الصباح حبت تصلي، يا اخي تلقى روحها نسيت.
1: اي صحيح يصير،
0: ما تعرفش مرا كبيره ما تعرفش كيف باش تصلي. يا اخي خرجت تجري ماكل الكيب نتاعها وتجري تجري تجري تجري حتى خلطت للمينا. خلطت للمينا تلقى ابو جعفر الاربوس يطلع في الفلوكه وخرج تقريبا في نص البحر. يا اخي كملت تجري تجري تجري، بدات تجري فوق الماء والناس باهتين وما طحتش في الماء حتى لين وصلت له وين الفلوكه. قالت له يا شيخ يا شيخ، تلفت يخزر للمراه ويقف فوق الماء.
1: معجزه.
0: معجزه. قال لها نعم. قلت راني ما عرفتش نصلي، عاود ارجع لي تو عاود ذكرني باش انا نرجع نصلي. شافها الشيخ واقفه فوق الماء قال لها اسمع يا ميمونه. قالت له شنو؟ قال لها راك واقفه فوق الماء بقدره ربي وربي راضي عليك، خليك صلي كيما انت، قول اللي تحب راو ربي راضي عليك بعد
1: ما منك
0: وقابلها منك، ارجع لدارك وصلي كيما تحب. مش الفايده كيفاش تصلي، الفايده قلبك شنو فيه، والفايده النيه، والفايده ربي اذا كان قبلك. هذايا نعلموه لصغيراتنا علاقه العبد بخالقه. رايح علاقة حميمية ما يعرفها حتى حد وما يفسرها حتى حد، فلا تقبل تدخلات من أي حد في هذه العلاقة إلا إذا كان باش ينصحك على خطأ أنت ارتكبته وربي سبحانه ما يحبوش. وهنا يا مزورو في الحكاية
1: وحكايتنا طابة طابة، وكل عام
0: جينا
1: صحيح قصة بالهم.
0: نكونوا توا وصلنا لنهاية الحلقة، ونعاود نذكركم بضيوفنا المزيانين برشا برشا برشا، مدام هند العباسي شكرا على وربي فضلك، يوسف اللي باش يكون ستار نهار من نهارات بهذا الوجه الوسيم، ربي يحفظه ويحميه من العين ومن الحسد، السيدة كوثر العلمي مرحبا وشرفتنا، شكرا سرورة على جيتك، ومحلاه الغنية اللي هديتها لي، هذيك غنية مهدية ليا أنا، ومحليه شعرك وما شبك بنوتي، وإن شاء الله يا ربي راك ناجحة برشا برشا برشا. مزور
1: نعم
0: راك في الحلقة الأخرى اللي جاية
1: نتاع الأسبوع القادم.
0: إي
1: من هناك الحويجة ونرجع،
0: يكون حويجة ونرجع. مع تحيات مزور وعمو سامي بالطيب وبعمو بشرة اللي عمره 3 سنين وشهر، ومع تحيات معز الخياطي بعد ما كمل المهرجان متاعه، والمهرجان في قرنبالي نجح برشا برشا برشا برشا، والناس كل شكرته، معز الخياطي يعود إلى قيادة السفينة مع تحيات نادرة الترابلسي ووحيدة دريدي. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: الاستماع إلى جوهر اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5.
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G.
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: مالا باش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
3: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت ل 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
4: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
1: جوهرة أفهم بيبليسيتي.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. أشرف بن عبد السلام،
5: بكم إلى هذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين. تنظيم جلوة عن بعد لتعريف بفرص الأعمال في القطاع الرقمي التونسي. وزير الشؤون الخارجية يشارك غدا بالقاهرة في اجتماع أشغال مجلس جامعة الدول العربية. في لبنان استشهاد 4 أشخاص في غارات الاحتلال جنوب لبنان. في تفاصيل أخبارنا، تنظم مبادرة تاك 2016 تابعة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي جايزات في تونس ندوة عن بعد بعنوان توسيع الأفاق الرقمية للتعريف بمنظومة تكنولوجيات المعلومات والاتصال في تونس واستعراض فرص الأعمال والشراكة الواعدة في القطاع الرقمي، وذلك وخصوص سبتمبر الحالي. وتهدف هذه الندوة إلى تعزيز صورة تونس كوجهة جاذبة للشراكات في المجال الرقمي، خاصة في مجالات التعهيد في تكنولوجيا المعلومات و خدمات القرب التقني، وذلك عبر عرض تجارب وخبرات مؤسسات دولية ناشطة في السوق التونسية. ويخصص هذا اللقاء الذي ينظم من الساعة 10 إلى 11:30 صباحا بتوقيت أوروبا الوسطى للتعريف بالديناميكية التي يشهدها القطاع الرقمي في تونس وتسليط الضوء على الفرص التجارية والاستثمارية الناشئة، إلى جانب تقديم تجارب ناجحة لمؤسسات تنشط في السوق التونسية. يشارك غدا الاثنين وزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج محمد النفطي بالقاهرة على رأس وفد تونسي في الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد. وستخصص هذه الدورة وفق بلاغ نظرته اليوم الوزارة للنظر في آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية، خاصة في الأراضي الفلسطينية، في ظل تواصل الاعتداءات الهمجية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية. تسلم تونس بمناسبة اجتماع القاهرة رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر الحالي إلى مارس القادم، حيث ستعمل على أن تكون هذه الرئاسة رئاسة للحوار والتشاور والتنسيق ودعم مسارات التوافق العربي والتقريب بين وجهات النظر، بما يعزز وحدة الموقف العربي ويتيح التعامل مع التحديات التي تواجهها المنطقة العربية بروح جماعية ومسؤولة. عبر وزراء خارجية الإمارات والسعودية وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا ومصر اليوم عن إدانتهم بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي في الاحتلال ووزير دفاع الكيان بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وما تضمنته من طرح وخطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسرا من أرضهم. بيان تمثل هذه التصريحات والمقترحات التحريضية انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنسانية، وتهديدا مباشرا لحقوق الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 4 أشخاص بالغارات التي شنها جيش الاحتلال صباح اليوم على عدد من البلدات جنوب لبنان. قال رئيس اللبناني جوزيف عون إن اعتداءات الاحتلال تتجاوز خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية.

0: المصالح الإيرانية سيواجه برد قوي وسريع، كما أنه يجب إيجاد بدائل جديدة لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي يمارسها العدو بشأن سلاسل الإمداد. ويجب أيضا تجنب الأمور التي تؤثر على الوحدة الوطنية في إيران حسب تعبيره. المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net

0: اسمعوا لحد من صنع الماضي ساعتي اوتوموتو مع خالد التومي على شبكة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: وصلنا رو 7 دقائق على راديو جوهرة على جوهرة تي في. مرحبا بكم وين ما كنتوا، اتبعوا فينا كالعادة من نص نهار حتى الماضي ساعتين كل نهار حد نحكيوا على السيارات نتاعكم، شو اللي فما جديد في عالم السيارات. جديد بتبيع باش يجي من عالم الميكانيك، باش نشوفوا مع عميد الحصة سيد سامي عبد الجليل اللي مالوريزمون يتغيب علينا اليوم، لكن قام باللازم باش نشوفوا كيفاش نبدلوا البوجيات في فقرة كونساي براتيك. دونك الناس اللي مغرومة بالميكانيك وتحب تتفلسف شوية، نحاولوا في الفقرة هذه اللي ديما نستناو التعليق نتاعكم، ديما نستناو الاقتراحات نتاعكم فيما يخص الفقرة هذه، شو على شنو تحبوا نحكيوا، شنو تحبوا تراو قدامكم من عمليات خاصة بالسيارات نتاعكم. دونك اليوم باش نوريكم كيفاش نبدلوا البوجيات إذا كان بتبيع عندكم الرغبة في التفلسيف شوية في سياراتكم. بتبيع نوريكم كان الحاجات السهلة، مانيش باش نوريكم كيفاش ما نعرفش أنا تعمل ريفيزيون موتور ولا تبدل جود سيجمون ولا غيره، هذوكم صعب برشا، يلزم برشا ماتريال، يلزم برشا حرفة، يلزم برشا بروفيسيوناليزم باش تقوم بعمليات رزينة شوية على محرك السيارة. هذا في الساعة الأولانية. في الساعة الثانية باش نستضيف السيد أحمد مقديش، السيد أحمد مقديش المدير بالإدارة العامة للتكنولوجيا في وزارة تكنولوجيا الاتصال، والهدف هو التعريف بتطبيقة اسمها خدمات. التطبيقة هذه تنجم تدخلوا لها الناس الكل، تعمل الهوية الرقمية نتاعك بتبع باش نجم تدخل للتطبيقة هذه، فيها برشا حاجات كسوسوا الكنام سان اساس سان ار بي اس. الطلبة زادة كيف كيف عندهم المجال في التطبيق هذه، لكن اللي يعنينا أكثر احنا اليوم في أوتوموتو هي الخطايا المرورية، التذكير بالأسيرونس مثلا، التذكير بالتاريخ انتهاء صلاحية البرمي متاعك. نعرفوا اللي يكونوا برشا ناس ما تعرفش اللي يكونوا البرمي بعشر سنين بالنسبة للصغيرات في العمر، بالنسبة اللي أكبر شوية البرمي يولي بخمس سنين، بالنسبة اللي أكبر شوية البرمي يولي بثلاثة سنين. يلزمك تجدد رخصة السياقة نتاعك. لاسيورونس قداش من واحد ينسى باش يخلص لاسيورونس، يبدل التليفون نتاعو مثلا، هما شركات التأمين تبعث لك ميساج تقول لك راي لاسيورونس نتاعك حاضرة، تجي تشوف انت تلقى راك تدفع مليون مليون ونص مثلا في لاسيورونس نتاعك، انت وقتها ما حضرتش روحك، ما خليتش شوية فليسات، سورتو إذا كان لاسيورونس نتاعك تجي وقت العودة المدرسية ولا تتوالم مع عيد كبير ولا مع عيد صغير، شوف شنعمل نشري العلوش ونخلص لاسيورونس نتاع الكهرباء، على الأقل يخرج لك أن رابيل في الموضوع هذا. كيف كيف فاتورة الماء وفاتورة الضوء يخرج لك رابيل فيهم، هذا الكل تنتعرفوا عليه مع سيد أحمد بعد شوية في أول ساعة الثانية.

0: هذه ساعة وترجيم هذه ساعة وربع إن شاء الله يكون ضيفنا ونحلوا هالتطبيق هذه التطبيقة اللي ما نجم كان نباركوها ونشجعوها علاش على خطرة خدمة بكفاءات 100% تونسية دونك أول الغيث هي قطر دونك إن شاء الله تتلوها تطبيقات أخرى تنفيد نشوفه مع سيد أحمد فاش قاعدين يحضروا في وزارة تكنولوجيا الاتصال فقرة أمبان الساعة آخر ساعة الأولى آخر ساعة الثانية بتبيع نستقبلوا تليفوناتكم على 73-275-800-36-300-ألف إذا كان عندكم موضوع مطول شوية نجم تخليهن على الموزع الصوتي 29-100-100 هذا رقم الموزع الصوتي متاعنا دونك نجم تخليه المساج متاعكم بتبع نسمعوه ونحاولوا نتفاعلوا معاكم أول بول إذا كان بتبع في الإمكان خلينا نرحب بالفريق اللي موجود معنا عبد الحميد بلعجوزة كالعادة في الإخراج ديجيتال والتلفزي سعاد تستقبل تليفوناتكم في ستاندر الدنيا وما فيها وتغيير تكتيكي خرجنا ملاعبي مهم بعثناه عرس دونك في مهمة ما أصعب بالطبيعة دونك نتمنى له التوفيق نتمنى له زادة كيف كيف إن شاء الله بالسعادة وبالرفاه والبنين صديقنا سامي الذويهري وزوجته أروى دونك إن شاء الله بالرفاه والبنين وخير ترجع لنا بسرعة لكن التغيير معناه يشمل ملاعبي أهم وأقوى وأكثر خبرة وأكثر تركيز خاصة في الميكانيك يحب يحل جراج وحده دونك كونسي براتيك بالنسبة لي هو أعز رفريك باش يلوج على مفتاح 14 ومفتاح 16 طريق شكون لقان طريق سويس باهي بعد ما عمل كسكسي في الحومة هذيك زعما مش فما جراج غادي هو اللي يمنا فيها باش ننفسوه باش يمنا فيه نطيحوا لي بيان سور بالخبرة اللي عندك نطيحوا لي منير اسماعيل كالعادة موجود معنا مرحبا منير صاحب الجراج اللي كنا نحكيوا عليه واللي باش ننفسوا في الجراج هذا موجود بحثنا مرحبا شكيف
1: اهلا وسهلا مرحبا بكم
0: صافا تقد روحك معنا انا وسامي
1: صعيب شوي
0: حلو بحثك تسكر تسكر ثنية قل لي صافا
1: لاباس الحمد لله
0: رجعت دوبل سيونس ولا مازلت في السيونس؟
1: لا لا رجعنا
0: رجعت دوبل سيونس وانت منير رجعت دوبل سيونس ولا؟ حمايدة تريبل سيونس يخدم مش دوبل سيونس
1: يخدم على روح
0: قال عادل امام عنده شغل بعد الظهر هاي سيدي بعد شوي مش تركز معانا شكون في تبديل البوجيات مفتاح قديش تبديل البوجيات؟
1: 15 فما 14
0: 10 بركة
1: 10
0: يستفيد البركة كيف بس غيرونا على قدها دونك بعد نشوفوا كل التفاصيل خلينا نبداو بطريقة المشاركة بعد نسمعوا فضل شاكر جورج مايكل وراجعين بالطبيعة في فقرة كونساي براتيك
2: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer

0: invité.
1: Bref, le chléa fait ou le chléa raja. وينك يا ايتوديون؟ لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.

0: Ma Orange, boost il rentrée, belle fibre 100 mégas.
1: Il rentrée, mouche quel le qraya. Il rentrée, force à bêcher de radet jdida, à l'internet sahiha, belle variété le hey la ou ahsen la swim. Mais la matra mamch barcha, ou chou de fibre orange 100 mégas. Il y wallet, 64 dinar ou 900 fichar, puis ou 99 dinar ou 900.
0: Mais la fiche de stan, imchi l'acre boutique orange, ou boost il rentrée, belle fibre.
1: عندك أورانج
2: جوهرة أفلام
1: Publicité
3: أوتوموتو.
4: مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا اتبعوا فينا كالعادة فقرة كونساي براتيك ديما في ضيافة السيد عميد الحصة سيد سامي عبد الجليل. مرحبا سيد سامي.
5: بك أكثر
4: سافا
5: فهمت ضيافة معناتها
4: مضيفين بحذاك
5: عندي دار كراج كراجكم يا خزا هكا تو
4: في دارنا بحذا سي سامي
5: جبتوا حاجة معكم
4: جبنا احنا جينا بكلنا وجبنا شوية بوجيات على شوية
5: أنا عيد ميلاد عميد اليوم جب بوجيات
4: هاي سيتي في كونساي براتيك بالنسبة لليوم باش نشوفوا البوجيات كيفاش نجموا وحدنا نبدلوا البوجيات اللي سوفي دافوار لو بون نوتياج راهي عملية سهلة ما تتطلبش برشا خبرة بالعكس فما بعض النصائح اللي أكيد تو سامي يعطيهمنا بما في ذلك مثلا ما نبدلوش البوجيات والكهرباء سخون لازم نخليو الكريهبة تبرد راهو فما ريسك على كهربتنا كي نبدلوا البوجيات وهي سخونة حتى كانت تلاحظوها كي تهز كهربتك للميكانيسيان وتقوله بدل البوجيات يخليها تنتكي على جنب وانت ما تفهمش عليه شبيه موش قاعد يسقط فيها شبيه حقرني خلاني على جنب وهي لا هي راهو فما احتياطات دونك خلينا نبداو بالاحتياطات الاوليه فيما يخص البوجيات ساعة عمر البوجيات سامي
5: عمر البوجيات انت والكيلومتراج تمشي فيه انت والسخان نتاعك
4: باهي
5: مش كيما سخان اغريسيف كيما سخان عادي معناتها
4: اللي هو ينادي اكثر للعمل نتاع البوجيات نذكروا اللي كونوا البوجي هي اللي تعطي ليتانسيل بالنسبه لهنا نحكيوا على ان موتور اسانس هي اللي تعطي ليتانسيل للموتور باش تنجم تصير الاكسبلوزيون الاكسبلوزيون فوالا الاحتراق ولا الانفجار
5: انفجار انفجار داخل المحرك
4: انفجار كونترولي راهو داخل المحرك في وسط شامبر دو كومبستيون هكا بلايصه صغير هنا وين يصير فيها الاحتراق خليني نوريكم البوجي كيف نيه دونك عندنا لهنا بوجي جديده دونك الماركه بالنسبه لهنا هي ماركه سوزوكي سي اون بوجي دوريجين دونك الموتور سي تا موتور 3 سيلندر اللي باش نبدلوا له ثلاثه بوجيات هكا هو مادام 3 سيلندر كيك ولا مش 4 سيلندروات
5: فيه قول قايل علاش نبدلوا فيه البوجي
4: هكاك انت باش تقول لي شوفوا كيفاش الساعه قبل كل شيء البوجي كي تجي بالعاني خليتها هذه
5: لا لا البوجي عبد الحميد عندك تصويره صحيحه كيك
4: خليتها بالعاني سي بور بروتيجي البوجي من الهزان ومن الجبان ومن
5: علاش هذه معموله باش كي تيح بالباكو فما ايكار لهنا ما بين لي طون والعده الايكار هذاك لازم يكون دوريجين
4: قد
5: فهمتني اللي هو 07
4: اذا كان زايده راهو الاحتراق ما يتمش بطريقه مثلى
5: تنجم تطيح البوجي تطبخ هذيك شويه
4: توا خلينا نحيو الكاش نتاع البوجي هذه البوجي البوجي في الدوريجين بالنسبه للسوزوكي سي اون مارك ان جي كا اللي هي ماركه معروفه واللي نلقاها موجوده نوتامون في الفيات والا غيرها من الكراهب اللي هي تجي لا مارك بريمير مونت
5: والا ماركات في العالم
4: وي هذه بالنسبه للبوجي نتاعنا دونك كما نلاحظوا لهنا الراس نتاع البوجي كنت تفكر سامي قبل كنا جبت تصويره وريت فيها انا هي البوجي الخايبه
5: وانا اللي تحرق بالكدا وانا اللي ما تحرقش وانا اللي فيها فما فويت نتاع زيت في السيلندر يولي
4: دونك هذه البوجي دونك باش نقوموا بعمليه تغيير البوجي في السياره هذه اللي هما 3 بوجي فيو اللي كونوا الموتور الي 3 سيلندر دونك انا يزيني ما حكيت نخلي السيد سامي لو بروفيسيونيل
5: هو اللي
4: باش يتصرف
5: اون باس ديريكتومون باش نحيو البوجيات وديما نقولوا البوجيات نحيوهم وهما باردين
4: علاش سامي نقولوا اللي كونوا يلزمنا نحيو البوجيات وهما والكهرباء بارده
5: الكهرباء بارده خاطر الكلاس اللي هو الالومنيوم الوغ كي يبدا الالومنيوم تحل البوجي باش تلقاها مكبوسه فهمتني تتحل مش مشكل اما من بعد في التركيب لازم تكون بارده باش كي تكبس ما يصيرش كل
4: الفلتاجور
5: يتهلك الفلتاج يكسر كاريمون.
4: استناني قبل ما تمشي لهذوما الساعه هذا شو اللي نحينا
5: هذاك جوست كاج يغطي لا لا لا
4: هذه بلاصه الفلتره
5: فلتر هو كاج وميم طون فلتر
4: باه دونك احنا فما ان بيتي بولون ولا ان بيتي
5: بولون نحيناه باش
4: نحيناه باش نجمنا نحيو الكاج دونك هذا مسيو طول موند بو لو فير مفتاح قداش ثاني 14
5: 10 وهذا زاد البوبين لي بوبين لي 3 بوبين اللي فوق البوجي لازمنا نحلوهم
4: مفتاح 10
5: مفتاح 10 كيف كيف زاده
4: باهي يشوفي دافوار مفتاح 10 سلكنا
5: نحي البولون تحطو لهنا
4: اي
5: باش تطلع من بعد
4: باهي اللي نحيتو هذا
5: هذه سي بوبين
4: باهي هذه اللي نقولوا كي يجيونا في فقره طمبان يقول لك
5: باش نقولوا تفقد البوبين
4: تفقد البوبين
5: هذه تفقد البوبين
4: باهي هذه ولا مش باهي
5: ما تنجمش تعرفها الا ما
4: تحلها تقيسها
5: لا تقيسها ولا عندك مشكل في الموتور
4: واضح
5: وقتها شنو نعملوا نحيوا البوبين هذه نحطوها لهنا ونجربوا كان الراتي ولا في السيلندر هذا وقتها ناكدوا لي بوبين
4: واضح
5: شو ما ثلاثه اللي تروح بوبين كيف كيف
4: باهي سامي البلاصه هذه مربوطه ديريكتومون في شومبر دو كومبوستيون تحتها تلقى السيلندر
5: تلقى تحتها البيستون السيلندر كل شيء
4: واضح
5: هذا مفتاح بوجي بيان سور
4: هذا بون سي با دوني ا طول موند دافوار المفتاح هذا
5: يتباع في يتباع هو ما واحد يشري لازمو معناتها لازم معناتها مفتاح بوجي نتاعو معناتها كهرباء كل كهرباء والدياميتر نتاع المفتاح فما جوج انواع نتاع مفاتح الور لازم يكونوا موجودين انت والكهرباء نتاعو اللي كيفاش الحلين مسهل
4: وي
5: هذا رغم اللي سنينا تبرد
4: معناها دو بريفيرونس نزيدو نستناو تبرد
5: لا لا لا سي بون انا بارده الكهرباء نتاعنا
4: باهي خدمه الميكانيك سي ان ترافاي فيزيك لازم شويه مسكروات شويه وياك حميده خاطينا الحكايه هذه
5: لا انت يا حميده سبع
4: باهي بارك الله فيك
5: غير مزيان تلصق بحميده معك علاش
2: باش ما نحسش روحي وحدي
4: ذولي البوجي الثالثه اسهل
5: لا احنا خفينا سي سنسنا
4: بالمفتاح
5: فوالا انا تو باش نمد البوجي اللي كان تاع الواحد ينقص بيان سور
4: خاطر يتحرق
5: يتحرق بشويه بشويه اللي يتحرق وانا حاجه اخرى زاد نفهم ويا البوجي الصفوريه لهنا كان لاحظتوش بالكش ما تفرجش في الكاميرا اما فما هكا شويه صفوريه
4: شويه صغيرون اي
5: هذيك وين تصفر اكثر وين راهي البوجي البير سي كاباسيتي القوه نتاعها تنحى
4: تولي الكهرباء تاكل اكثر
5: اسانس تولي تاكل اكثر اسانس تختار
4: البوجي وصلت للعمر نتاعها للتبديل والا مازال
5: مازالت ماشي شويه مازالت ماشي شويه
4: مي دو بريفيرونس
5: تبدل على الكونسوماسيون
4: البوجي هذه ماشيه في الكهرباء 45000 كيلومتر
5: هذه دوريجين
4: دوريجين على خاطرها بريمير مونت سينو ما ننصحوش بالبوجي باش تقعد لنا حتى ل 45000 كيلومتر 30000 كيلومتر نبدلوا البوجيات نتاعنا صحيح فما في انواع نتاع كهرباء البوجيات غاليين شويه هذوما لي دو بوجي اللي نحيناهم انا طوندون سامي كمل اللي نحي البوجي الثالثه دونك نفس ليتا بريسك 99% كيف كيف معناها لهنا سي ان سيني دو بون سونتي اللي كون الموتور يحرق في لي 3 سيلندر نتاعو كيف كيف ما عندوش مشكله في سيلندر من السيلندروات كان ناخذ واحده قديمه وواحده جديده دونك نشوفوا لا ديفيرونس ما بيناتهم بون كيما يقولوا في البوبليسيتي القديمه والفرق واضح دونك هذه هي القديمه وهذه هي الجديده
5: ما با ديفيرونس كبيره برشا ديجا واضحه
4: واضح باهي توا ركبوا البوجيات الجدد نتاعو بالطبيعه الكبسان ما يزموش يكون برشا وما يزموش يكون شويه جوست سو كيلفو باش تبدا امورنا واضحه والاحتراق يتم بطريقه مثلى لازم تهبط مستوي
5: تهبط مستوي تحط في بلاصتها وتدور تحسها دخلت في
4: تحط هكا سامي معناها البارتي اللي تحرق اللوط
5: كان لاحظت اللي البوجي قاعده تدخل بصعوبه على البلاصه تقف
4: ما تفرسيش
5: هنا هكدا حطيتهاش الفلتاج في بلاصته معناتها
4: والا راهو عندك مشكله في بلاصه البوجي بدلوا لك البوجيات مثلا قبل وهما سخان دونك الحل هنا هو عند التورنور يتهز البارتي الفوقانيه هذه تمشي للتورنور ويعاود يعمل لك الفلتاج
5: في بلاصه كامل اي تو ولات فما طريقه اخرى اسهل برشا
4: دونك الرجل
5: تو الرجل كل واحده في بلاصتها بيان سور
4: الان في الان والدو في الدو
5: هما ظاهرين بطول الخيوط
4: هرزمه
5: وي كان كيك راني قمرتهم نكتب عليهم 1 2 3 4 1 2 3 ايزي كاونتي كات لي انت خديتك الكات تو عمليه تبديل البوجيات سي بون بوجيات في بلايصهم جدد بوبينات في بلايصهم فقط كل شيء بون هنا تنجم شو اللي تنجم تتفقدوا ميم طون كي تغزر هكا تغزر ديما فماش خيوط نتاع ضوء اللي ماشيين للانجكتورات ولا فيهمش
4: تقطيع صغيره ولا تخريش صغيره
5: تنجم تقطيع صغيره هذيك تعمل معناتها جوز تثبت برا تنجم تعمل حتى شيء تثبت باش تعرف كرهبتك شو فيها شو ما فيهاش جوز فيريفيكاسيون حتى افي دوي
4: واضح كان فما اي اشكال وقتها ما عادش نتصرفوا احنا وحدنا وقتها نمشيو للبروفيسيونيل
5: فوالا
4: دونك لهنا رجعنا الكاش اللي موجود كل عاده مفتاح 10 العجيب رجعنا في بقته باهي نجربوا نخطفوا الكهرباء
5: نخطفوا الكهرباء تو
4: جربنا خطفنا كهربتنا سي بون نجحت العمليه سهله نجم نقوموا بها قداش شدتنا وقت سامي درجين
5: درجين
4: ولطون اللي بردت الكهرباء دونك نجم انت في الصباح تنجم تقوم نهار حد صباح كما العاده قلنا تبدل البوجيات نتاعك بطريقه سهله مفتاح 10 مفتاح بوجيات
5: ديما نقول الانسان اللي يفهم شويه معناتها ما نجيش معناتها باش نبدل بوجيات وانا ما نعرف حتى شيء
4: هو كي تبع التوتوريال هذايا عادي
5: اي فوالا
4: معناتها تبع المرحله كلها من اولها لاخر شوفوا الريفلكس نتاع البروفيسيونيل لهنا كيفاش
5: غلط
4: ما ينجمش هذه الروبريك نتاعنا بالنسبه لليوم كونساي براتيك حكينا على البوجيات وريناكم كيفاش نبدلوا البوجيات الجمعة الجاية سامي حكينا في السابق على بواتا فيزيبل وين جات البواتا فيزيبل كيفاش نعملوا البواتا فيزيبل شنو نتفقدوا فيها فما سيربريز مزيانة في بعض السيارات في البواتا فيزيبل نخليكم متشوقين معنا للجمعة الجاية إن شاء الله نحكيو على لا بواتا فيزيبل سامي عبد الجليل يعطيك الصحة مرسي على حسن الضيافة حميدة كيف تعبناك معنا في الطقس السخون هذا يعطيك الصحة احنا نرجع للموسيقى مازلنا متواصلين مع بعضنا في أوتوموتو حتى الماضي ساعتين
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: لايزا ستينسفيلد All Around the World نخطوها تكشي نص نهار وثلاثة واربعين دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد.
1: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
0: دونك إذا كنت تحبوا تدخلوا معنا بعد شوية مرحبا بكم 73-275-836-300 ألف. قبل ما نمشي للموضوع اللي بعده نعطيكم ترتيب أحسن لبوجي شاكيب بالنسبة لك أنت سعف. عندكش تعليق على الفيديو؟ أنت ما حضرتش معنا.
2: كل شيء من رجل
0: خمسة على خمسة.
2: ها؟ لا كل شيء في الصحة سامي يخدم على روحه بالبيت.
0: باهي. 10 على 10.
2: خدمة بروفيسيونيل الحقيقة ما عندي حتى تعليق.
0: باهي خارق للعادة. ماركة البوجيات شو تعرف منه؟
2: ولا شو نعرف منه؟ برشا هما الحقيقة.
0: إيه. أما عندكش ترتيب مثلا للماركات البوجيات؟
2: ترتيب هما الحقيقة ديما أكثر حاجة زوز نخدم بهم هما زوز ماركات بالنسبة لي يعني.
0: اللي هما؟
2: هي لينجيكا اللي كنت ركب فيها هيك.
0: اللي هي في المرتبة الأولانية وصنعة
2: جابوني
0: في اليابان. برافو عليك.
2: وعندك البوش ألمانية
0: اللي هي في المرتبة الثالثة وصنعة في
2: ألمانيا.
0: ألمانيا زيد معك.
2: ما هو تو كلهم برسك.
0: ذا ميني كويز الشكيف. دنسو.
2: دنسو زيد ماهيش خالبة صحيح. دنسو به.
0: في المرتبة الثانية عالميا فيما يخص البوجيات وصنعة في
2: حتى هي جابان.
0: اليابان. به. الماركة الرابعة موجودة برشا في الرونو.
2: في الرونو.
0: ما جوكش تاكسيات.
2: شامبيون.
0: صحيت. وصنعة في لا
2: مش فرنسا. ما عنديش
0: فكره. تدرب معنا سيد المخرج باش تولي كيما سامي. لو كان جا سامي موجود راه قال لي شامبيون راهي امريكان. ماهيش فرنسيس. فما اوتوليت اللي هي تصلح برشا للسيارات الامريكيه واللي هي ميد ان يو اس اي. فما البيرو اللي هي المانيا رائده في السوق الالماني. فما اك ديلكو اللي هي الكرهب جنرال موتورز الكل جي ام. دونك كي نقولوا جي ام دونك امريكان. وفما موتور كرافت اللي هي يخدموا بها برشا الكرهب الفورد دونك ماركه امريكانيه. هذوما ابرز انواع الماركات بلوتو البوجيات اللي يتم استعمالهم. دانزو بوش. فما بريسك زاد كيف كيف اللي هي ماهيش موجوده برشا في تونس لكن احسن بوجي نجم نقولوا هي الانجيكا. وماذا بينا ديما نتبعوا لا بوجي بريمير مونت اللي عندنا في الكهرباء ان وجدت. خاطر كي نشري كهرباء اوكازيون ما نعرفش عليه السيد شنو اللي بدل وشنو اللي عمل. دونك نجم حتى نمشي للدار نسال دار رونو دار البيجو دار الفولكسفاجن نسال شنو الماركه اللي موجوده عندي في الكهرباء دوما تخرج الكهرباء. دونك هذيك اللي نستعملها. فما حاجات اخرى يتم استعمالها في البوجي مثلا تلقى دي ار 8 او اكس ما نعرفش شنو تحت الماركه نتاع البوجي كما مثلا في الانجيكا. دونك كل حاجه عندها التفسير متاعها. القياس متاع البوجي بتبعي يتقاس بالبيا كوليس كسوسوا في الطول وإلا في العرض. البعد متاع الراس وإلا السنة متاع البوجي على الكار متاع البوجي زادا كما قال سامي 07 دونك هذاك عنده أهمية كبيرة. فما حاجة أخرى اللي كنت جربتها أنا شخصيا وما نشحتش العملية هذه شكيب كنت تفكر كنا جربناها مع بعضنا وقت اللي الكهرباء تولي تكلف الزيت والسيجمونات يتيبوا برشا الزيت يطلع ويولي يمس البوجي. كان تلاحظوا في الفيديو اللي شفناها البوجيات اللي نحيناهم من الكهرباء كهرباء الحمد لله لبس عليها ربي بقي الستر. دونك ما فيهاش مشكلة متاع البوجي تتبل بالزيت. الإنسان اللي ما عندوش إمكانيات باش يعمل الجوت سيجمون متاعه ولا باش يعمل الريفيزيون موتور متاعه ولا باش يبدل الموتور فما حل انترميديير اللي هو حل وقتي متاع شهرين ثلاثة ماكسيمم ستة شهور هو اللي نسميه الكيلو. هكا ولا شكيب؟ شو الكيلو بالضبط؟
2: هو هذاك حل وقتي خالد راهو ما عندوش
0: اي قلنا حل وقتي وجست باش تلمد فليساتك باش تخدم
2: اي هو جست باش يزيد يبعد البوجيه على البلاصه اللي هو فيها
0: فوالا الكيلو هي البلاصه وين تحترق البوجيه هذيك وين تعطي لتنسال نتاعها يجيو يحطوا فوق منها كيما كلكاش اللي ريناه هذاك كاردونا نحطوا كالا تركب بالفلتاج تلقاها تنجم يا اما تشريها حاضره يا اما تهزها للتورنور يعمل لك الفلتاج نتاعها وكي تركب البوجي تركب الكيلو مع البوجي تبعد شويه البوجي على شامبر دو كومبستيون يلزمك وقتها تكون عندك بوجي اقوى من البوجي العاديه اللي موجوده في كهربتك باش توصل لتنسال لشامبر دو كومبستيون بطريقه صحيحه وان ميم طون تكون بعيده على التطيش نتاع الزيت اللي قاعد يوصل لها فو لو ديفو اللي عندك في جوت سيغمون اللي كونه نورمالمون فما لو تروزيام سيغمون اللي هو لو سيغمون راكلور اللي هو يجبد الزيت الكل ما يخليهش يطلع الفوق لشامبر دو كومبستيون ما يمسلكش البوجي ما يمسخلكش التيت بيستون دونك هذاك تلقاه ما عادش يقوم بدوره يلزمنا بعد البوجي ويلزمها تكون عندها نفس ليفيكاسيتي نتاعها مي راهو كيما قلت انت شكيب هذاك راهو حل ترقيعي نتاع شهر شهرين ماكسيموم سته ما يفوتش
2: نتصور
0: ما يفوتش هو ما يوصل لهم الجمله معناها باش تعاود تلقى كرهبتك البوجيات قاعده تتنفخ مره اخرى بالزيت اللي ما تنجمش الكهربه تولي تخدم دو سيلاندر ترو سيلاندر معناها تنجم حتى تسقط جمله اذا كان لي كات سيغمون ولا لي ترو سيغمون اللي عندك في السيلاندروات نتاعك في البيستونات نتاعك بلتو ماهمش قاعدين يقوموا بخدمته
2: صحيح الماركه الحكايه هذيك توصل لها لا مرا وخاطر انت
0: في الميكرو شكي
2: تعرف روحك الساعه من الاول اللي عندك ديجا عندك كونسوماسيون تاع زيت
0: صحيح الكهرباء تاكل في الزيت
2: وانت ماشي وتزيد توخر كي توخر اكثر من اللازم شو اللي يصير شو اللي الزيت
0: توخر على التصليح
2: التصليح بالطبيعه
0: والتصليح راهو مش ترقيعي مش نمشي نغلظ في الزيت نرد 20 دبليو 50 ونقول الكهرباء ما عادش تاكل في الزيت خلق العاده
2: ما عندك فين يوصل في الاخر شنو تحب تبدل بدل اما راهو في الاخر ما عندك فين توصل الحكايه اللي كنت تحكي فيها تو تزيد شويه في وسط الشامبر وكي يولي في وسط الشامبر باش تكون تصلح في حاجات معينين ومربوط بحاجات معينين باش تصلحهم باش تزيد ضر اكثر حاجات من هكاك معناتها باش اللي تمشي لبرشا حاجات اخرين السوبابيت الكاتاليزور فهمت خاطر كل شيء مربوط ببعضه هذا
0: كي نقولوا الكاتاليزور خلينا نفهموا المستمعين علاش يوصل الزيت للكاتاليزور على خاطره باش يخرج في السيركوي ديشابمون
2: بالطبيعه يا اخي زيت في وسط الشامبر غادي معناتها
0: ويمشي
2: قنبله صغيره موجوده في وسط فهمت معناتها
0: ويمشي يمشي بعد الزيت بعد الزيت باش يمشي في ليشابمون باش يخرج برا واذا كان عندك تيربو برا عادي عاود يرجع لك للتيربو
2: صحيح
0: وقت تولي تهلك
2: الكهرباء الكل ببعضها لذا هي دوما تبدا تاكل في الزيت الكونسوماسيون نتاعها تبدا بشوي بشوي لو نحكيو تبدا بشوي معناتها فاتت ليتر من الفيدونج لفيدونج فهمت هكاك وقت اللي نبداو نحضروا روحنا باش نبدلوا ولا نصلحوه تلخفوا من وقتها خير من اللي تزيد توخر
0: صحيح فهمت
2: وفما كرهب راهو بطبيعتهم يمشي وياكلوا شويه زيت خاطر كل ما تنزل الكهرباء كل ما تمشي بها اكثر مع السخانه نتاع الطقس تاكل كيترا زيت انت انت والموتوريزاسيون الحقيقه انت والكيلومتراج تاع الكهرباء زاده مربوط ببعض ولا
0: انا نجم نقولوا تبدا من 150000 180000 كيلومتر وقتها تولي فما اكثر نسبه لحدوث ماكله زيت للكهرباء
2: اي نجم في بعض الموتوريات راه مش الموتوريات الكل فما موتوريات زاده حتى 400 500000 تلقاها ماهيش تنقص ترى زيت والله فما موتوريات الحقيقه حرق العاده
0: حكينا على البوجي دالوماج اللي كنا نشوفوا فيها هذيك تمشي كان على الموتور اسانس الموتور مازوت شكيب فيه بوجي
2: ايه فيه بوجي بريشوفاج
0: باه
2: تسخن
0: كيف كيف نفس الطريقة نفس البوجي نفس الشكل متاع البوجي مش كيف كيف كيفاش
2: الأخرى أجود وأطول شوي
0: فهمت
2: الأخرى كان في التسخين الصباح هذاك فاش شنو واحد يستغل الاكثر الاقل
0: تعطي تنسيل ولا ما تعطيش
2: تنسيل؟ لا مش تنسيل هي تسخن تولي كي جمال
0: كي ريزيستانس
2: اي هكاك يعطيك الصحة تولي تسخن
0: يتبدلوا مالا بطبيعة فماش حاجة ما تبدلش في الكهرباء
2: تبدلوا هذيك تشعل لك الروسور تقول لك فما كعبة بوجي لازمها تتبدل ولا كعبتين
0: جينيرالمون قداش نلقاو من بوجي تشوفاج في الموتور مازوت انت والسيلندروات اللي فيه ولا
2: فما كرهب ثلاثة فما كرهب أربعة فما كرهب خمسة ستة
0: معناها انت موديل الكره
2: اي انت موديل الكره صحيح
0: ماهيش مربوطه بعدد السيلندروات كيما في الليسانس
2: مربوطه بعدد السيلندروات
0: مربوطه
2: مع كل سيلندر تلقى كعبه بوجي
0: كل سيلندر كيف كيف معناها نفس البرانسيب ما هذيك تعطي تنسيل باش تحرق الاخرى تعطي تنسيل الاخرى روسور يسخن باش تسخن السيركوي باش يخطف الموتور
2: تسخن الشامبر
0: تسخن الشامبر
2: اي يسخن فما ماله
0: فما ايه فما الكليو القدم فيهم تروا سيلندر مازوت
2: موجود البي ام زاد فيها تروا سيلندر مازوت
0: اي
2: فما موتورات فيها تروا سيلندر تو موجود معناتها ما بقله مش بكثره فهمت البوجي كيف كيف زاد فيها ماركات كيما الليسونس بالضبط برشا
0: ماركات اسكو هما بيدهم نفس الماركات ولا مختلفه؟
2: تلقى موجود فما نفس الماركات
0: معناها تلقى في الان جي كا ايسونس ان جي كا مازوت
2: اي تلقى كيف كيف موجودين الماركات الكل حتى فما انواع اخرين تركيه وفرنسويه برشا كلهم اللي وصلوا حتى في الصين زاد يجيبوا فيها موجودين
0: اما عمليه تبديله مش دوريه مش كيف ما احنا قلنا كل 30 الف كيلومتر بالنسبه للكهرباء اللي صار نبدلوا البوجيه
2: صحيح هذيك لا هذيك وقت اللي
0: كان كيتكلم
2: اي
0: كنت تتكلم
2: بالبوجيه تمشي تبدلها دو بريفيرونس بدل الاربعه خاطر كانت كلمه كعبه الاخرين مش كل حدا باش تلقاها في جرته
0: فرد سوم
2: مع البوجي ليسونس
0: اي
2: في الدوريجين تنجم تقول نجم توصل كعبة البوجي برسك كيف كيف خاطر كعبة البوجي السوم يتبدل من الكعبة الكعبة
0: ومن ماركة
2: البوجي توصل حتى ال 100 وال 120
0: صحيح
2: في كرهبة
0: صحيح
2: في كرهبة تلقاها 40 50 60
0: الكعبة اللي هي قبل اللي هي قبل نتفكر الأربعة بوجيات ب 40,000
2: يا حسرة
0: ومن الدار
2: أما ليك
0: بالحق معناها الأربعة بوجيات من الدار انجيكا نفس الماركة كانت الكعبة ب 10,000
2: مثال في مرسيدس تاخذ كعبه البوجي دوريجين تلقاها توصل حتى ال 100 وال 110 وكي تاخذها في الانجيكا كيما هكا تلقاها اشطر.
0: وي.
2: دونك انت تاخذها انجيكا هي بيدها معناتها نفس الماركه وتطلع رابح.
0: يلزمك ديما تثبت في الريفيرونس هذاك اللي قلنا الكتيبه اللي موجوده تحت الماركه هذيك لازم نثبتوا فيها.
2: كل شيء بالريفيرونس.
0: باش ما تحطش واحد.
2: مش بالشكل هذا باش تحطهم.
0: مش بالعين.
2: اي لا مش بالعين جم. عندك ريفيرونس تمشي بها هيك.
0: باهي بالنسبه للموتور مازوت البوجيات نتاعو تفهمنا فيهم سي دي بوجي دو شوفاج دونك ما فماش اشكاليه في ماكله الزيت مع البوجي في الموتور مازوت
2: ما فماش
0: اشكاليه
2: ايه؟
0: مادام البوجي معناها حتى البوجي شوفاج هذيك ما تتنفخش بالزيت كي يبدا الموتور ياكل في الزيت ما عندها حتى علاقه
2: اي ما تضرش
0: ما تضرش
2: معناتها فهمت مش كيما الاخرى تخليه يخدم ترو سيلاندر ولا دو سيلاندر
0: فوالا
2: لا ما عندهاش
0: معناها اللي عنده موتور مازوت ما عندوش ريسك باش البوجي تشوفاج تتنفخ بالزيت كيما اللي عنده موتور ايسونس كيبدا موتور ياكل في الزيت ويظهر لي لا توندونس اكثر في موتورات المازوت هي اللي تاكل الزيت اكثر من موتورات ليسونس ولا لا؟
2: مازوت
0: اي
2: والله كيف كيف كيف كيف فما الاكثريه زاد ساعات حتى في ليسونس المازوت خاطر فيه تيربو وفي برشا حاجات
0: أي.
2: حتى ليسونس ولا فيه تيربو زاد كيف كيف خاطر ما فماش فرق الحقيقه.
0: باهي السؤال اللي طرحه منير سؤال تري تري انتريسون اسكو فما موتورات 3 سيلندر في المازوت علاش طرح السؤال هذا نخمن معناها اللي كونه الموتور نتاع المازوت ديما يكون اقوى حتى في الحس نتاعو تسمع حس اقوى من موتور ليسونس دونك جينيرالمون الكرهب ليسونس تلقى الكركاس نتاعهم اضعف شويه معناها الشاسي تلقاه اضعف شويه من الشاسي نتاع كهرباء مازوت دونك هذاك علاش نقول لك ترو سيلاندر في كهرباء صغيره موتور مازوت جينيرالمون ما ينجحش علاش على خاطر تلقى الموتور رزين برشا بارابور على الطوله نتاع الكهرباء ولا على الشاسي ولا الكروسه فوالا نتاع الكهرباء اللي حتى لي سوبور موتور بمرور الوقت بمرور الكيلومترات تلقى السوبور موتور يترخف صحيح ولا غلط؟
2: والله شوف هو الموتور مازوت نجم نقولوا معقد اكثر وارزن فهمت
0: اي
2: وريبريزنت تاعو اقوى اما اصح و في الاحوال الكل راهو ما نعرفش يتوق السخانه يتوق برشا حاجات يتوق صعده يتوق كليماتيزور كي تحلو فهمت تبدا معبيه بالعباد زاد عند حساب كبير
0: هذاك علاش الكيران ما نلقاهمش موتور اسانس نلقاهم موتور مازوت هذاك علاش لي سيمي رومورك نلقاهم موتور مازوت ماهوش موتور اسانس بار كونتر لا فيتيس تحب ليسونس اكثر من المازوت كراها بالفورمولا ما تلقاهاش مازوت
2: اي لا ما ذوكم تتبدل عاد هكايا تولي تحكي على موتورات كبيره راه
0: اي
2: اي ذوكم
0: اي بس سامحني انت موتور نتاع كاتربيلار ماكش تلقاه ليسونس
2: اي اي لا هذاك في الرزين
0: اي نحكي في الرزين
2: ما تنجمش تقارن ما هو الاخر راهو شوف ليسونس في ساعه يجاوب حتى المازوت زاد كيف كيف
0: صحيح
2: اما يزيدوه برشا حاجات معناتها فهمت سيلاندريات كبيره تلقى فيه دي توربو ولا دي كومبريسور كل كهرباء كيفاش فهمت يفرق وياكل كما كنت تقول معناتها ياكل لي سوبور موتور
0: صحيح
2: خاطر الرز نتاعو وتلقى فيه الفولو موتور زاد هذاك
0: يقربع زاد
2: لا بالحق فيه برشا انترتيان فيه برشا بيسات غاليين فهمت مازوت اما
0: اصلا سالو منير عنده المازوت سوبر موتور انت ولا سوبر بوات اي كهرباء كي تراش دونك بدل السوبر
2: لازم
0: مش موجود
2: لا لا لازم شوف المشكله نتاع السوبر موتور تو في الكهرباء الكل الادابتابل
0: ما ينجحش ما ينجحش
2: الحقيقه راه
0: قداش يعمل السوبر موتور نتاع كهرباء منير
2: انواع
0: 750
2: لا ببلاش مليون راه فما عقد
0: اي ببلاش بالنسبه لشريط منير و
2: ما تنجمش ساعات تجي تحط سيبور ادابتابل تقول هاو شويه معناتها يمشيك الشهر اثنين ثلاثه ساعات ويتكلم
0: طرف خفاف تحت منه طرف لوحه تحت منه لا سيستم دي ما ينجحش
2: شيء شيء لا
0: شيء
2: لهنا شو توليت لو باش تمشي تشوف حاجه دوريجين تركبها ولا باش تمشي تشوف الكاس لا هو المشكل ما جديد الادابتابل باش تقعد تلوج الماركه انهي من ماركه لماركه باش تشوف انهي الماركه اللي اصح وتشد
0: والا تولي صحاب انت والميكانيسي بعد لحظات من الجبل تعطينا موجز الواحده بعد الزوال سينو احنا راجعين في ساعتنا الثانيه من اوتوموتو
3: بغيف الخلاعة فات والقراية رجع وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك جوهرة
4: اف ام بوبليسيتي تحب روحك الفاز تحب تفهم العلة وبنت العلة تحب تدخل في سكة

0: سمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام. الدنيا وما فيها. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر اف ام. منال جبل.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. لقاء حواري تحت عنوان إعادة تصور التعلم لمدى الحياة في القرن 21 نحو مجتمعات أكثر شمولا واستدامة وازدهارا، ستنظمه غدا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع مكونات من المجتمع المدني بتونس العاصمة. ويتنزل هذا اللقاء في إطار إحياء اليوم العالمي للتعليم مدى الحياة الموافق للثامن من سبتمبر من كل سنة، بهدف تسليط الضوء على أهمية تطوير منظومات التعليم والتأهيل المستمر لبناء مجتمعات المعرفة وإدماج جميع الفئات، لا سيما في ظل التحولات الرقمية والاقتصادية والاجتماعية المتسارعة. وزارة الخارجية السعودية تقول إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، مضيفة الوزارة أن الاتصال تناول استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التطورات المرتبطة بالأزمة الراهنة والجهود المبذولة لاحتوائها والدفع نحو الحلول السلمية عبر الحوار والتفاوض، بما يسهم في خفض حدة التوتر ويحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها. وكالة الأنباء اللبنانية تفيد بأن عناصر الدفاع المدني نفذت أمس عمليات إنقاذ وإغاثة إثر غارات للاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت بلدتين جنوب لبنان، مضيفة أن العناصر واصلت صباح اليوم مهامها إثر الغارات التي استهدفت عرب صليم، حيث عملت على انتشال جثامين وإسعاف جرحى من تحت الأنقاض، ولا تزال تواكب عمليات البحث في الموقع. وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يجدد التأكيد أن قواته لن تنسحب من الجنوب حتى نزع سلاح حزب الله، معتبرا أن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تمثل إحكام القبضة الأمنية على جنوب لبنان. ختاما، من المقرر أن يصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى كييف اليوم في أول زيارة لهما إلى العاصمة الأوكرانية في إطار مساعي متجددة لإحلال السلام وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. وتأتي زيارة المبعوثين بعد اجتماعهما أمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.
0: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm. إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.

0: دولا ليبا لاف اغان نخلطوا بها حتى كشي الماضي ساعة و 15 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد في اوتوموتو. الجمعة اللي فاتت كانت تفكروشي كانت تفكرشي شكيب كنا حكينا مع الجمعية التونسية للسلامة المرورية على مقترح كانت تقدمت به الجمعية وتقدموا به بعض من نواب مجلس نواب الشعب فيما يخص الخطايا الإلكترونية، يعني نستعملوا أجهزة المراقبة اللي موجودة في الطرقات متاعنا لتخطئة المرتكبي مخالفات المرور. وسألت أنا صديقنا الأسبوع اللي فات، قلت له أنا كيفاش باش تم التواصل معايا، كيفاش باش نعرف اللي كونه فما رادار أوتوماتيك مثلا خطاني، وإلا كيفاش عن طريق كاميرا متاع مراقبة موجودة في الطريق عندنا لهنا مثلا على الروت توريستيك، فما في ببحر، فما في رومبوان قاوت الرزقي، بارتو في تونس هذا كيف موجودين الكاميرات المراقبة في أغلبية المناطق الحساسة موجودين، واللي يتبعوا في الفلويديتي متاع حركة المرور وتسمح للمصالح المختصة بالتدخل في صورة ما فما اختناق مروري، في صورة ما فما حادث، معناها نجم يكون التدخل أنجع وأسرع. اقترح وقال لي صديقنا الأسبوع اللي فات راهو نجم نستعملوا تطبيقة اللي هي نسجلوا فيها الناس الكل نورمالمون، ويجينا إشعارات كسوسوا على التليفون متاعنا وإلا على الاسماس وإلا حتى عن طريق الابليكاسيون هي بيدا. من غرائب الصدف اللي كونه يعرضني خبر الأسبوع هذا، فما تطبيقة اسمها خدمات عملتها وزارة تكنولوجيا الاتصال بكفاءات تونسية، واللي ينجم يكون فيها الإشعارات هذو. ما هو حميدة مشكور يورينا بعض من الإشعارات اللي موجودة، هي ما فيهاش كان المخالفات المرورية وإلا غيرها مربوطة بالسيت amende.finance.gov.tn اللي هو تنجم أنت تتفقد روحك اسكو عندك خطية ما عندكش خطية، عندك حاجة متخلد بالذمك سواء شركة وإلا شخص عادي، راهو الاثنين عندك رادار، عندك معلوم موش خالص وإلا غيره. دونك الابليكاسيون هذه متاع خدمات فيها العديد من القطاعات اللي تنجم تمسها الابليكاسيون هذية. هذاك علاش عملنا كل ما في وسعنا باش نتحصلوا على السيد أحمد مقديش اللي هو واحد من القائمين على التطبيقة هذية والمساهمين في التطبيقة هذية، وهو مدير بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، باش يقدم لنا هالتطبيقة هذية، تطبيقة خدمات. سيد أحمد مرحبا، شكرا على قبولك الدعوة.
1: شكرا سي خالد، تحية ليك وتحية لكافة مستمعين جوهرة فام، وشكرا على استضافة وزارة تكنولوجيا الاتصال لتقديم التعريف بتطبيقة خدمات.
0: نبدأ من الأول بالكل، هالتطبيقة هذه نزيد نقول ونعاود نقول راهي كفاءة تونسية اللي قامت بالتطبيقة هذه واللي فيها العديد من لي روبريك لي سيرفيس، الله مصلي على النبي، معناه يظهر لي فما تسعة إذا كان مانيش غلط سيد أحمد.
1: وي هي تسعة فئات من الخدمات، معناتها نوف كاتيجور نوف دومين اللي نبوب عليها الخدمات. واحنا في الإصدار الأول اللي تمت أعلان عنه وزارة التكنولوجيا الاتصال في 31 أوت خدمنا على الخدمات اللي هما أكثر استعمال واللي هما أكثر معناتها يستعملهم المواطن بصفة يومية، واللي هي زاد الخدمات اللي تمس شرائح كبيرة من المواطنين، وهذا يندرج في إطار معناها العمل المتواصل من كافة الوزارات والهيكل الإدارية لتبسيط الإجراءات ورقمنتها وتقريبها من المواطن. الحاجة الثانية أنه اليوم خممنا في تطبيقة خدمات اللي هي تطبيقة أبليكاسيون موبيل، لأنه معظم اليوم المواطنين يستعملوا في سمارتفون متاعهم للولوج ولا للنفاذ الخدمات الإدارية الإلكترونية ولا لأي سيرفيس أونلاين. ففي حدود 65% من المواطنين يستعملوا في سمارتفون، فجاءت فكرة أنه نعمل تطبيقة تعرض الخدمة بطريقة سهلة ومبسطة للمواطن. اليوم الفئات اللي دومين اللي موجودين ولا انواع الخدمات الموجوده في التطبيق عندنا 9 فئات من الخدمات. باش نخلي الخدمات المروريه في الاخر ونتوسع فيهم. باش نبدا بالخدمات الوثائق الحاله المدنيه. اليوم اي مواطن يجم عن طريق التطبيق يزيد الابناء نتاعو ويتمتع بخدمه استخراج المضامين ليه ولولاده والا خدمه ترجمه مضمون البلاد عن بعد. وهذيك البلديه الام تقوم بادراج الترجمه ويرجع لنفس التطبيق ويقوم باستخراج المضمون باللغه الفرنسيه ويتابع الطلب نتاعو عن بعد. كيف عندنا الخدمات الاجتماعيه يجم المواطن عن طريق التطبيق يتابع الخدمات لدى الكنا متابعه طلبات استرجاع المصاريف ليزا كورتري ارابل الامراض المزمنه الادويه الخصوصيه اي طلب عملها في هذا الدومين يجم يتبعها ويشوف الايتام نتاعو بطريقه انيه ومحينه. كيف لدى سي ان اس اس يجم اي مواطن يتبع لي ديكلاراسيون سي ان اس اس نتاعو اللي تعملها عليها الشركه نتاعو. وكيف فيما يخص السي ان ار بي اس اي موظف عمومي يجم يشوف المسيره المهنيه نتاعو عن طريق التطبيق ويستخرج شهاده الانخراط اللي تحقق في اجراء. كيف عندنا الدومين الثاني اللي هو الثالث اللي هو دومين التربيه والتعليم. اي مواطن منا يجم يزيد الابن نتاعو ويستخلص ويقوم باستخلاص معالم الترسيم الابناء بالمحافظ سواء بالمحافظ التابعه للبلديه التونسي ولا المحافظ البنكيه. كيف عندنا يجم الطلبه نتاعنا يطلعوا على وصولات خلاص السنوات السابقه ويجموا زيادة عن طريق التطبيق يتمتعوا بالنفاذ خلاص معلوم الترسيم بالسنه الحاليه. كيف خدمه مهمه اخرى اللي هو الفواتير. اي مواطن منا يجم اليوم عن طريق التطبيق يزيد عدد الاشتراك نتاعو لدى ستيج ولا للسولات وكيك يصير تحميل الفواتير اللي هما معناها ماهمش خالصين ويخلصهم عند التطبيق ولا يفعل الاشعار بالتذكير انه غدوه معناتها اذا فات الديلي تصير نوتيفيكاسيون. كيف اذا غدوه تخلى على نفس التطبيق الفواتير اوتوماتيكمون بنفس رقم الاشتراك تجبد له ديما الفواتير اللي ماهمش خالصين. وبعد فيما يخص عندنا زاد الخدمات الجبائيه الولوج الى الطوابع الالكترونيه والطبع السفر ودفع المخالفات المروريه وغيره. نمشيو موضوعنا زاد اللي عاملين عليه معناتها اليوم التركيز اللي هو الخدمات المروريه.
0: حاجه اخرى سيد احمد نسيتها انتهاء جواز السفر زاد تنجم تحط
1: اي لهنا فما بريك مهمه. اي فما بريك مهمه انا حكيت على الخدمات. عندنا خدمه عندنا البريك المهمه اللي هي الوثائق. اليوم فما عندنا البورتفي الكترونيك اللي هي خاصيه فنيه توفرها التطبيق انه اليوم كيما عندنا اليوم البورتفي نتاعنا بابي ديما ندورو به يجم المواطن يزيد الوثائق نتاعو الالكترونيه عن طريق معناتها البورتفي المحفظه الالكترونيه يزيد الوثائق نتاعو. لهنا فما وثائق اللي احنا عن طريق اليات الترابط البين نجبدوهم بطريقه اليه كيما البيرمي نتاعك كيما الكارت غريز نتاعك كيما بطاقه التعريف دوما يجونا دي دوني سيرتيفي. وعندنا زاد خاصيه انه اليوم اذا الوثيقه زاد ماهيش متاحه عن طريق خدمات الترابط البيني تنجم تزيدهم كيما تنجم اليوم تزيد الباسبور نتاعك وتزيد الدات ديكسبيراسيون نتاعك وكيكا تولي وتفعل الاشعار بالتذكير بانتهاء صلاحية الوثيقة الإلكترونية اللي زدتها وكيك التطبيق تولي بطريقة استباقية تقوم بتفيقك راهو لازمك تجدد الوثيقة هذه مش حتى لين يجي موعد السفر ولا يصير الكونترول باش انت تتذكر وقتها لازم تجري وراء تجديد الوثيقة هذه.
0: وسيرتو الناس اللي تصب على فيزا مثلا تلقى الباسبور اقل من 6 شهور دونك ياخذ الباسبور ياخذ الفيزا بثلاثة شهور فقط الوغ هو مستانس ياخذ بستة شهور ولا ياخذ بعام.
1: يعطيك الصحة هذه ميزة
0: فرصة يزيد يدفع تو نعرفوا اللي يكونوا باش تاخذ الفيزا بالفلوس وتدفع زايد الفلوس كمان ماهمش شوية بالنسبة لرجال الأعمال الناس اللي تسافر برشا حتى بالنسبة للميدسان مثلا اللي عنده دي كولوك باش يمشي لهم تريز امبورتون في أوروبا ولا غير أوروبا تنجم الأبليكاسيون هذه تمنعوا من مئات الدنانير دفع زايد اللي هو كان ينجم يفيق به بأبليكاسيون. كيف بالنسبة للمرور تم بعد نجيوها على البيرمي صلاحية البيرمي راهي من الأول بالكل تبدأ بعشر سنوات
1: صحيح. يعطيك الصحة برشا منا في اللوتوروت في إطار ما تتثبت من الوثائق نتاعو يفيق وقتها أنه البيرمي نتاعو يسبيري ووقتها يجم يتعرض للخطية مع الخطية المرورية. ويجم زادة حطينا فما في وثائق اللي نجموا احنا نحملهم له عن طريق آليات الترابط البيني كما يجم زاد اي وثيقة اخرى يراها مهمة ويحب بارامتري معناها الدات ديكسبيراسيون تاعها ويحب يفعل اشعار في خصوصها التطبيق هذه تسمح له بذلك.
0: نمشيو للي يهمنا اليوم في برنامجنا
1: اللي هو الخدمات المرورية. الخدمات المرورية اليوم عن طريق التطبيق مع تكمنا بالتعاون مع مشكورين لاتروتيل الوكالة
0: الفنية
1: وفتو ذا وقمنا بزادة مع توفير باقة من الخدمات المرورية. نبدأ بها أول خدمة اللي هي الاطلاع على المخالفات المرورية بالتعاون مع وزارة المالية. قمنا زادة اليوم بتوفير الخدمة هذه اللي تخليك عن طريق التطبيق تطلع على نوع المخالفة هي رادار ثابت ولا غيره، شكون المخالف اللي هو انت بيتك معناه، تاريخ المخالفة، مكان المخالفة، تاريخ التبليغ، مبلغ المخالفة وكان سعره زادة. ووفرنا وقت اللي تجيك المخالفة هذه معناتها تطلع عليها وفرنا ريديريكسيون فيغ لو سيت amonde.finance.tn باش تعملها البيمون تاعها. كيف تجمع طريقة التطبيق تمشي للحسابي البارتي حسابي وتضيف السيارة متاعك بصفة آلية، يصير التخاطب مع عن طريق آليات الترابط البيني مع لاترواتي ونجيبولك بطريقة آلية ما هي ما تعمل سيزي حتى ما تركول الكراهب اللي هما مقايدين باسم بطاقة التعريف متاعك. وكيكا بتجم تطلع على قائمة العربيات اللي هما قايدين باسمك، اللي مارك متاعهم، الماتريكول متاعهم، الفابريكون، الدات دو بروميير ميز ان سيركيلاسيون، واهم حاجة اللي هي الدات ديكسبيراسيون تاع الفيزيت تكنيك.
0: أيوة.
1: بعد ما تجيك تاريخ انتهاء مع تاريخ الفحص الفني، تجيك قدامها خاصية توفرها لك التطبيق هي الاكتيفاسيون دو نوتيفيكاسيون على قرب اجل موعد الفحص الفني. وقت تقوم التطبيق بطريقه اليه معناتها واستباقيه بتذكيرك بالداتا هذه ما غير باش ما تفوتهاش.
0: فما ترابط مع السيت نتاع لاترواتي بور لا بريز دو رونديفو ولا مازال؟
1: احنا اليوم معناها عملنا ريديريكسيون بوغ لا بريز دو رونديفو مع لا ترواتي بي انهم هما معناها قاعدين في بسبب تطوير السيت هذايا، واحنا معناتها مستعدين في اي وقت لا ترواتي اذا يحبوا نعملوا انتجراسيون معهم احنا مستعدين في اي وقت باش نعملوها. كيف عن طريق التطبيق في مخصص الخدمات المروريه يجم المواطن التونسي يزيد الرخصه السياقه نتاعو وفي البورتفوي نتاعو، وقتها بالتخاطب زاد بالترابط عن طريق آليات الترابط البيني مع لاترواتي نجيبوا له المعلومات الكل اللي تخص الرخصه السياقه نتاعو، الفاليديتي نتاعو، صلاحيه هي تو صالحه ولا لا، العدد الرخصه، الفئات اللي تتمتع بهم، تاريخ الاصدار نتاعها وتاريخ انتهاء صلاحيتها. وفيما يخص تاريخ انتهاء صلاحيتها نعطيه خاصيه اخرى ليجم يفعل خدمة أخرى، التذكير بانتهاء صلاحية رخصة السياقة، أي نوتيفيكاسيون ديكسبيراسيون تاع البيرمي دو كوندير نتاعو. ولهنا كيف زاد فما خدمة جديدة عملنا لها روديريكسيون من التطبيق اللي هي اللي بتخص رخصة السياقة، اللي هي خدمة الحصول على شهادة ثبوت رخصة السياقة على الخط. تجيك معناتها عملنا لها روديريكسيون وهذه يستحقها المواطن غدوة كيف يخرج البلد أجنبي ويستحق باش يعمل أن بيرمي إيترونجي، يطلبوا منه الشهادة هذه باللغة معناتها اللاتينية باللغة الفرنسية باش يعملوا ليكيفالون تاع البيرمي نتاعو التونسي في البلد بالخارج. كيف فما خدمة أخرى مهمة أضفناها اللي هي إضافة عقد التأمين السيارة، ولنا مشكورين للخيان في الافتزاز، قمنا معناها بالتنسيق معهم والترابط البيني معهم، يجم المواطن يزيد العقد التأمين نتاعو ووقتها نجيبوا له الدات دو فاليديتي تاع البيرمي وي بارامتري ان نوتيفيكاسيون على اكسبيراسيون نتاعو. واحنا راهو نرجعوا احنا الخدمات هذوما اللي بدينا بهم في الاصدار الاول التطبيق الخدمات اللي هما قابليه للانتجراسيون معنا بصفه حينيه. وبعد اي معناتها هيكل اداري قام بتطوير اليات الانتجراسيون، احنا وقتها بصفه اليه نجم نزيد ونثري التطبيق هذه بالخدمات، وكذلك يكون الاستفاده اكثر للمواطن. الميزه اللي فسرتها لك توا كي عرفت لك قائمه الـ كيف نختموا بالتطبيق اخرى بالخدمه الاخرى اللي وفرناها مع الجامعه التونسيه للتامين التوزا، عملنا ريديريكسيون غير خدمه طلب تامين دراجه ناريه عبر المنصه الجامعيه التونسيه لشركات التامين. اليوم نعرفوا انه برشا معنا برشا شباب يحبوا يعملوا معنا اسيورونس للدراجه نتاعهم، مي الاسيورونس اللي بقربه ما ينجمش تبع للريسك التو دو ريسك، فدوكو يجب هنا يلتجئ.
0: خلينا نقول هنا مثالش على مسؤوليتي، يرفضوا لاسيورونس تمشي تقول له عندي موتو نحب نسوقرها، يقول له لا ما نسوقرلكش. دونك الحل اللي حكينا فيه ديجا مع جماعه الفتوزا قبل هنا في اوتوموتو هو تمشي للسيت نتاع الفتوزا وتحط طلب للحصول على شهاده تامين ولا تامين الدراجه الناريه نتاعك، تحط المعطيات نتاعك الكل، ترجع لك الفتوزا وتقول لك تتجه للنيابه الفلانيه للسيد فلان الفلاني، وهو اللي باش يقوم بتامين الدراجه الناريه نتاعك، وهاو المبلغ قداش. هذا كله توا موجود عن طريق تطبيق خدمات.
1: يعطيك الصحة. احنا لهنا نظرا لأهمية الخدمة هذه ونحبوا معناها انه الشباب نتاعنا يسوقوا ويكونوا مؤمنين، فقمنا بالتعريف بالخدمة هذه عن معناتها على مستوى التطبيق وعملناها ريديريكسيون، وزاد غدوة نجموا حتى إذا طورتها الافتوزاع في الإصدار الثاني تولي حتى ليتاب دو سويفي تجيه على مستوى التطبيق هذه خدمات. هذم حصل
0: حاجة أخرى سيد أحمد نسيتها واللي هي هامة وهامة جدا للمواطنين بالخارج.
1: فيما خص المواطنين بالخارج تحكي على وثائق الحالة المدنية ولا
0: بخلاف وثائق الحالة المدنية بريز دو رونديفو مع مصالح الديوان؟
1: عن طريق التطبيق. واليوم فيما يخص المواطنين بالخارج عندهم الخدمة هذه الاستفادة من الحصول على رخصة شهادة ثبوت رخصة السياقة. أما المصالح الديوانية كان زيد تفسر شنو الخدمة اللي يستحقوها. احنا اليوم ما في التطبيق عملنا هذه مع المواطنين بالخارج هذه، وفيما يخص زاد يجموا تجديد زواج السفر على مستوى على مستوى تجديد على مستوى البواخر تانيت وقرطاج، وكيف كيف يجموا زاد اذا جاوا لتونس ياخذوا موعد مع إدارة الحدود والأجانب باش يقوم بصفة معناها حينية تجديد
0: هذه اللي نقصد فيها أنا مع إدارة شرطة حدود
1: والأجانب. هذه ضمن زوز خدمات قام مع تم الإعلان عنهم من قبل وزارة الداخلية وتم توفيرهم اليوم على الخط. كان نجموا نون فيزيت البورتاي بوان تيغيو بوان جوف بوان تيال نلقاو فيهم زوز خدمات هذوما، وإحنا نظرا لأهميتهم زادة والمواطنين بالخارج قمنا بالتعريف بهم على مستوى التطبيق وعملنا وصف الخدمة، شنية الخدمة المعلومة على الخدمة والمعطيات المطلوبة، وعملنا ريديريكسيون لهم باش زادا خاطر هي التطبيقة كما ذكرت أول حصة إنها توفر الوبجيكتيف متاحة هي معناها أن توفير انترفاس واحدة تمكن النفاذ الموحد من الخدمات الإدارية، يكونوا السيرفيس كلهم سنتراليزي في أبليكاسيون واحدة ويكونوا انتجري. فما لهنا ميزة كان لاحظت في حديثي، فما لي ميزة مهمة في توفرها التطبيق اللي هي إدارة مندمجة. إدارة مندمجة انتجري يعطيك الصحة، معناتها إنه فوا أنت تدخل معلومة واحدة في التطبيق لي زوتر سيرفيس في لي ديفيرون دومين يعملوا كومينيكاسيون ما بين بعضهم على بنفس المعطيات هذيك. أنت اليوم زدت البيرمي نتاعك مثلا كي تزيد ولادك في التطبيق تولي تستفيد من استخراج المضامين نتاعهم وتولي تستفيد بالترسيم نتاعهم. مرة برك تزيد ولادك تلقاه موجود في خدمة استخراج المضامين ولا في خدمة الترسيم. كيف كيف لهنا معناها في في عقد جبت كرهبة متاعك مرة واحدة تولي تستفيد بالفيزيت تكنيك وتستفيد بالتأمين نوتيفيكاسيون تاع التأمين معناتها يولي معناتها تعمل لكسيون مرة واحدة وإحنا نسهل عليك زادة الحصول على المعلومة عبر آلية الترابط البيني ووقتها تخدم معناها لي سيرفيس كلهم يخدموا بطريقة انتجري بطريقة مندمجة وهذه الصورة اللي حبينا نعطيها عن طريق التطبيق اللي اليوم إدارة مندمجة إدارة معناها متعاونة مع بعضها تسهل حياة المواطن وتسهل الخدمات اللي توفرهم للمواطن.
0: سيد أحمد، point of view security، est-ce que l'application elle est totalement sécurisée؟ نجم نشارجي الوالات الإلكترونيك اللي هو موجود فيها، ما نخافش على فلوسي، ما نخافش على معطياتي؟
1: اليوم التطبيق مؤمن عن طريق معناتها الولوج الحصري باعتماد معناتها الهوية الرقمية، معناتها ما تنجم تدخل الهوية كان بال
0: ما تنجم تدخل الخدمات إلا بالهوية
1: معناتها سيتا اوتونت اكسكلوزيف بالهوية الرقمية. هذه الناحية الأولى. الناحية الثانية، احنا اليوم بالتطبيق ماناش قاعدين نعمل في باز دوني سنتراليزي، بينما كي انت تدخل بالهوية الرقمية يصير التعرف عليك عن طريق الهوية الرقمية وبعدها عبر آليات الترابط البيني ونقوم بالتخاطب مع مختلف قواعد البيانات معناها في مختلف الليدومان ونجيب لك الخدمة أنت تستحقها. فاليوم الليدوني قاعدين في قواعد البيانات متاحهم لدى لاتورواتي، لدى مسارح الدار الداخلية، لدى التربية والتعليم، ما همش ملمدين في باز سنتراليزي. كي انت تدخل بالهوية الرقمية ونتعرف عليك وتطلب الخدمة مثلا الترسيم، وقت يصير التخاطب مع التربية والتعليم باش نجيبوا لك الليتا تاع ولدك اخر ايتا محينة وتصير وتستفيد من خدمة هذيك. فما واي معلومة انت تقوم بإدراجها لدى التطبيق هي مؤمنة فيما يخص المحافظ، زاد المحافظ كما نقولوا البيمان الإلكترونية لوالات انت لهنا باش تزيد الوالات. وقت اللي تزيد الوالات وقتها يصير التخاطب مع البريد التونسي ولا البنك سنترال باش انت يمتعك بالخدمة مثلا خلاص مع عليم الترسيب، ووقتها يبعث لك او تي بي من جديد على المحفظة على نمرو تليفون اللي تابع المحفظة ذيك باش انت ترجع وتعمل بيمون. فهو اللي سيكوريزي
0: سيد أحمد كي نقولوا او تي بي معناها وان تايم باسورد، يعني كلمة مرور مرة واحدة فقط وعندك دقيقة في يدك باش تستغلها، سينو لوبيراسيون لا ترانزاكسيون سورا انولي. ما تخافش على الفليسات نتاعك، نجم تحطهم في الوالد، سي توتالمون سيكوريزي.
1: يعطيك الصحة. احنا لهنا زادة معناها سي تان موان دو بايمون الوالد، وان شاء الله في الاصدار الثاني باش نزيدوا زادة البطاقات البنكية.
0: وزادة لهنا الاصدار الثاني
1: ان شاء الله نعملوا عليه ان شاء الله في غضون معناها 3-4 أشهر ماكسيموم ان شاء الله يكون تم معنا اصدار الثاني. واحنا زاده باش نكونوا اجيل معناها اي خدمه جديده نجمنا نكملوها مع قبل الاجيال هذه باش نقوموا بادراجها في التطبيق ونعملوا تحيين للتطبيق. اخر مره ديجا قمنا ب فما تحيين خفيف فيه بعض التحسينات. معناتها العمل باش يكون متواصل باش يكون اجيل.
0: الحاجة الباقية زادة سيد أحمد في خدمات اللي كانوا تنجم تستعملها بثلاثة لغات، بالعربية بالفرنسية بالإنجليزية، دونك كل واحد واللغة اللي يرتاح لها كسوا باللغة العربية ولا باللغة الفرنسية. أغلبية الاستعمالات مواطنين بالخارج فيهم برشا اللي يحبوا اللغة الإنجليزية، دونك ينجموا يستعملوا اللغة الإنجليزية. لو سول بيمول اللي موجود في التطبيق هذه أنا ما نجمش ندخل لها على خاطر طلعت الهوية الرقمية نتاعي إكسبيري، وما في باليش اللي كانوا الهوية الرقمية نتاعي الإكسبي.
1: يعطيك الصحة. في هذا
0: أوبليجي باش نعاود ندخل مرة أخرى لتطبيق أو هوية باش نعاود نسجل نفسي مرة أخرى، نتجه المشغل الاتصالات كما عملت المرة الأولانية، نتجه المشغل الاتصالات اللي أنا حطيت عليه نمرو التليفون نتاعي باش يكونفيرمي لي الهوية الرقمية نتاعي باش نجم ندخل في تطبيق خدمات. هكا ولا؟
1: يعطيك الصحة سي خالد. وإحنا في هذا معناتها في نفس الإطار قمنا بالتركيز، فما عملنا خاص في كي تدخل على الهويه الرقميه في بيانات الهويه الرقميه قمنا بتوفير خدمه اللي هي اسمها التنبيه قبل انتهاء صلاحية الهوية الرقمية نتاعك
0: باش تولي تصلح
1: لك باش تولي حتى كان انت نسيت تولي تطبيقها هي هذه تذكرك بانتهاء صلاحية ووقتها تجم انت تمشي على سيت موبايل دي بوانتيان تقوم بعملية التجديد بصفة آلية من غير ما تتنقل للمشغل الاتصالي ما لازم بل ما نوصلوا للدات ديكسبيراسيون اذا صارت ديكسبيراسيون وقتها خاطر الولوج للهوية للسيت موبايل دي بوانتيان رونوفيلمون غادي يصير عن طريق الهوية الرقمية كان هي إكسبيري وقتها ما عادش تنجم تدخل بها
0: واضح ويظهر لي الهوية الرقمية تو ولات مدة الصلاحية نتاعها 3 سنوات
1: ثلاثة سنوات في المرحلة الأولى بدينا بعام كمرحلة تجريبية وتو ولات 3 سنوات
0: سيد أحمد مقديش يعطيك الصحة شكرا على التوضيحات هذه الكلها وأكيد باش نتبعوكم من هنا لثلاثة أربع أشهر أخرين بتاتر ديبو 2027 ونشوفوا خدمات 2.0 شنو اللي موجود فيها جديد يعطيكم الصحة على مستوى وزارة تكنولوجيا الاتصال راهي وزارة تكنولوجيا الاتصال كما قلت لك سيد أحمد قبل راهي في مفهوم الشعب التونسي راهو كيقص الانترنت راهي وزارة تكنولوجيا الاتصال ماهيش قاعدة تخدم والذي راهو ما عنده حتى علاقة بالشيء هذا راهو الانترنت يوفروه لفورنيسور داكسي انترنت لي زافيسي اللي هما خاطين وزارة تكنولوجيا الاتصال هاي العمل اونتراتور نتاع وزارة تكنولوجيا الاتصال هذه حاجة اللي نفتخروا بها لكفاءتنا التونسية تنجم تخرج حاجات كيما هكا 100% كفاءات تونسية تحية كبيرة لكم انتم سيد أحمد مقديش المدير بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات شكرا على قبولك الدعوة
1: شكرا سي
0: خالد دونك هكا شفنا تطبيق خدمات شكيب عندك تعليق على تطبيق خدمات
2: في الصحة
0: بالحق معناها فيها كل شيء فاتورة الماء فاتورة الضوء البرمي الباسبور كل شيء تنجم تلقاه موجود مركز في ابليكاسيون واحدة تنجم تخرج المضامين نتاع جاد وجود مثلا تو باش تعمل لهم الترسيم نتاعهم تنجم ترسمهم اوتوماتيكمون عن طريق التطبيق هذايا جوست ما يلزمكش تعمل كيفي انا تنسى اللي كانوا الهوية نتاعك ماتت دونك يلزمك تعاود تحيها من جديد باهي مشيو للموسيقى سيد المخرج تفضل

0: 49 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد في أوتوموتو. قبل ما نودعكم نمشي لفقرة أونبان. أونبان مباشرة. خونا نبيل موجود معنا عبر الهاتف. نبيل تحياتي.
1: مرحبا سيدي. مرحبا مرحبا بك.
0: هاي سيدي شبيه الكيو.
1: والله تاكل ياسر في الزيت.
0: جيعان.
1: نعم
0: جيعان. جيعان
1: جيعان جيعان ديما ودات نصرف برشا زيت وسرتو تبدا تمشي معناها تكون تمشي لباس تولي تخض في الثنية. ونصحوني باش نعمل ريفيزيون. قالوا لي فما ناس ما كانش يقول لي اعمل وفما ناس يقولوا لي ما تعملش على اساس ما تنجحش في الكليو. خذ صب موتور هبط ساقط موتور.
0: اول حاجه ساعه تعملها خونا نبيل تسكر الراديو اللي بحذاك ولا التلفزه اللي بحذاك تسمعنا بالتليفون على خاطر فما روتور.
1: مرحبا بك. صعبة صعبة نسكر
0: تاع الصوت هذاك يقلق شويه. دونك ايسونس ولا مازوت؟
1: ايسونس ايسونس ايسونس.
2: قداش عمره وقداش كيلومتراجه؟
1: والله كبيره كبيره معناها سيري 89 تصور. يعني عندي مده طويله عمره كبير.
2: وقداش كيلومتراج؟
1: عندها في 184 حتى الكونتور نتاعها ديفيكتيو شوي.
2: مش مقابلين بعضهم الحقيقه هم. مش عارف فيه مش مشكل. نحن خلينا في ليتان.
0: نجم يكون دار جمال. نجم يكون دار الكونتر. عاود الاول عاود زيرو.
2: ممكن
1: ممكن.
2: الحقيقة لازم لهنا في الحالة نتاعك لازم يتنحى الموتور.
1: نحى الموتور.
2: يتفتق وبعد ما يتفتق تحكم عليه اسكو معناتها كي باش تخدمه ما يتكلفش برشا. هذه أول حاجة. وتوثق معناتها اسكو البي اس اللي فوزتوا معناتها مازالوا شد.
1: قالوا لي البي اس معناها قالوا لي توم فماش بي اس باهي ومعناها وديجا قليل باش تصرفوا معناها على معناها تسقط موتور خير خاطر على اساس كونه ما ينجحش في الكليو. هذا شنو يعني ماذا بيا انا؟
2: هو جا شوف هو راهو كي تسقط موتور انظف وخير واسرع فهمت الحقيقه معناتها. اما المهم تحط الموتور الباهي معناتها تختار حاجه باهيه وتحطها وتسكر الموضوع في سافيسه معناتها ما تقعدش محلول و
0: قداش تكلف الموتور هذا؟
2: الكليو اي الحاجه نظيفه نظيفه باش تاخذها توصل حتى ثلاثه معناتها
1: فهمت؟ اي هذا قالوا لي زوج ثمانيه زوج ثلاثه هكاك.
0: تبدلوا ببواته ولا لا البواته لاباس عليها؟
1: بالبواته بواته كامله. لا هو ديجا قالوا لي معناها وقت تاخذوا تاخذوا بواتا كامله. هو ديجا البواتا اللي عندي باهيه معناها ما شنو هو الموتور الموتور تاعك معناها معناها تنصحني بريفيزيون ولا معناها ندرا الريفيزيون كيف نعمل؟ خاطر قالوا لي تو تنجح في 6 اشهر 4 اشهر سا ديبون وبعدين تطيح. اما
0: خويا نبيل هاو شنو اللي قال لك شاكيب بالضبط؟ نبسط لك المعلومه. بالنسبه لشاكيب احسن حاله احسن حاجه هو يحل الموتور القديم يشوف شنو القطايع المضروبه فيه. اسكو نجمو نبدلوهم والا ما نجموش نبدلوهم؟ كان نجمو نبدلوهم نخليو موتورنا نبدلوه نخدمو له ريفيزيون ونرجعوه. اذا كان فريمون ميت على الاخر ما عادش فيه حتى امل وقتا نولي نسقطو موتور جديد. هذا راي شكيب كاكا ولا
2: بالطبيعه كان يطلع هذا راي متاكل والبلوك متاكل
0: ما عادش فيها مل
2: الحفاسه زايد معناتها علاش باش تكمل تصلح.
0: دونك اما باش تمشي ديريكتومون تاخذ موتور تنجم تنجح العمليه. ما ديما اللي تعرفه خير من اللي ما تعرفوش. دونك لهنا القرار يرجع بالنسبه لك انت تكلف نفس الفلوس
1: يعني. وفي نفس معناها الديفيزيون معناها والبعض جوست كيف كيف معناها ولا يقربوا لبعضهم شويه.
0: ريفيزيون تنجم تتكلف لك ارخص من 3 ملايين راه. إذا كان تنجح كيما تنجم تحل
1: الموتور. هذا هو الريسك نتاع النجاح. الريسك نتاع النجاح هذا هو المعنى.
0: ما ينجم يجاوبك عليه إلا ما يحل الموتور ويشوف شنو اللي فما فيه. إذا كان الموتور ميت على الأخر ما ينجمش يعرفوا كي يغزر له وهو مسكر. يلزمه يحل الكلاس، يلزمه يشوف بلاصة السوبابات، يلزمه يشوف لي شميز، يشوف لي بيستون. وقتها وين ينجم يقول لك اسكو هذا ينجح وإلا ما ينجحش؟ وبالطبيعة هذا بتكلفته راهو. مش باش يحل الموتور ببلاش.
1: بيان سور بيان سور بيان سور.
0: مشكور جدا
1: سيدي. مشكور سيدي وبارك الله فيكم وربي ينوركم وربي يجيكم.
0: مرحبا بك وشكرا على الاتصال. شكي بحل الموتور هكا جوست باش تتفقدوا قداش يتكلف؟ جوست باش تتفقدوا مش باش تخدم. إذا كان لقيته ما يصلحش معناها باش تعمل موتور.
2: مش خاطر باش تجي في وسط الخدمة أنت باش تنحيه بطبيعتك يا باش تصلحه يا باش فهمت دونك باش تدخله في وسط الخدمة. ما عرفش كان باش
0: لا سوبوزون نبيل ما عندوش فلوس باش ياخذ موتور جديد. دونك يقول لك أنا الماكس اللي عندي هما زوز ملايين حليت أنت الموتور لقيته ما ينجحش باش ترجعه له باش ترجع تسكره باش ترجعه تحطه في بلاصته كيما هو اللي تالي هو موجود فيه.
2: لا باش ترجعه مارشا.
0: إيه.
2: لا ما كيف ترجع مارش
0: ما عادش ينجح.
2: مش ترجع
0: معنا يلزم يحذر معنا يلزم يحذر تلف اللين نتاعو.
2: اي لا لا كان وصل الحل الحل تاعي ما عادش قرار تخدا تفتق ناخذوا القرار يا باش نصلحوا يا باش نبدلوا
0: واضح معنا ما فماش سوليوشن انترميديير نتاع نعمل طله ما عنديش فلوس نسكر ونرجع.
2: لا لا
0: لا لا باهي معناها قبل ما يدخل في الدومين هذا يلزم يحذر 3000 دينار
2: حضر روحه من الاول
0: فوالا باش اوموين 3000 دينار تنجم تكون اكثر شويه تنجم تكون اقل شويه باش
2: ديما في المعدل هذاك
0: اي باش ينجم يقصد ربي سينو يولي سايس روحه في حتى لين يلمد الفليسات ومن بعد يتاكي الموضوع هذا.
2: اي اما الكيلومتراج نتاعو مع عمر الكهرباء الحقيقه ما مش باش تلقاهم قابلين فهمت.
0: اي 184000 كهرباء تكون ماشي اكثر حميده ماشي على سقيها اكثر من كيك ولا احمد
2: بعيد على بعض
0: 185000 كيلومتر انت ماشي على سقيك فما 1000 كيلومتر بينه وبين المونتور نتاع نبيل فماش حاجه اخرى نجم نقولوها شكيب
2: كاو اللي يحب راهو يستحفظ على موتور وراهو ينجم يستحفظ على موتور معناتها في دونجي والماء نتاعو ديما هذاك الساس نتاع الموتور الحقيقه هذوما اهم زوز اهم حوايج الفيدونج في وقته وفلتروات وعندك الماء زاد كيف كيف كل عام ولا اثنين يبدل الماء نتاعو باش يستحفظ على الموتور.
0: ليكيد فران زاد كيف كيف برشا ننساو راهو ليكيد فران نقعدوا بالخمسه وبالسبعه وبالثمانيه سنين وما نبدلوش ليكيد فران هو راهو سي كلكو شوز دامبورتون في الكهرباء.
2: بالطبيعه ديما نقولوا يا خالد اهم
0: ننساوه
2: ليكيد اي حاجه ليكيد في وسط الكهرباء لازم تتبدل.
0: وي
2: فهمت حتى مشارج تاع الكليماتيزور. وفي زيت حتى والكومبريسور فهمت
0: صحيح
2: الزيت هذاك طول المده يقدام ولا يكحال ولا يشيح دونك هذاك زاد كيف كيف لازم زاد يتبدل كل ما هو بوات زيت ديريكسيون فهمت كل ما هو ليكيد كل ما هو ليكيد خلينا نبدلوه.
0: واضح مشكور جدا شكيب بن صالح تحياتنا سامي عبد الجليل ان شاء الله الاسبوع القادم يبقى موجود لهنا في البلاتو بحذانا حميده منير سعاد مروان شبيب الكل يعطيكم الصحة احنا نتقابلوا الأسبوع القادم إن شاء الله بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا باي باي.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور لبداية مع برنامج الدفعة الثانية من الجولة الثالثة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في ملعب سوسة الأولمبي النجم الرياضي الساحلي في ماتش التأكيد يواجه شبيبة العمران. تحكيم منتصر بالعربي وفي غرفة الفار فيليب بيريرا. مباراة باش تكون منقولة مباشرة على القناة الوطنية الثانية. ترجي الرياضي التونسي يواجه مستقبل المرسى. تحكيم باديس بن صالح وفي غرفة الفار أسامة بن سحاق. مباراة باش تكون منقولة مباشرة على القناة الوطنية الأولى. نجم المتلوي يلعب مع أمل حمام سوسة. محرز المالكي كحكم ساحة. مجدي بلاغة في غرفة الفار. ومباراة باش تكون منقولة على الوطنية الثانية. تسجيل انطلاقا من الساعة السابعة مساء. وطبعا على مشاركة فرقنا في المسابقات الإفريقية. البارح النادي الإفريقي استهل مشاركته في الدورة التمهيدي الأول من مسابقة الشامبيونز ليج بالفوز على فريق جوليبا المالي هدف مقابل صفر. بونتو محمد الصادق قديدة في دقيقة 72 بعد توزيعة من اللاعب فيليب كينزومبي. انتصار في مباراة أولى في انتظار مواجهة العودة. بالتوفيق للنادي الإفريقي. CSS انهزم امام نادي شوتينغ ستارز النيجيري هدف مقابل صفر. CSS يلعب طبعا مباراه العوده السبت القادم في استاد الطيب المهيري بدون حضور الجمهور. بالتوفيق لرفقاء علي معلول. النجم الرياضي الساحلي والقائمة المستدعاة لمواجهة شبيبة العمران ثلاثة على مستوى حراسة المرمى: صبري بن حسن، رائد القزاح، خالد يوسف، وجدي كشريدة، أنس قريرة، فيليب لانكانتيان، أوشيكبو، ديارا، محمد بن حسين، دياكيتي، محمد الهيدي، بوسلامة، عبدالله العامري، أسامة عبيد، ريان جارا، ريان عنان، بالإضافة لموسى سينجور العائد، ميغاو، أشرف بن ذياف، أيوب الفجاري وياسين رجب. نحكي طبعا على أبرز المواعيد الأوروبية لليوم. منذ قليل انطلقت مواجهة إيفرتون مانشستر يونايتد لربع ونصف قمة في البطولة الإنجليزية بين أرسنال تشيلسي. على مستوى البطولة الألمانية هامبورغ يلعب مع ماينز. أنتراخت فرانكفورت يواجه أوكسبورغ. في إيطاليا يوفنتوس يلعب مع الميلان. وفي إسبانيا برشلونة يسعى للانفراد بالصدارة وين يواجه فالنسيا انطلاقا من الساعة الثالثة وربعة. هذا كل ما عندنا في جوهر سبور في موعد رياضي قادمة. دمتم في رعاية الله.
0: سيتي جوهر سبور. جوهر سبور avec l'équipe sport.

جوجار اف ام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من باراسول، رحبوا بكم في كل بلاصه في تونس وخارج ارض الوطن. موعدكم مع باراسول مع الفقرات المتنوعه اللي حضرناها لكم، المزيكا البنينه اللي تستناكم في السويعتين اللي نفرشكوا فيهم الجو ونبردوا القيلوله معكم انتوما. تحيه ليكيب الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، في الاخراج منير اسماعيل، اهلا وسهلا منو، تحيتي ليك. نبدا مع وائل الكفوري، ما في غيره.

0: نرجعوا من جديد ديما في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر اف ام ساعتين و19 دقيقه. رحبوا بكم الكل. اذا انت قاعد تبرمج في تبحيره غطسه مزيانه تستنى فيك. اذا نعطيكم توا التوقعات الجويه في الشواطئ التونسيه. ميتيو دي بلاج. يلا بالنسبة للسواحل التونسية كيفاش باش تكون درجة الحرارة على حسب آخر تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي. باش نبدا بالسواحل الوسط الشرقي هرقلة 38 درجة، بالنسبة لشط مريم القنطاوي بوجعفر وسقانس المهدية زادة شابة ورجيش 30 درجة، سواحل الشمال الغربي أسخن شوية تبقى 32 درجة، رسنجلة سيدي سالم والرمال 29 درجة، سيدي علي مكي 31 درجة. بالنسبة لخليج تونس رواد قمرة المرسى سيدي بوسعيد قرطاج برج السدرية وسليمان نلقاهم 35 درجة. بالنسبة لخليج تونس الهوارية حمام الغزاز وقليبيا أبرد شوية نعوشة غاد 29 درجة، سيناء قربة 37 درجة، سخونة في قربة حمامات 34 درجة، جابس بالنسبة للشفار وجابس 31 درجة، بالنسبة لجربة وجرجيس 30 درجة. السلام عليكم الكل، نسلموا على رياض اللي يسمع فينا في كندا، نسلموا برشا زادة على يحيى، نسلموا على محرزي على يسو على أسامة في منزل تميم، هدى اللي معانا زادة تسمع فينا اللقيت هدايا، صوفيا اللي تعدي في الفاكونس في تونس، أمل في إيطاليا اللي مازالت كي روحت وكانت وحدنا زادة هنا، عدت صيفية مزيانة. تحياتنا لكل واحد يسمع فينا عامل جو مع موزيكتنا وغنايتنا. نمشي لتوتسويت معنا بها كراولي هذا اللي بيك، غناية مزيانة زادة تستنى فيكم، نرجع لكم بعد شوية.
1: رسمو باراسول مع غازي خليل.

الساعتين ونص واحنا ما زلنا معكم ديما في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. سلموا على كينغ، سلموا على ألفا اللي تسمع فينا لوقيت هذا، مرحبا يا ألفا. نسلموا على سليم، نسلموا على الناس اللي ديما يتابعوا جوهر اف ام الدنيا وما فيها ويتابعونا زادا في باراسول. تحياتنا لكم الكل. حميده كيف كيف، نسلموا عليك برشا. منى، مرحبا بالناس الكل. نرجع ببلاغ من الصندوق الوطني لتأمين على المرض، هو الحقيقة التذكير أنه آخر أجل إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية يكون نهار 30 سبتمبر 2026، وآخر أجل تقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 نوفمبر باش تبدل المنظومة. 30 سبتمبر باش تبدل طبيب العائلة، 30 نوفمبر. في البلاغ الكنام أضاف أنه نجم نقدم مطلب تغيير المنظومة العلاجية ولا مطلب تغيير طبيب العائلة عن بعد على المركز الافتراضي إكنام. يلا ما تنسيوش روحكم مالا. ذكر أنه غدوة زادة باش ينطلق الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 بالنسبة للطلبة جدد، ويتواصل حتى 31 ديسمبر، ويكون آخر أجل الإرسال للملفات نهار 15 جانفي 2027. الترشح ينطلق لفائدة الطلبة القدامى اللي ما خداوش منح قبل، وطلبات تجديد المنحة ولا القرض وطلبات الماستر نهار 10 سبتمبر، وتمتد فترة الترشح أبناء العائلة قيمة بالخارج من 10 سبتمبر حتى 31 ديسمبر، والطلبة بتاع الدكتوراه يمتد ترشحهم من 5 أكتوبر 2026 حتى 15 ماي 2027. يشترط الديوان إرسال الملفات وجوبا على البريد مضمون الوصول مع احترام الإجابة والتثبت من استكمال الوثائق الكل، ويتم تقديم المطالب حصريا على الموقع الإلكتروني لديوان الخدمات الجامعية للشمال. حظ سعيد لناس كل، وربي نجحكم الكل. يلا نرجع مع الموسيقى، مع الغنيات، في غناية المزيانة الألفة بالرمضان مغنانيه.

نسل جنوب مع نور الشيبي، وصلنا لساعتين وثمانية واربعين دقيقة، ما زلنا معكم في باراسول. نرجع بلاغ آخر من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اللي أعلنت فيه على فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع اللي يحبوا يعملوا مشاريع ولا يوسعوا في مشاريعهم في إطار البرنامج الوطني ريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان عام 2026. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها زادة فادت أنه فترة الترشح باش تمتد من 5 سبتمبر حتى 5 أكتوبر، على أن يتم التسجيل وإيداع الملفات مستوفية الوثائق وجوبا على المنصة الرقمية للبرنامج. البرنامج هذا زادة يهم برشا أنسى والفتيات الراغبات باش يبعثوا مشاريع جديدة ولا يوسعوا المشاريع اللي موجودة عندهم، ومخصص لدعم ريادة الأعمال النسائية. وأكدت الوزارة أنه باب الترشح يتم حصريا على المنصة الرقمية للبرنامج www.raidet.tn raidet.tn، كما قلنا. والملف والوثائق المطلوبة تتقدم على حسب الإجراءات المعتمدة لكل. بعد شوية موجز أخبار ما ثلاثة، سينو احنا باش نكونوا مع الموسيقى مع نادية خالص. روح يا خويا، غنية حلوة برشا تسمعها معنا في باراسول توت سويت.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الأخباري. في إطار متابعة عمليات التعهد بالنقاط الزرقاء، أشرف والي سوسة سفيان التنفوري رئيس لجنة الجاوية لتفادي الكوارث وموجباتها وتنظيم النجدة على مواصلة تنفيذ برنامج التدخلات استعدادا لموسم الأمطار بمعتمدية بوفيشة، وذلك من خلال مواصلة عمليات تنظيف وجهر الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار بما يضمن حسن انسياب المياه من مخاطر تجمعها، وفي إطار الإجراءات الاستباقية للتوقي من مخاطر الفيضانات وتحسين جاهزية المنطقة لموسم الأمطار. هذا ودعا والي سوسة المواطنين لاحترام الضوابط البيئية وعدم إلقاء مختلف الفضلات بمجاري الأودية والمياه، والتأكيد على أعضاء اللجنة بضرورة مواصلة تنفيذ التوصيات الصادرة في الغرض مع إبقاء اللجنة الجاوية واللجان المحلية في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات. دوليا، إيران تتوعد اليوم بتصعيد ردودها على الضربات الأمريكية التي تستهدفها، وذلك مع تبادل الطرفين خلال الساعات الماضية سلسلة هجمات في مياه الخليج شملت ناقلات نفط وسفنا حربية. وطهران تعلن أنها استهدفت صباح اليوم زورقا أمريكيا في مضيق هرمز عقب استهداف الجيش الأمريكي 30 ناقلة نفط قرب مناطق ساحلية. بعد اللقاء الذي شهدته موسكو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير أمس، أوضح مصدر أمريكي مطلع أن المحادثات الروسية الأمريكية لن تؤدي إلى إيقاف حرب أوكرانيا فورا، كما أضاف أن تقديرات واشنطن تشي بأن روسيا ستواصل استهداف أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة. استمرار للقصف والتوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري، قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمد اليوم إلى قصف أرض واقعة بريف القنيطرة الشمالي بقذيفة مدفعية، مما أسفر عن نفوق عدد من الأغنام وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية. ختاما، القوات المسلحة اليمنية تنفذ اليوم ضربات مركزة استهدفت مواقع تابعة لجماعة الحوثي في محاور عديدة بينها الحديدة، تزامنا مع عمليات عسكرية متواصلة في عدة جبهات.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
2: اسمعوا بارسر مع غازي خليل.

0: el mar.
1: رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رسمو رس

0: على الموجة.
1: ما 13 دقيقة نجد لكم تحية الناس الكل ديما في باراسول على الدنيا وما فيها جورة في مقايدكم مع النصائح الصيفية. كملينا مع البونيمور البارح حكينا على تنظيم الوقت بالنسبة للتلامذة بالنسبة للطلبة زادا الترفيه ولا القراية كيفاش يكون تنظيم الوقت هذا اليوم شركزوا أكثر على اللي يخدموا كيفاش زادا ينجموا ينظموا وقتهم وينجموا ينظموا حتى برنامج كامل لنهارهم ولا حتى الجمعة ولا شهر كامل. هذا كل نعرفوه مع الدكتور أنس بالشيخ مختص في التنويم الإيحائي مؤطر زادا وكيف كيف في البرمجة اللغة العصبية في العلاج السريع أستاذ جامعي زاد. أهلا وسهلا دكتور أنس. مرحبا.
2: مرحبا بكم ومرحبا بكل المستمعات والمستمعين.
1: شي حويلك سبا؟
2: الحمد لله توجور لبوني مور
1: إن شاء الله. إن شاء الله ديما
2: إن شاء الله.
1: يلا كيفاش مالنا كما قلنا
2: أيوة.
1: نوفقوا في الترفيه وفي الخدمة بالنسبة للناس اللي يخدموا اليوم بعد ما حكينا على اليقرة والبارح.
2: ايوه احنا البارح معنا بالعاني اخترنا انه مش نفرقوا بين اللي يخدم وبين اللي يقرا على خاطر اللي يقرا عنده جدول اوقات هو بيدو اما اللي يخدم عنده اوقات هما ساعات عمل دونك اذا نعرفوا ان الجمعه ولا النهار باش نخدم 6 ساعات ولا 7 ولا 8 هما 8 دوكم والمحتوى نتاعهم هو اللي نجم يتغير دونك موجود يعني في الخدمه ولكن مش في فرصي مش نعمل نفس الشيء ولا يمكن زاد نكون نخدم في نفس الخدمه دونك اذا نعرفوا انه شنو المفهوم نتاع الجدول الاوقات ولا البلانينغ هذا باش نوري لروحي شنو المهمه اللي مش نعملها باش تبدا أموري. فما عباد إذا كان ما يعرفش بالمسبق إيش مش يعمل راهو يبدأ داخل بعضه وضايع دونك هذوما خاصة للتيب هذايا بتاع البيرسوناليتي هذوما باهي وقت اللي ينظم أوقاته وبطبيعة الحال للناس الكل قداش من مرة نقول الجمعة هذه مش نعمل هذه وهذه وهذه وما نعملوش قداش من مرة نقول والله عندك الدوسي الفلاني جو في لي تريتي وما نخلطش دونك سي تري امبورتون باش نعرفوا احنا شنو الأولويات وكيفاش نعمل الأولويات نتاعك. يلزمنا نعرفوا انه فما دو بارامتر ما نفكرش بالعربيه دو بارامتر باش نخدموا عليهم
1: زوز معايير ولا مقاييس
2: زوز معايير يعطيك الصحه الحاجه الاولى الاهميه لامبورطونس والحاجه الثانيه الاورجونس اسكو مزروب ولا دونك يعني كي مش ندخل خدمتي الصباح مثلا اذا كان النجم ننظم اموري بالمسبق مثلا في نهار الجمعه ما نخدمش في السبت نهار الجمعه ناخذ ساعه قبل ما نروح نعمل برنامجي تاع الجمعه الجاي كان هذا ولكن فما عباد زاد الطايح مرفوع فما دوسيات تجي وفي غيام ميزور انا الصباح مثلا نشوف ش عندي يعني اليوم ناخذ بالزوز معايير نتاع الاستعجاليه والاهميه اكل حوايج المهمه واستعجاليه هذوكم لازم نخدمهم ولا حوايج المهمه وماهيش استعجاليه معناها امبورطونت وماهوش اورجون هذاك ننظموا نحط مثلا هذا نخدموا رجعت نخدم نهار اثنين هذا نجم نعملوا نهار ثلاثه نجم نعملوا نهار الاربعاء معناها جو في بلانيفي نبرمجوا وعندك حوايج مستعجله وماهيش مهمه مثلا مش نمشي نخلص السي ان اس اس مش ما نعرفش اي واحد معناها اي شخص اخر نجم يقضيها في بلاصتي. هذيك شكون ابيل ديليغي برا نقول للعباد اخرى يا فلان خدمها تو حتى كان لي في شركه مثلا ولا في ما في اداره فما حوايج بسيطه باش نهز الاوراق الدوسي هذايا مزروب يلزمو يخلط للسيد مدير العام النجم اي واحد من اللي يخدموا عادي حتى في الباب يا فلان يجي بربي حاجتي بيك هز طلعوا للسيد مدير العام انا مش لازم نكون نعملها اني بيدي وفما حوايج لا هي مستعجلة ولا هي مهمة هذوما اخويا لوحهم في البوبال ما نخدمهمش عندي بروسبكتيوس تاع بيبليسيتي مثلا حطوه لي مانيش باش نضيع الدرج ولا زي 10 دقائق ولا مش نقراه ولا ديزيميل كيف كيف دونك هذا باش نبدي حبيت نفهم نبدا بالمفهوم نتاع كيفاش نقسم وقتي هذه لا ماتريس دايزنوير معناها باش كيفاش نبدا المزروب هو المزروب والمهم نبدا به اللي مهم وماهوش مزروب نبرمجو اللي مزروب وماهوش مهم نعطي شكون يخدمه واللي لا هو مهم لا هو مزروب هذاك نتخلص منه باهي سيدي شنو من الحوايج اللي مش ناخذوهم احنا بعين الاعتبار توا كي مش ننظم اموري. يلزمنا نفهموا انه الطاقه نتاعنا الصباح مثلا كي ندخل نخدم راهو توت كونسونتراسيون وكايتود وكل شيء ماذا بيا نعملها الصباح. علاش؟ خاطر ما قلنا رقدنا خاطر باش ناخذ اهميه انه رقدنا مليح البارح دونك هذاكم اكل هذاك الحوايج اللي يلزمها تركيز هذيك نخدمها الصباح. في وسط النهار اش عندي؟ اكل حوايج اللي مش نتعامل فيها مع زملائي مثلا ولا عندي كليونات مش نشوفهم والا حاجه واخر النهار لك الامور الاداريه نتاع لي رابور ونتاع الحوايج هذايا كيفاش نجم نعطي زاد بروبوزيسيون. علاش؟ خاطر كل حد يفهم ويعرف الريتم نتاع خدمته دونك يلزمنا كل حد كما يقولوا يحترم الريتم نتاعه هو. ونرجع للي قلته البارح ومش نبرمج ال 24 ساعه نتاعي وست جور سوس جمعه كامله سبع ايام على سبع ايام اش وقتاش وقت الراحه نتاعي وقتاش مش نعطي الوقت ليا الخاص دونك هذه حاجه مهمه تري امبورتونت. وكي نجي وراهو الخروج نتاع عائلتي نهار الفلاني مش نخرج مع عائلتي معناها كل حد عنده البلانينغ الشخصي نتاعو في العائله وعندنا في البلانينغ هذاك المومون اللي وقت اللي مش نعديه مع العائله نتاعي مع العائله نتاعنا الكل وهذا مش نلقاوه معناها مشترك مع جدول اوقات الناس الكل. خاطر عندي نتاعي وعندي العائله. دونك اكل خروج وقت دخول وقت البحواس وقت فرهيد هذا الكل باش نعملوا ديما قلت نخلق نعطي وقت لروحي. حاجه اخرى غلطه يعملوها مالوغوزمون برشا عباد يجي مثلا للجدول الاوقات نتاعو نقولوا يدخل 8 يحط رونديفو الاول 8 9 10 11 نصف النهار مالوغوزمون اقل مشكله تجي اقل دوسي ما كانش في الحساب اقل امبريفو يدخل بعضه دونك احنا تو مش نتعلموا نخليو شويه الوقت 20% من الوقت تاع النهار مثلا تاع الامبريفو شنعم انا نقول 8 باش نخدم هكا الدوسي الفلاني يزي يشدني ساعة التسعة كذا نكملوا العشرة من العشرة للعشرة ونص نحطوا ليبر ما نعم فيه حد شيء
0: اي
2: كان جاء ظرف وحاجة امبريفو ما هيش في الحساب هاني قريت لها حسابها ديجا دونك ما هيش مش تمثلي اللي برمجته اني مش نخدمه
0: اي
2: كان ما جاء شيء النجم نستغله باش نقدم في دوسي اخر
0: اي اما هذه فما شكون يعملها حتى في الفلوس
2: كيفاش؟ يخبي شويه فلوس
0: يخبي يقول لك هذوما فلوس الترهيد هذوما فلوس القضيه الاساسيه
2: في بيان سور
0: كذا كان تصرفوا انت ديجا قلت لنا قبل راهو معناها حتى تصليح الكهرباء كان تصرفوا في تصليح الكهرباء هاكا سي بون ولقيتهم في وقت اللي حاجتي بهم كان ما تصرفوش في تصليح الكهرباء على الاقل ينجموا يمشيوا باش نقضي بهم
2: قضيه البلاصه يعطيك الصحه البلاصه اخرى
0: فرهد بهم
2: كيما في القرايه نخدم على 14 معدل باش حتى الله لا يقدر جا دوفوار عوجني نطيح ل 12 اما مش نخدم على 10 وعلى الاقل حاجه نلقى روحي تحت المويل
0: بالضبط
2: ديما عندنا كالمارج دو سيكوريتي نعملوها زاد يلزم الانسان زاد يكون مقتنع انه راهو ما ينجمش يكون شمسي ضوي على كل شيء اني ما نجمش نعمل كل شيء زاد دونك يلزمني نحترم الريتم نتاعي ونبرمج الامور هذه زاد البرمجه نقول للخيات راهو ماهوش قران فما كان القران ما نغيروهش مثلا الدوسي عندي دوسيات هذا بليزيرجون كو هذا دونك المفيد الوقت اللي اعطيته الخدمه نتاعي هو اللي مش نقعد نتعامل معاه
0: صح
2: يعني عندي اليوم مش نخدم دوسي جاتني ريونيون جينيرال انا حطيت الريونيون نهار الخميس جاوني قالوا لي لا الريونيون راهي ولات نهار الاربعاء ماهيش مشكله دونك انا اللي نجم نوخره من نهار الاربعاء لنهار الخميس وقت نوخر خدمه هذاك الدوسيات نهار الخميس ونعمل الريونيون تاعي نهار الاربعاء من غير ما نعمل في العرق وش باهم واللي قريت وكيفاش مش نعمل وكيفاش نخدم دوسياتي وندخلوا في دونك هاك الادابتابيليتي هذيك نتاع المرونه لازمها ديما تكون موجوده دونك لا فليكسيبيليتي هالمرونه هذه حاجه راهي واجبه ومهمه برشا ونخلي هكا الفضاء نخليه معناها نعطي من كي قلنا نحترم من القدرات نتاعي ولا من وقت اللي نعرف دوسي مثلا يلزمه ساعه ونص مانيش باش نحطه اني لا تو في ساعه تو فلان يعاوني فيه لا من عول كان على روحي هذا نورمالمون الدوسي باش ناخذ المعلومات نتاعو باش نخدمه ولا الخدمه هذه باش نعملها قداش يلزمها وقت دونك يلزمني نقرا لها حسابها باش ما نحصلش في الوقت ونكون مبرمج الخدمه ديما قلنا ونمشي على الريتم نتاعي. زاد الريتم نتاعي مش زاد زعما احتراما وقت اللي عندنا ست سوايع خدمه سي ست سوايع خدمه مانيش ندخل في لي بوليميك وقداش غيال مو العبد يخدم الكل هذيك حاجه اخرى. وفما دوك نقول تعطي زاد تقرا حسابك في القايله مثلا ونقول شطا ونمشي نخدم الدوسي هكا ولا نمشي نعمل لك القضيه راهي اكل الراحه عاملينها تو سيرتو رجعنا دوبل سيونس عاملينها بوغ لو غوبو راهو وقت اللي تقعد وما تعمل شيء ماهوش ماهو صالح لحتى شيء بالعكس الانسان حاجته باش يرتاح. دوك وقت اللي مش نعمل اربع سوايع ولا مش ناخذ بوز نتاع العشرة ونص هذيك نتاع ربع ساعه مش نتاع تولي ساعه وتولي كذا لا هذيك راهو سي تري امبورتون. واحنا كان تتذكر عملنا في البرامج اللي بعد هاك السيف بليس هاك البلاصه قلت لك تاخذ سوفينير تاع البحر وانت شايخ تجي حتى فات ربع ساعه تقعد على كرسيك تغمض عينيك اي اخويا نمشي نعمل سفريه تو نرجع ناخذ سوفينير من الحوايج اللي عجبوني في الصيف ونعاود نعيش هذاك مش يشرجي ومش يرتح الانسان.
0: وي
2: دونك هذا الكل الراحه راهي ديما ايجابيه علاش؟ خاطر الراحه الايجابيه مش تخليني نشرجي ونكونسونتر على الامور اللي برمجتها يعني ولا اللي حبيت نعملها ولا اللي موجوده في الجدول الاوقات نتاعي. دونك وفما حاجه زاده بصفه عامه اش نعمل؟ ناخذ نقول مثلا عندي ناخذ 3 دوسيي حوايج ثلاثه مهمين كل الجمعه هذه باش نخدمهم. ودو مثلا دو زوبجيكتيف بيرسونيل انا يعطيني نخرج مع الصغيرات ونتفرهدوا ومثلا ونتعاون نخرج انا والمدام ونتعشى. وتاخذ زاده ان اوبجيكتيف اللي كنت شخصيا ان مومون وقت روحي اللي مش نعديه بالكدا. دونك توا لو كان نحوصلوا عندي البرنامج نتاع الجمعه نتاعي الكل دونك نعرف اني باش نخدم دو تالور ا تالور ونعرف روحي وقتاش باش نرتاح وقتاش باش نقيل وقتاش باش نروح للدار وقتاش باش نقعد مع الصغيرات في الجمعه هذيك وقتاش باش نخرج معاهم دونك هذا الويكاند برنامج الويكاند يكون واضح هذا يعني جو بروبوز ديما نهار لحد في العشيه نركح اموري نتاع الجمعه الجايه دونك نعرف روحي نهار اثنين كي تحل عينيا نعرف روحي كيفاش الجمعه نتاعي مش تتعدى بالمسبق. دونك وكيف نكمل نهار الجمعه قلت لك يعني وقت اللي يجي يعني نبرمج مش نقول زاد نجم نسال روحي نعمل ان بيلون تاع الجمعه نتاعي نعمل هكا النقد الذاتي شنو اللي قد شنو اللي برمجته وشنو اللي عملته في اللي برمجته الكل واللي ما تعملش تحاول نفهم علاش اسكو اني اعطيته شويه وقت وماهوش كافي علاش الدوسي نتاعي ما مشاش خاطر طبعا ساعات مانيش انا المسؤول الوحيد. إذا كان عندي يعني زملائي يلزم باش يعطيوني كومبليمون ولا دادا فورماسيون ولا باش يعاونوني هما ما خدموش كيفاش باش نعمل الجمعة الجاية باش هما زادا ما يعطلوليش خدمتي.
0: وي بالضبط.
2: قبل ما نبدا الجمعة شنو هي الأولويات نتاعي شنو هي الأولويات اللي قادم عليها في الجمعة الجاية؟
0: بيان سور لازم.
2: بون فما عباد مثلا يخدم في جيشي ولا حاجه يقول لك بربي يعني دي الجمعه هي بيها خذ الاوراق واطبع ورجع خذ الاوراق واطبع يا خويا كيفاش اي دوك مش تخدم انت مع شكون مش تخدم كيفاش مش ترتاح كيفاش باش تقرا حسابك فما امور روتينيه هي بيدها تتعاود تتعاود تتعاود يلزم لي زاده في هذاك وخاصه في الحوايج هذيك فما شكون اللي يحب هكاك يحس روحه مرتاحا ويفي لا ميم شوز في الزون دو كونفور نتاعو ما يقلقش فما شكون اللي يتقلق يا خويا انت بدل مره اخدم على الدوسيات هذوك ومره على الجيشي مره جيشي دو كانوا ينجموا معناها هكا التغيير راهو يخلي الانسان ما يقلقش. دونك اللي كان تسمح لي نحوصلوا جمعتي نهار لحد في الليل نهار لحد في الليل ولا نهار الجمعه في الليل خاطر نجم الويكاند بتاعنا يبدا بالسبت زادا نجم الويكاند نعملوهم بالسبت للجمعه دونك نهار الجمعه نقعد مع روحي كاسكي يا مارشي كاسكي نا با مارشي نبرمج ديجا الويكاند بتاعي مش مش نعمل فيه يلزمني نعرفه مش نقلي ومش نتقوس ومش نتفرهد ومش مش نطلع على امي ولا نطلع على ولد خالتي ولا اصحابي ولا صار هذا كله يبدا من اول الجمعه وقتها الانسان ما عادش يلقى روحه فك الدوامه نتاع اجري اجري اجري خدمه دار وكيما نقولوا في باريس كيما نقولوا بولو مترو بولو دودو مترو بولو دودو دونك اذا كان احنا مش نوليو ترونسبور وخدمه ونوم راهو الانسان مش يقلق. دونك يلزم لي مومون اغريابل الاوقات السعيده هذيك قلنا من الصيف شنو هما لي زاكتيفيتي اللي يعجبوه ينجم الانسان يخليهم بصفه منتظمه يعملهم في الاسبوع نتاعو هذاك يلقى لهم الوقت في الويكاند ولا قبل ما يروح للدار في الليل كل حد وظروفه كما يقولوا.
0: اي
2: دونك وتبدا جمعتي هكا مفرهده نعديها دون بونيمور من نهار الاثنين للنهار الاحد اعطيت وقت لروحي وقت لعائلتي وقت للصحاب وقت للخدمه واني شيخ واني مفرهد ونعاود عايشكم مره اخرى راني جالسيست على النوم النوم النوم راهو سي تري امبورتون.
0: باهي
2: مادام احنا في رمضان باش نعطي يمكن نختم به في رمضان راهي العباد تبدا لعصابها ماهوش على خاطر الصيام خاطر ما نرقدوش وقت اللي ترقد ساعتين وثلاثة تاع الصباح كيفاش تحب تكون في فورمة ثمانية في الخدمة نتاعك
0: بالضبط
2: مع الإنسان الطاقة نتاعه ماهيش تبدا مع الإنسان صايم سي نورمال. دونك كيفاش عاملين
0: سبعة وقت رمضان راهو
2: ايوه نعم
0: ساعات السبعة بوقت رمضان سبعة وسبعة
2: صحيح دونك نحب نتوا في تونس مثلا اللي نحن وخيالنا اللي يخدموا في أوروبا كيفاش عاملين يخدموا عادي كي الناس الكل لا فما لا فما دوبل سيونس يونيك لا حتى شيء.
0: أي.
2: والحمد لله صايمين ومهم رجله بعض ساعات سان وزغيب بدا كعبه دقلب وكويس ما واحد في جنبه خاطر يخدم يشق الفتره بتاعه وانا كي يكمل الخدمه يروح يتعشى. دونك باش نعرفوا راهو كيبدا الامور منظمه والنوم نحب جنسيست برشا على النوم راهو النوم هو اللي يشرجي لنا الباتري نتاعنا ويرتح لنا اعصابنا ويخلي المخ يخدم داك الكونسونتراسيون وكل شيء.
0: صحيح. هو توت فاسون الحلقه الختاميه من البونيمور باش يكون معك لحد الجاي دكتور انس باش يحكي العاده
2: من من من من فرنسا ان شاء الله.
0: ميساج ان شاء الله بون غوتور. احنا بدينا من فرنسا واش المهم نكملوها من فرنسا
2: ان شاء الله.
0: يلا ميرسي بوكو زاد يعطيك صحه تحياتي كبيره لي
2: بارك الله فيكم
0: نلقاو لحد الجاي ديما في باراسول على جوهر اف ام. نمشي للموسيقى مع احمد سعد الليله.

نرجو معكم جديد ديما في باراسول على الدنيا ما فيها جوهر في مقيدكم توا مع الميكس الصيفي هكا في جو مزيان برشا باش نسمعكم في جو السلسة اليوم السمم ميكس. Let's go DJ.

هكذا نوصل معكم الما 53 دقيقة ونكملوا رونديفو باراسول اليوم نتلاقاو غدوة إن شاء الله كالعادة من الساعتين حتى للأربعة. ميرسي بوكو للناس الكل اللي كانوا معنا تحيات إيكيب كاملة غازي خليل في الإعداد والتقديم منير إسماعيل في الإخراج جنجون البلاد ردوا بالكم على رواحكم في دمان وباي باي.

0: يا بلاد
1: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهنيه وبعضنا في قوم عيدك اليوم
2: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف
1: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم
2: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990
1: اس ام اس على 85 990
2: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم منال جبل
3: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الأخباري. بروضة الشهداء بمدينة المكنين انتظم اليوم موكب أحياء ذكرى 6 لاستشهاد الملازم أول الشهيد سامي المرابط الذي استشهد صباح يوم 6 سبتمبر 2020 أثناء أدائه لواجبه بمفترق أكود القنطاوي رفقة زميله الوكيل الأول رامي الإمام خلال هجوم من قبل 3 عناصر إرهابية. وزير الشؤون الخارجية والهجرة وتونسينا بالخارج محمد علي النفطي ونظيره المصري بدر عبد العاطي يثمنان خلال لقاء جمعهما اليوم بالقاهرة المستوى المتميز للعلاقات المتينة والراسخة القائمة بين تونس ومصر التي توجت بعقد اللجنة العليا المشتركة بإشراف رئيسي الحكومتين وأثمرت نتائج مهمة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والتجارية والثقافية والقنصلية وفق بلاغ لوزارة الخارجية. هذا وتعهد الوزيران باستحثاث مؤسسات البلدين من أجل تجسيم هذه النتائج من خلال الترفيع في نسق المبادلات التجارية بين البلدين وانسياب أفضل للمنتجات الوطنية في الاتجاهين بالإضافة إلى استكشاف فرص استثمار مشتركة في كلا البلدين فضلا عن تطوير التعاون الفني بين الوكالتين المختصتين بتونس ومصر في اتجاه الدول الإسلامية ولا سيما في إفريقيا. كما تداول الوزيران في عدد من المواضيع العربية والإقليمية المطروحة على أعمال مجلس جامعة الدول العربية وما يتطلبه من تنسيق للجهود من أجل التوصل إلى حلول توافقية بشأنها. هذا وأشرف وزير الخارجية بمعية نظيره المصري على مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة التونسية للتعاون الفني ونظيرتها المصرية تهدف إلى إرساء إطار للتعاون الثلاثي بين دول الجنوب بما يفتح أفاقا جديدة أمام الاستفادة المشتركة من الخبرات والكفاءات التونسية والمصرية وتوظيفها لفائدة الدول العربية والإفريقية. ختاما وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يقول إن مستوى عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ في المعدل 9 ملايين برميل نفط بشكل يومي.
1: للمزيد من الأخبار
4: www.jawharfm.net

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في و

0: الله خطاف الباب على الابواب الله
1: الأربعة وستة دقائق. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في راديو سبور. طبعا الجولة الثالثة تتلعب على ثلاثة دفعات، هما الحقيقة دفعة لعبت البارح واليوم الدفعة الثانية، باش نتابعوا طبعا أبرز المقابلات في الدفعة هذه. ثلاثة مقابلات مبرمجين، طبعا النجم الساحلي شباب العمران، بعد شوية نمشيو بحذانيس الذوادي، الترجي المستقبل الرياضي بالمرسى رضا الخليفي، ومقابلة أخرى مشوقة كذلك النجم المتلوي وأمل حمام سوسة. طبعا ذكر البارح تعادل 1-1 بين النادي البنزرتي والأولمبي البيجي، وفوز ساقيت الدائرة على حمام الأنف 1-1 في انتظار بقية المقابلات، لأنه النوادي التونسية شاركت في الكأس الأفريقية. ونذكروا كذلك بالنتائج وتنحكيوا عليهم في الحصة، هزيمة النادي الصفاقسي خارج القواعد في الجابون قدام شوتينج ستارز 1-1، والإفريقي يتفوق في لقاء الذهاب على جولي بالمالي 1-1. طبعا سي اس اس في كأس الكاف، والإفريقي في دوري أبطال إفريقيا، بينما الترجي معفى في الجولة هذية. طبعا إلى جانب البطولة الأوروبية وآخر المتابعات، خلينا نرحب بستوفيق زابو. مساء الخير،
2: أهلا وسهلا جمال. مساء الخير، مساء الخير لكل مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في وعودة ميمونة. وبالمناسبة جمال، وقت اللي تصير حاجة حلوة ماذا بيا نحب

0: عندهم امكانيات مش يشارك ويلعب في جمعيه النادي الرياضي بخزامه يكون متواجد نهار الاربعاء. فالف مبروك على الانجاز هذا وان شاء الله يحافظوا عليه. اهم شيء يا جماعه
1: يعني ملعب، تحكي الملعب انت.
0: الملعب والمحيط الجديد اللي تبناه خاصه بالنسبه لجماعه البيتانك، وزاد كيف مش يولي للعب القوى ينجموا يتدربوا غد.
1: باهي
0: باهي، مبروك على هالانجاز هذا وتحيه البلدية توس.
1: باهي اي سيدي كا. وانت طبعا مادام تحكي على حومتك انا خليتك على راحتك، خاطر انت تشكر في حومتك.
0: لا والله كي تبدا حاجه حتى في بلاد اخرى نحكي عليها، علاش؟ اما بوسكول هذا شفته بعيني وحضرت عليه، والناس الكل بصراحه المشرفين على النادي زاد كيف متواجدين وحاضرين، فحاجه كي تبدا حاجه باهي بصراحه نبارك، خاصه سنة بالبراوي مش مقصر.
1: باهي اي سيدي، خلينا نمشيو نعملوا طلع على الملعب الاولمبي بسوسه وين موجود انيس الذويدي. انيس اهلا وسهلا بك.
2: مرحبا يا جمال، تحيه ليك، تحيه للحضور الكل في البلاتو، كل اللي تابعوا فينا على جوهر اف ام. قبل تقريبا 22 دقيقه على انطلاق مباراه النجم الرياضي الساحلي وشبيبه العمران في اطار الجوله الثالثه من بطوله رابطه المحترفه الاولى اولمبي سوسه، في انتظار تقريبا 20 دقيقه، ربما العدد نتاع الجماهير يتزايد اكثر، نعرفوا تقريبا لطوال تاع 15000 مشترك، مع تقريبا نجم نقولوا حتى توا وصلوا حتى 16000 مشترك، مع الحضور الجماهيري توا تقريبا في حدود 8000 على اقصى تقدير في انتظار 20 دقيقه المتبقيه في اولمبي سوسه. الملعبيه على ارضيه الميدان، ملعبيه الاطوال وشبيبة العمران يقوموا بالحركات الاحمائيه. وقبل ما نعطي التشكيله نتاع الزوز فرق، اكيد ما نجموش ما نحكيوش على اللقطه اللي قام بها المدير الرياضي عبد السلام بوحوش، لقطه طيبه، كان قام بزياره الرئيس السابق للنجم الرياضي الساحلي السيد عثمان الجنيح البارح وقام بتكريمه. دونك التشكيله الاساسيه للزوز فرق، البدايه بالفريق الضيف شبيبه العمران بقياده امين الباجي مدرب الفريق، وسام الحنزولي حارس مرمى الجي اس او، رقم 27 بلال مجنم، رقم 30 هارون الكوكي، 20 سامي الهمامي، 5 سامر المرواني، 6 علي كازمير، 19 محمد امين بن عمر، 10 غيث بن حميده قائد الفريق، 12 مصطفى السويسي، عديم الحاج رقم 11، وبلال السويسي رقم 9، وسيم القروي حارس مرمى الثاني، محمد العسكري، انور الجويني، قبيل عثماني، شهاب الزغلامي، حسني كازمير، صهيب العبدلي، مالك جمال، واللاعب إيريشيك. وهذه دكة بدلاء شبيبة العمران. نجم الساحلي بقيادة المدرب كريستيان براكوني يبدأ بالتشكيلة هذه، صبري بن حسن في حراسة المرمى، رقم 2 قائد الفريق وجدي كشريدة، 27 عزمي غومة، 25 بابكر ديارا، رقم 6 أمبروز أوشيكبو، 15 أوسمان ديكيتي، 10 عبدالله العامري، 8 أسامة عبيد، 7 أشرف بن زياف، رقم 30 ريان عنان لأول مرة أساسي بعد ما كان مع المنتخب الوطني لأقل من 21 سنة في الألعاب المتوسطية، و24 لاعب ساندي ميغوي على دكة بدلاء الإطوار، رايد الجزاء حارس مرمى الثاني، أنس جريرة، فيليب لانكانتين، أيوب الفجاري، أيضا أحمد الزرقات، ياسين رجب، هادي بوسلامة، موسى سنجور، وريان جارا. أكيد مقابلة منتظرة مشوقة، النجم الرياضي الساحلي بعد تحقيق الانتصار في المقابلة الفارطة على نجم المتلوي وهزيمة في الكلاسيكو في الجولة الأولى، 3 أهداف مقابل هدفين، 2-1 قدام المتلوي في مواجهة العمران اللي بدأ بهزيمة ضد تقدم سقيط الداير، ثم انتصار في الجولة الفارطة على الترجي الرياضي التونسي في ملعب الشادي الزويت، 3 أهداف مقابل هدف. مواجهة اليوم هي الرابعة أو الخامسة بين الفريقين، 3 انتصارات للنجم، فوز العمران في سوسة، النجم لم ينهزم ضد الشبيبة الرياضية بالعمران، الإطوال سجل 9، العمران سجل 4، وكما قلت مقابلة منتظرة كبيرة بعد تقريبا 19 دقيقة من تو.
1: واضح إذا نعاود ذكرنا بالتشكيلتين أنيس بسرعة، 11 متاع كل فريق.
2: بالفعل نبدا بالليتوال، دونك صبري بن حسن، وجدي كشريده قائد فريق، عزمي غوما، بابكر ديارا، امبروزو ايشوكبو، اوسمان ديكيتي، عبد الله العامري، وسام عبيد، اشرف بن ذياب، ريان عنان، وساندي ماغوي. بالنسبه للجي اس او شبيبه العمران، وسام الحنزولي، بلال مجنم، هارون الكوكي، سامي الهمامي، سامر المرويني، علي كازمير، محمد امين بن عمر، غيث بن حميده قائد الفريق، مصطفى السويسي، عدي بالحاج، وبلال التويتي. نذكر المقابله لزفرها منتصر بالعربي، يساعده عمر بريدة، أمن الله الحجري، حكم الرابع حسين بن ساسي، حكم الفار فيليب بيريرا من البرتغال، والحكم المساعد في الفار هو أيمن إسماعيل.
1: باهي، هذه فكرة أولى من الملعب الأولمبي بسوسة. رضا الخليفي موجود، نعم، نطلع على المقابلة الثانية اللي تجمع الترجي ومستقبل مرسى. رضا أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا بك جميعا.

0: تحية ليك وتحية لكل المستمعين والمستمعات من ملعب حمد العقربي بيرادس من تفصلنا تقريبا 4 ساعة عن انطلاق لقاء ترجي الرياضي ومستقبل المرسى لحساب الجولة الثالثة. وأهم ما يمكن ملاحظته أنه الطقس مستحب درجة الحرارة تتراوح في حدود 36 درجة. أرضية الميدان ممتازة، حضور جماهيري متوسط لحد الآن حوالي 7-8 آلاف متفرج. زوز فرق انتهوا منذ حين من الحركات الإحمائية ودخلوا حجرات الملابس، بينما تتركب تشكيلة الفريقين على النحو التالي. والملاحظة البارزة في تشكيلة الترجي أنه المدرب الروماني ريجي كوم يرجع للخطة التكتيكية العادية اللي يلعب بها الترجي 4-3-3، واللي تتألف أمان الله من ميش قائد الفريق في حراسة المرمى محمد دراجر، نضال العيفي، حمد الجلاسي، رعد الشيخاوي، خيسوس كاستيلو، معز الحاج علي، عبد الرحمن كوناتي، عماد فراج، إيميل فرنانديز، وحازم المسطوري. بينما تترك تشكيل مستقبل المرسى حمزة بن شريفية في حراسة المرمى، محمد عزيز الشاوش قائد فريق، أسامة البحري، محمد أمين كشيش، أسامة جبالي، كوني خلفة، فيليب أجو، وريكي جنابة، نور ماني، محمد ريان الحمروني، وفراس عيفية. يدير هذا اللقاء طاقم تحكيم بقيادة بديس بن صالح، المساعد الأول محمد بكير، المساعد الثاني أسامة نوار، الحكم الرابع أمين بغير، وثنائي الفار أسامة بن سحاق وساده وسيم بن عمارة.
1: واضح أن هذه رضا تشكيلة الفريقين، برشا تغييرات في بعض التشكيلات. نذكر كذلك أمل حمام سوسة ينزل ضيف على النجم المتلوي. شنو هي العناوين سي توفيق ننتظرهم من مقابلة هذه قبل 4 ساعة من انطلاقهم؟
2: فما فرق اللي مطالبة بالتدارك، وفما فرق
1: على غرار
2: ترجي الرياضي ونجم المتلوي، وفرق اللي مطالبة بالتأكيد كما شبيبة العمران،
1: النجم الساحلي.
2: هذوما دونك علاش المفاجآت واردة، و في ظل الحرارة اللي مازالت متواصلة، وزادة كيف في ظل التغييرات في بعض التشكيلات متاع عدة فرق اللي تو نشوفوهم تباعا وقت اللي تبدأ المباريات، ونشوفوا الجاهزية متاع كل فريق، وخاصة معناها الحضور سواء الذهني أو البدني أو التكتيكي، شنو الخطة اللي كل مدرب حطها اليوم مش يحاول مش يفوز بها. فمش نتبعوا الثلاثة مباريات، ونحاولوا مش مستمعينا ومستمعاتنا يعرفوا كل كبيرة وصغيرة في ثلاثة ملاعب هذوما، ونزيدوا كيف نوضحوا لهم كي تبدأ المباريات شنو الجديد، خاصة في سوسة وفي رادس.
1: هذا طبعا ما نتمناه، ونشوفوا طبعا نحبوا نشوفوا مقابلات كبيره في الجوله اليوم، ان شاء الله تكون برشا اهداف، لانه البارح حقيقه مش برشا اهداف، 3 أهداف فقط البارح. الاولمبي البيجي كاد يحدث المفاجاه لانه كان متفوق
2: عدى
1: النادي البنزرتي، سقيت الدائر طبعا حققت الانتصار، وهو اعتقد انها سنة بداية ممتازة لهذا الفريق.
2: 7 نقاط
1: ممتازة جدا. خلينا ناخذ فكرة مع دانيس مرة أخرى على الحضور الجماهيري انيس في الملعب الأولمبي بسوسة، مع الإشارة أنه تنجموا تدخلوا للباج متاعنا سواء الباج تاع سبور ولا الباج جورة فهم، تشاهدوا ما قبل أجواء ما قبل المباراة على أرضية الميدان. طبعا صور وفيديوهات من تأمين زميلنا رياض السافي، فيديو حلو برشا يعني تواجد اللاعبين والإطار الفني والطاقم التحكيم، وخاصة الدرجة بالملعبية هذه الكل تقوه على الباج متاعنا. طبعا إذا كانت تحبوا تشوفوا الفيديو هذا أنيس، الحضور الجماهيري
0: الحضور الجماهيري حتى لتوا جمال ما تعرف برشا سكانة في الحقيقة، الفيراج ناقص شوية تقريبا، الجماهير ماشي أكثر للجرادان وفي الشنوة جماهير الفيراج نعرفوا إذا كان قبل ما يبدأ المقابلة تقريبا بدرجة يخرج شوية على خاطر الشمس قوية برشا اللي ضربة في الفيراج وإلا في الشنوة، دونك بعد شوية يخرجوا خاصة برشا منهم قاعدين في الظل. الحضور الجماهيري تقريبا يتجاوز 10 آلاف متفرج، مع ذكر مع انطلاق المقابلة تقريبا يكون في حدود 16 أو 17000، بما أنه كما قلت فما 16000 مشترك في النجم الرياضي الساحلي مع العبيد اللي قصت التيكيات. حضور جماهيري منتظر باش يكون في المستوى في أولمبي سوسة في مقابلة كما قلت مشوقة بين زوز فرق النجم الرياضي الساحلي. أكيد بعد الانتصار في الجولة الأخيرة شبيبة عمران خاصة المنتشي بالانتصار على الترجي الرياضي التونسي، ونذكر حتى على مستوى المواجهات
3: بين الزوج فرق. ديسمبر 2024 نجم ربح 3 بلاش، أبريل 2025 نجم ربح 4-1، أوت 2025 العمران ربح 3-1 وقتها في مفاجأة كانت في ساد شاد لزويتن، وجان في 2026 في آخر مواجهة بين الزوج فرق في البطولة النجم ربح 1 بلاش. هذه المقابلة بتاع اليوم هي الخامسة، الملعبية موجودين في حجرة الملابس بعد شوية باش يخرجوا على أرضية الميدان. الجماهير أجواء كبيرة مع خروج في اللحظات هذه، خاصة جماهير الفيراج اللي تخرج في اللحظات هذه قبل تقريبا 12 دقيقة على انطلاق المقابلة، مقابلة النجم الساحلي وشبيبة العمران في الملعب الأولمبي بسوسة لحساب الجولة الثالثة، مع طقس خلينا نقول صخور شوية للأمانة في أولمبي سوسة مع شوية ميديتين.
1: خلينا نشوف رضا في رادس أيضا الحضور يعني ضعيف مقارنة بالطقس وكما كان يحكي أنيس. رضا
0: نفس المواهدات تمام اللي قالها هنيه تقريبا تنطبق هنا في رادس، لأنه شيرة البيوت كل مقابلة الشمس، قاعد نشوف الجماهير قاعد تقريبا متغطية داخل المدرجات، لكن الأكيد أنه الحضور الجماهيري متوسط في حدود 7000 8000 متفرج حتى الآن.
1: واضح رضا، دونك تقريبا طبعا أجواء التقسي لمأثري. نعم نحن ترتاح مع الموسيقى وبعد نرجع لكم طبعا مع الإشارة أيضا زاد مباراة باش نتابعوها بين أمل حمام سوسة أو بين النجم المتلوي وأمل حمام سوسة.
4: راديو سبورت

0: Spot.
1: وعودة في راديو سبور. خلينا نطلع على انطلاق المقابلات والبداية مع أنيس اللاذودي في الملعب الأولمبي بسوسة. أنيس مرحبا بك.
2: مرحبا من جديد جمال، تحية ليك، تحية للناس كل اللي تابعوا فينا على جوهر فهم. تقريبا دقيقة 30 ثانية منذ انطلاق مباراة في أولمبي سوسة بين النجم الرياضي الساحلي والشبيبة الرياضية في العمران. دائما التعادل 0-0 بين الفريقين. في الحقيقة اليوم شفنا احترام في التوقيت على مستوى انطلاق المقابلة، 4:30 دقيقة بالضبط بدأت المقابلة. الحضور الجماهيري تقريبا كما قلت وكما كان منتظر، تقريبا 17,000 متفرج حاضرين في أولمبي سوسة وعاملين أجواء كبيرة في المدرجات. نذكركم بالتشكيلة بالنسبة لكريستيان براكوني، التركيبة بتاع الفريق اليوم فيها بعض التغييرات خاصة في مراكز بعض الملاعبية. صبري بن حسن في حراسة المرمى، أوشيغبو خير إنه كريستيان براكوني، نعرفوا اللاعب هذا هو لاعب ارتكاز باش يلعب اليوم في قلب الدفاع صحبة اللاعب بوبكر ديارا، على اليمين وجدي كشريدة، على اليسار عزمي غوما، قدامهم كل من لاعب أوسمان ديكيتي معها أسامة عبيد واللاعب أوسمان ديكيتي وأسامة عبيد. وكما قلت بوبكر ديارا اللي كان في محور الدفاع هو اللي يلعب في وسط الميدان، قدامهم أسامة عبيد مع عبدالله العمري وعثمان ديكيتي، وفي الأتاك أشرف بن دياف، ريان عنان وساندي ميغوي. بالنسبة لشبيبة العمران، أسامة الحنزولي في حراسة المرمى، بلال مجنم، هارون كوكي، سامي الهمامي، سامر المرواني، علي كازمير هو الأجنبي الوحيد لحد الآن من جانب شبيبة العمران، محمد أبي بن عمر، غايث بن حميدة، مصطفى السويسي صاحب الهدف الثالث ضد الترجي الرياضي التونسي، وسبق حكينا عليه الملاعب هذا قصة نجاح بعد ما قص كرة تقريبا 3 سنين بالديفيزيون 5، رجع للعمران في الرابطة الأولى وسجل في المقابلة الفارطة. عدي بالحاج اللي زاد بعد صعوبات كبيرة وبعد الميني فوت سجل الهدف الأول ضد الترجي، وبلال السويتي مع نجم نقولوا أفضلية في الدقائق الأولى هي النجم الرياضي الساحلي تبعوا الهدف هذه. أسامة عبيد يلعب للكولوار اليسار، والموجود أشرف بن دياب يقرب 16.50 تبعوا العملية بعد خليك القطع الكرة والهدف الثاني يصدى الحارس على مرة أولى، كانت تصويبة ممتازة جدا من أسامة عبيد والتألق في آخر لحظة من الحارس أسامة الحنزولي مع ضغط متواصل للنجم الرياضي الساحلي تقريبا في 3 دقائق 39 ثانية أفضلية للنجم الساحلي، والنتيجة دائما 0-0 في الملعب الأولمبي بسوسة.
1: إذن بداية ممتازة في الملعب الأولمبي بسوسة. خلينا نطلع على رادس مع رضا الخليفي. رضا تفضل.
3: 4 دقائق في رادس منذ انطلاق اللقاء، والنتيجة لازالت التعادل 0-0 بين الترجي الرياضي ومستقبل المرسى في مباراة يحضرها حوالي 10,000 متفرج. وبعد ذلك جمال نمد أستاذ المستمعين نذكرهم بتشكيلة زوز فرق. نبدأ بالترجي الرياضي، أمان الله من ميش، محمد الدراجر، حمد الجلاسي، رعد الشيخاوي، نضال العيفة، كويسوس كاستيوم، وعز الحاج علي، عبد الرحمن كوناتي، عماد فراج، مايل فرنانديز، وحازم المستوري. بالنسبة للفريق الضيف مستقبل المرسى، حمزة بجريبية في حراسة المرمى، محمد عزيز الشاوش، أسامة البحري، محمد أمين كشيش، أسامة الجبالي، كوني خلفه، فيليب أجو، ريكي إجنابة، نور ماني، ومحمد ريال حمروني في راس عيفية. ويدير هذا اللقاء طاقم تحكيم بقيادة بديس من صالح حاليا في الدقيقة 5 التعادل 0-0 بين الترجي الرياضي ومستقبل المرسى.
1: واضح اذا خلينا نخبرك رضا، الحضور الجماهيري كبير ولا في رادس؟
3: حوالي 10,000 متفرج نقول متواضعين بين مختلف المدرجات الفلوس والبراز والمدرج الرئيسي.
1: واضح اذا استفيق اذا بدايه قويه في سوسه. خليني زيد تشوف مره اخرى انيس اللاذودي. انيس النجم بدا بقوه
2: اكيد مع مخالفه قريبه من 16.50 جمال ينفذ اسامه عبيد الكرة في مرة أولى، لكن تبقى ركنية لصالح النجم هي الأولى على يسار الحارس أسامة الحنزولي قبلهم بعد خليك الخط، لأنه ضغط تقريبا في الدقائق 5 الأولى رهيب من النجم الرياضي الساحلي مع برافو للجماهير الحاضرة في المدرجات. الجماهير اللي مش غريب عليها شجعت ساندت دعمت وكانت منعت الفريق في مرة أولى، وتواصل الإبداع. كرة سهلة في يد الحنزولي تقريبا 6 دقائق في الملعب الأولمبي في سوسة، دائما التعادل 0-0 بين الإتوال وشبيبة العمران.
1: التوقيت كذلك في المتلوي 0-0 بين النجم المتلوي وطبعا أمل حمام سوسة. باهي البداية استفيق بداية قوية للنجم الرياضي الساحلي في المقابلة هذه.
0: والله بداية طيبة صراحة، تشوف التشكيلة
1: اللي فيها بعض التغييرات.
0: بعض التغييرات صحيح
1: في التمركز ولا في الاختيارات؟
0: لا في الاختيارات. فما ديكيتي مش موجود، لا فيليب باردون اللي كان لعب زوز مباريات كأساسي قلب الدفاع مش موجود اليوم، عوضوا ديكيتي. وبالنسبة للوسط الميدان زاد كيف كيف، ورجوع العمري اللي زاد كيف كيف خذا مكان بوسلامة، وجود عنان زاد اليوم مع ساندي كرأس حربة. دونك هذوما التغييرات الموجودة، الأظهر هما بنفسهم كشريدة وغومة قادوا نفس حافظوا على نفس مراكزهم مع أوكبيلو وعبيد وسط الميدان. فأعتقد البداية طيبة، وشفنا الرغبة موجودة من لاعبي النجم الرياضي الساحلي في الذهاب إلى الأمام، ومباغدة جبيبة عمران من البداية مش ما ياخذوش ثقة في نفسهم، ولكن الضغط هذا ضروري يزمو يتواصل بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي إذا يحب يكسب المباراة معناها ويسيطر على المباراة من قبل. فأعتقد ضروري أنه يواصل في الضغط هذا مع شبيبة عمران زاد كيف كيف، اللي شفنا البداية متاحها ضد ساقية الدائر ما كانتش طيبة وقبل زوز أهداف، ولكن ضد الترجي هذه كانت بدايتها طيبة وسجلت من البداية وبعد عرفت كيفاش تحافظ على النتيجة. فزاد حذاري من الهجمات المعاكسة متاع شبيبة العمران.
1: طبعا هذا ما ننتظروه في المقابلات هذه الكل، خاصة وأنه كما قلت الأهداف تختلف، النجم من أجل التأكيد، شبيبة العمران من أجل التأكيد، الترجي من أجل التدارك، وطبعا الفريق ايضا المتلوي من اجل تاكيد مثل لا من اجل تدارك المتلوي، والحمد لله من اجل
0: عنده ديفيت عنده نقطه مع المس.
1: به خليني ناخذ التوقيت مره اخرى مع عند رضا الخليفي. رضا التوقيت في رادس،
3: في رادس نلعب في الدقيقه الثامنه والنتيجه لجات الحاله تعادل 0-0.
1: وفي سوسة كذلك نيسا لذوادي التوقيت والنتيجة
2: 9 دقائق لعب في أولمبي سوسة، دائما التعادل 0-0 بين النجم الساحلي والشبيبة الرياضية بالعمران، مع محاولة أخيرة كانت من عديب الحاج مع بوبكار ديارة، لكن فما مخالفة من عديب الحاج، تبقى النتيجة 0-0. ولو أنه كما قلت المدرب كريستيان براكوني خير أنه يغير في البوست متاع أوشيكبو، نعرفه متوسط ميدان، خير يحطوا صحبة بابا كارديارا في محور الدفاع وفيليب لانكانتين على دكة البودلاء في مباراة اليوم. تبع الكرة هذه اختيرة لشبيبة العمران ويدخل الدفاع عن طريق بابا كارديارا، يبقى التعادل 0-0 في أولمبي سوسة.
1: ب0-0. دونك أكيد كما قلت أنت شبيبة العمران خاصة تعتمد على الهجمات المعاكسة استفيق هذه قوتها،
0: الدفاع متماسك، الخطوط قراب لبعضهم، وشكفوا وين يقطعوا الكرة ما يحاولوش يمشي يمسكوها، بالعكس يلعبوا فير لافون كورة اثنين تقام بالسرعة متاع اللاعبين متاع شبيبة العمران، تلقى ديما الوضعية أنه الخطورة متاعهم تكمن في السرعة وفي الهجمات المرتدة السريعة الجهة اليمين أكثر شيء.
1: به طبعا كذلك كما قلت 0-0 في المتلوي. نعود مرة أخرى نأخذ التوقيت والنتيجة مع عند رضا الخليفي. رضا في رادس التوقيت والنتيجة مرة أخرى.
3: في رادس نلعب في الدقيقة 10 وكاد مستقبل المرسى أن يفتتح النتيجة، كان هجوم لمستقبل المرسى رقم 7 في رأس عيفية في فخر منطقة 18 متر يوسع، لكن رقم 18 نور ماني يهدر فرصة افتتاح النتيجة، كان رأس مع الكرة لكن تصويبته تخرج بجانب اللقام، وقبلها تقريبا بدقيقة عماد فراج يهرب على اليسار يوسع وحازم مطوري بتصويب أرضية تمر بجانب القائم. المباراة بدأت قوية سريعة من الجانبين ويظهر أنه الأهداف قريبة.
1: أنيس ذكرنا بالتوقيت في سوسة أيضا، وهل فماش فرص أخرى؟
2: 10 دقائق لعب في أولمبي سوسة، الركنية الثانية للإطوال مرة هذه على يمين الحارس أسامة الحنزولي، إذا كان فما اختر فإنه وراه أسامة عبيد، وإذا كان بالطبيعة فما اختر زاد وراه لاعب اسمه أشرف بن ذياب. تتنفذ الركنية، يطلع بابا كارديارا أسبق منه للدفاع، تمشي ركنية جديدة لصالح النجم الذي ساحلي وما تخرجش، يغلط عليها أوشيكبو، محاولة المرور وركنية جديدة للنجم الرياضي الساحلي. كملها اكيد اخلي لك الخط مع تواصل الضغط للنجم الرياضي الساحلي الشباب الرياضي بالعمران يحاول انه يلعب على الهجمات المرتده, خاصه عنده لاعب سريع عدي بالحاج ابن الواحه الرياضيه بكدلي المتكون في شبان النادي الافريقي, لعب ميني فوت مع المنتخب الوطني واحترف في امريكا, لعب في السعوديه والعراق في كره بالراس لكن بعيده من اوشيك بو على مرمى الحارس اسامه الحندولي, يبقى التعادل 0-0 في 12 دقيقه لعب في اولمبيسو.
1: واضح, هذه طبعا فكرة أولى على الملاعب, أكيد نرجعكم بعد شوية في سوسة وكذلك في رادس.

0: ونعم لو طل كذلك على الملعب الأولمبي بسوسة مرة أخرى أنيس الأذوادي، شنو الفرص ولا التوقيت يا أنيس؟ تفضل أنيس، تفضل كان موجود. تفضل أنيس.
1: أمام الجديد جمال، بالضبط وصلنا 16 دقيقة لعب 40 ثانية مع تواصل الضغط من جماهير نجم النادي الساحلي. هذه كرة داخل ال 16 متر و50 غريبة، تضيع بطريقة غريبة قدام اللاعب موسى أو ساندي ميغوي المهاجم النيجيري بكيفية وطريقة غريبة جدا. تقريبا كانت وصلت الكرة لكن ضيع فرصة تفتيح النتيجة على نجم النادي الساحلي. يبقى تعادل صفر مقابل صفر تقريبا في 17 دقيقة. أفضلية للنجم النادي الساحلي مع نسبة امتلاك الكرة تقريبا تفوق حتى 60 أو 70%. تواصل الضغط من جهة أشرف بن ذهب في كل مرة مع محاولة ريان عنان. كيف كرة عبد الله العامري كانت تصويبة لكن بعيدة شوية على مرمى أسامة الحنزوري، وأشرف بن ذهب اللي حاول من خلال الحل الفردي تصويب من بعيد لكن كرته مرة جانبية لمرمى أسامة الحنزوري. الضغط متواصل للنجم النادي الساحلي، السيطرة متواصلة للإطوال في 18 دقيقة لكن النتيجة إلى حد الآن دائما التعادل صفر مقابل صفر مع تقريبا في 18 دقيقة. ايضا اوشيك بو قاعد يقدم في مردود ممتاز لقلب الدفاع وفي كل مره يحاول حتى يدخل وسط الميدان ويبحث عن الحلول في الخط الامامي للاطوال، بينما شبيبه العمران يكتفي بالدفاع ولعب على الهجمات المرتده لتقريبا محاوله وحيده كانت من عديب الحاج كانت مسبوقه بمخالفه. يبقى تعادل صفر مقابل صفر في الملعب الاولمبي في سوسه.
0: في رادس خلينا نشوف التوقيت والنتيجه مع رضا الخليفي. رضا مرحبا بك.
2: أهلا بك جمال. في رياضة صلع في دقيقة 18 ونائما التعادل صفر مقابل صفر بين الترجي الرياضي ومستقبل المرسى، والحقيقة نسق المباراة محترم والترجي هو الأفضل على الميدان سواء على نسبة امتلاك الكرة أو كذلك على مستوى الفرص. تحصل منذ دقائق على زوج فرص ناتجة عن مخالفات. دقيقة 12 مخالفة نفع على خط 18 متر نفذها معز الحاج علي لكن رأسية حمزة الجاسي تخرج بجانب المرمى. دقيقة 15 مخالفة ثانية نفذها نفس اللاعب معز الحاج علي لكن الحارس حمزة بنشرفية يتألق وياخذ كورته، ومنذ لحظات كان توزيع من عبد الرحمن كونتي لكن بنشرفية يسبق عماد فراج وياخذ كورته. حاليا نلعب دقيقة 19 التعادل صفر مقابل صفر بين الترجي الرياضي ومستقبل المرسى.
0: صفيق إذا كلمة على زوز مقابلات قاعدة نحاول نتابعوا أكثر قدامنا النجم الساحلي كذلك ناخذوا في بعض اللقطات من لقاء الترجي والترجي ومستقبل مرسى. نبدأ بالنجم الرياضي الساحلي. نجم سيطرة
3: سيطرة يعني بدون تسليم،
0: امتلاك الكرة بدون تسليم لحد الآن.
3: صحيح جمال، جات برسك ثلاثة فرص. بن ذيف اللي قاعد يخدم في خدمة كبيرة على الجهة اليسار وشاك فوا يحاول مش يدخل بالتوغلات نتاعو بالمحاورات، يحب يحاور ويدخل ويفيكسي ولي باسون روتري للسانداي. سانداي جاتو كرة ممتازة جدا في الدقيقة الأخيرة هذه دقيقة 16 ضاعت بكل سهولة لأنه كان ما كانش متمركز كيما يلزم قدام المرمى. نفس الشيء نجم الساحلي مسيطر في افتكاك الكرة، دائما الكرة الثانية ترجع للنجم الرياضي الساحلي بوجود عبيد وديكيتي. العمري زاد قاعد يقوم بمجهود طيب في وسط الميدان مع عنان، زاد قاعد يسرع أكثر في اللعب كل ما تجي الكرة في رجليه هو وكشريدة على الجهة اليمين. فالنجم الرياضي الساحلي قاعد يلقى في الحلول، ولكن المشكل نتاع النجم الرياضي الساحلي هو اللي حكينا فيه الاسبوع اللي فات. نفس الشيء هو التجسيم وخاصه معناها الهدوء في 18. المعاناه هذه يمكن تتصلح ولكن هذاك شوي وقت تبقى تجيك فرص كيما هذه وما تسجلش راهو الفوس اتوندر انه الفريق الخصم اللي هو شباب العمران اللي نجم يرجع في لحظة ويباغتك لأنه دفاعيا شباب العمران ممتاز قاعد يدافع بأكثر عدد، ولكن في العشرين متر الأخير مش بالعدد راه مش تدافع زاد شباب العمران يزم زادة تفك الكرة. وهنا اللي مش ما شفناش في العمران نجم الساحلي بصراحة اللاعبين نتاعو قاعدين يوصلوا، ولكن كما قلنا التسرع هو اللي صاحب المنا هو اللي خلى النجم الى الحد دقيقه طوى 20 بريسك 0-0.
0: باهر اذا التوقيت في رادس كذلك اي
2: نلعب في رادس ادركنا دقيقه 21 ودائما التعادل 0 مقابل 0 بين الترجي الرياضي ومستقبل المرسى.
0: واضح اذا بينما كلمه ستفيق على الترجي والمرسى.
3: سيطرة ميدانية زاد على الترجي معناها بالنسبة لامتلاك الكرة
0: لكن غير فرص
3: لا جات شوف الترجي الرياضي جاتوا ثلاثة مخالفات والمخالفات معناها في منطقة ممتازة جدا ولكن جلاس يضيع واحدة وهذيك كما يسابيل كوناتيز هذا كيف ضيع واحدة فأعتقد اللي قاعد يسيطر قاعد ماسك بزمام الأمور التشكيلة تغيرت بوجود كوناتي والحاج علي في وسط الميدان مع فرنانديز والمستوري وعماد فرج فقاعد المستقبل المرسى يلسو بي ولكن زاد كيف كيف مستقبل مرسى متماسك ويلعب على المرتدات
0: وقف مليح مستقبل مرسى أنيس مرة أخرى في سوسة التوقيت وانتيج أنيس
1: بالضبط وصلنا 22 في قلعة في الملعب الأولمبي في سوسة دائما التعادل صفر مقابل صفر بين النجم الرياضي الساحلي والشبيبة الرياضية بالعمران مع محاولة بكري شوية كانت بعيدة على مرمى أسامة الحنزولي من اللاعب بوبكر ديارة والنجم كالعادة السيطرة متواصلة لكن إلى حد الآن ما فماش تسليم للفرص أبرز فرصة تقريبا كان اللحظة دقائق اللي تعادلت أبرز فرصة كانت لأسامة عبيد في الدقائق الخمسة الأولى بكرة رأسية جديدة لكن بعيدة على مرمى أسامة الحنزولي كما قلت كرة أسامة عبيد اللي كان تسجلها الحنزولي بصعوبة وايضا الفرصه اللي جت الساندي تقريبا هذه ابرز زوز فرص في الدقيقه حتى الدقيقه 22 في هذا الشوط الاول يتواصل التعادل السلبي في المباراه
0: بينما النجم المتلوي وامل حمصوصه زاد 18 دقيقه 19 دقيقه والتعادل صفر مقابل صفر إلى حد الآن في المباراة هذه دونك نذكروا صفر مقابل صفر بين النجم شبيبة العمران صفر مقابل صفر بين ترجي مستقبل مرسى وصفر مقابل صفر بين شبيبة العمران وأمل حمصوصة خلينا نقعدوا شوية قبل الأخبار في الملعب الأولمبي بسوسة معاك كان يتفضل
1: بترجع الكرة في توقيت 23 دقيقة لعب 14 ثانية دائما التعادل صفر مقابل صفر بين النجم الساحلي وشبيبة العمران في إطار الجولة الثالثة من بطولة رابطة المحترفة الأولى مع كرة ومخالفة بشكون في وسط الميدان للشبيبة الرياضية بالعمران اللي في الحقيقة مواسم محترمة خاصة ضد مواسم الأخيرة ورغم أنه ما فماش انتدابات كبيرة بقيمة 61 مليون فقط خلال هذا الميركاتو ولكن فريق محترم في بطولة الرابطة المحترفة الأولى بتستنفذ الكرة من عدي بالحاج في وسط الميدان أكيد الاعتماد برشا على عدي بالحاج غيس بن حميدة مصر السويسي ورأس الحربة بلال السويدي تنفذ الكرة من عدي داخل منطقة ال 16 متر 50 خطيرة جدا ممتاز صبري بن حسن
0: أنيس خل شوف رادس أنيس شوف رادس ونرجع لك تفضل رضا
4: رادس تغيرت النتيجة وتغيرت لصالح الترجي عن طريق مايل فرنانديز في الدقيقة 24 كانت مخالفة ينفذها معز الحد علي وفي كوكب من دفاعين يستطيع فرنانديز مغالطة الحارس بتصويبة أرضية قوية كانت تقريبا للقام ويتمكن من تسجيل افتتاح النتيجة لصالح الترجي تصبح النتيجة 1-0 الترجي أمام مستقبل مرسى في الدقيقة 24
0: إذا هدف شفتوا استفيق الهدف تعليق كالي دونك في الزاوية الأولى حتى ساقوا فرنانديز وسجل هدف باغت به دفاع المستقبل الرياضي بالمرسى به خلينا نمشي لأنيس نكمل معها الدقائق قبل الأخبار تفضل أنيس
1: نرجع من جديد في أولمبي سوسة قلت صبري بن حسن فسخ هدف محقق للشبيبة الرياضية بالعمران بعد كرة تلعبت وصلت إلى مصفى السويسي صوب وصبري بن حسن كان في المكان المناسب بعد الكرة وبدأ يتحرك وبدأ يقدم فريق شبيبة العمران بدأ يأخذ ثقة في هذه اللحظات بعد السيطرة تقريباً اللي كانت شبه كلية للنجم الرياضي الساحلي في 22 دقيقة الأولى تقريبا منذ 3 دقائق بدأ شبيبة العمران يخرج من مرادقه ويحاول أنه يباغي الدفاع على النجم الرياضي الساحلي ترجع على الكرة في وسط الميدان أسامة عبيد أشرف بن ذياب مقطوعة من عدي بالحاج توصل إلى عدي عدي يتجاوز أسامة عبيد عدي بالحاج شنو يعمل قدامه ثلاثة ملاعبية يلعب كرة إلى بلال السويسي يدخل بوبكر ديارة ممتاز جدا في عملية قطع الكرة الأخيرة يقطع الكرة قدام بلال السويسي ترجع الكرة من جديد إلى أسامة عبيد أسامة عبيد في الحقيقة بوبكر ديارة ذو تدخلات ممتازة اللاعب السابق للمستقبل الرياضي بسليمان واللي قام بفترة اختبار مع الترجي الرياضي التونسي تبقى الكرة هذه داخل 16 متر 50 الريتري لكن يدخل علي كازمير يدخل علي كازمير ترجع الكرة من جديد لصالح النجم الرياضي الساحلي كشريدة ما توصلش لبن دياب وكما جات سامي الهمامي لحظة في دفاع شبيبة العمراني خرج الكرة للركنية ركنية هي الرابعة للنجم الرياضي الساحلي باش تكون على يمين الحارس أسامة الحنزولي على التشجيع المتواصل لجماهير الريتوال في توقيت 27 دقيقة لعب في الملعب الأولمبي في سوسة. الكرة تبدا والكرة التي تبدا لبراريتي الاختصاصي من تنفيذ وسام عبيد وراء الكرة التي تبدا هو يمشي يرفض الركنية يمشي له ريان علين يلعب الكرة وسام عبيد ترجع له من جديد وسام قدامه زوز ملعبية تبقى الكرة لوسام عبيد يلعب كرة ممتازة إلى ريان ريان يحاول المرور التدخل الحكم يقول ما فما شيء منتصر بالعربي ترجع الكرة من جديد إلى غيث بن حميدة كرة طويلة البحث عن عدي بالحاج عدي حاول المرور وحوار بين عدي بالحاج وبكر زيرا حوار مثير بين هذا الثنائي يقطع الكرة اللاعب جاكي تي أو بابكر زيرا في العملية الأخيرة وبترجع الكرة الحكم منتصر بالعربي أكيد يعطي الشربة ماء دقيقة ونص استراحة خاصة نعرف أنه طقس السخون باش تكون دقيقة ونص تقريبا الاستراحة للملاعبين يعملوا شربة ماء قبل استئناف المقابلة في الملعب الأولمبي في سوسة اللي نذكر 27 دقيقة لعب 15 ثانية دائما التعادل 0 مقابل 0 بين الفريقين.
0: باهي خلينا نعملوا طلة زاد على رضا ناخذوا التوقيت ونتيجة رضا في رادس بسرعة قبل الأخبار. رضا تفضل توقيت ونتيجة حاوش
5: 27 دقيقة لعب والنتيجة تقدم الترجي المصطفى المرسى هدف مقابل صفر وصاحب الهدف هو مايل فرنانديز دقيقة 24 ونفس اللاعب فرنانديز كاد في دقيقة 25 يضيف الهدف الثاني بتصويبة قوية لكنها مرت بجانب القادم.
0: واضح إذا استفيقت ونرجع بعد الأخبار للتحليل. إذا الترجي متقدم واحد بليش على حساب المرسى النجم الساحلي صفر مقابل صفر مع شبيبة العمران نفس النتيجة كذلك بين النجم المتلوي وأمل حمام سوسة. بعد الأخبار نرجو للتفاصيل.
6: حب روحك الفاز حب تفهم العلة وبنت العلة حب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة حب تسمع وتسمع صوتك اسمع جوهر FM جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر FM. منال جبل
7: أهلا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الإدارة الجوية للتجهيز والإسكان بالمنستير تواصل تدخلاتها استعدادا لموسم الأمطار بهدف ضمان حسن تصريف مياه الأمطار وتعزيز سلامة مستعملي الطريق من خلال جهر المنشآت المائية وتنظيف الحواشي بعدد من الطرقات. وتتواصل التدخلات بمختلف الطرقات استعدادا لموسم الأمطار وضمان جاهزية شبكة الطرقات. وفي إطار الاستعداد للعودة المدرسية وصلت الإدارة الجوية للتجهيز والإسكان بالمنستير تنفيذ تدخلات بمحيط المؤسسات التربوية وخاصة دهن ممرات المترجلين وتعزيز التشوير الأفقي بهدف تعزيز السلامة المرورية بمحيط المؤسسات التربوية وتأمين تنقل التلاميذ والإطار التربوي ومستعملي الطريق في أفضل الظروف. اللقاء الذي دار بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي اليوم بمقر الأمانة العامة بالقاهرة تناول سبل تفعيل العمل العربي المشترك وتطوير آلياته في ضوء التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وما تفرضه المرحلة الراهنة من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية وتنموية تستوجب مزيدا من التنسيق والتشاور وتوحيد الجهود العربية. هذا وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي يندرج في إطار الأعداد لرئاسة تونس للدورة 66+ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزاري المقرر عقدها غدا على أهمية تعزيز دور جامعة الدول العربية باعتبارها الإطار الجامع للعمل العربي المشترك والارتقاء بفعالية مؤسساتها وآلياتها بما يمكنها من مواكبة التطورات المتسارعة والتعاطي بصورة أنجع مع جملة القضايا والتحديات التي تواجه الدول والشعوب العربية. وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 4362 شخصا وإصابة 12378 آخرين في العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الماضي. ويشهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا إسرائيليا واسعا يتزامن مع غارات عنيفة طالت بالخصوص قضاء النبطية وعرب صليم وكفر رومان وعمليات نسف ضخمة وسط انذارات إخلاء متكررة للمدنيين. ختاما الحرس الثوري الإيراني يقول إنه ضبط شحنة أسلحة وذخائر في محافظة أذربيجان الغربية بشمال غربي البلاد.
6: للمزيد من الأخبار المزيد من الأخبار. www.jawharafm.net. جوهرة FM تندنس.
8: برعاية مع أريدو سافر لفرنسا وانتي متمان على المكالمات والانترنت. اكتيفي رومينج باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
9: أريدو طور عالمك.
10: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة. آخر موعد يجمعنا معاكم الأسبوع هذايا في فقرة توندونس. كل نهار أحد نحكيوا على الأرقام، ورقم اليوم هو 34375 دولار. قولي هذا ماهوش رقم كبير برشا، لكن ينجم يكون رقم كبير إذا كان نعرفوا شنو اللي تباع ب 34375 دولار. نحكيوا على مزاد نظمته آر آر أوكشن. شنو حطت فيه؟ حطت فيه مشروع ستيف جوبز لمعرض العلوم لسنة 1968. دونك سي ستيف جوبز شعمل عمل مجسم مصنوع يدويا وتم عرضه في معرض العلوم سنة 1968. المجسم هذايا تباع ب 34375 دولار. المزاد اسمه ستيف جوبز وثورة الكمبيوتر، مزاد الذكرى 50 لشركة أبل، والجزء الثاني خاطر كان قبله جزء أول. وانتهى المزاد على بيع المشروع هذايا ب 34375 دولار أمريكي. ووفقا لإر إر أوكشن، المشروع هذايا قعد في الجراج متاع أبل لعقود بعد ما احتفظت به عائلة ستيف جوبز، وين قال خوه غير الشقيق جون تشوفنيك اللي كونه جوبز رفض مرارا وتكرارا استعادة المشروع. يعني خوه هذا جون مشى لستيف جوبز قال له هاك هاو المشروع انتاك، هاو البروجي اللي انت خدمته اللي عرضته في معرض العلوم لسنة 1968 خذوا، لكن ستيف رفض مرارا وتكرارا، شيء اللي سمح للسيد جون بالاحتفاظ بهذا المشروع وهك حطه للبيع، وجنى وراءه 34375 دولار. بالنسبة للمزاد بشكل عام، مزاد ستيف جوبز وثورة الكمبيوتر، لقينا فيه أكثر من 150 قطعة نادرة متعلقة بشركة أبل والتكنولوجيا، بما في ذلك إن كارد سيرفيس ولا بطاقة عمل مصح عليها ستيف جوبز، مجموعة من المكونات الإلكترونية اللي كان يمتلكها شخصيا. جواب من عام 1983 كان رفض فيها ستيف جوبز دعوة لإلقاء كلمة، والقطع هذوما بما في ذلك قطع أخرى تباعوا ب 156 دولار، ب 27 دولار، ب 24 دولار. هذوما الأسعار اللي كان أغلى قطعة كان جهاز كمبيوتر أبل وان يخدم بكامل طاقته من الدفعة الثانية، واللي مخرجوا منها كان 50 يونيتي وتباع بقريب 500 دولار. هذا شو اللي عنا اليوم. تري بون ديمونش اتوس، في الأمان.
6: راديو سبور.

0: وعودة بعد الأخبار. فما تغيير في النتائج طبعا، والبداية بالملعب الأولمبي بسوسة. أنيس الذودي تفضل. أنيس
1: مرحبا من جديد. جمال 38 دقيقة لعب في أولمبي سوسة مع تغير النتيجة لصالح شبيبة العمران. هارون الكوكي بعد كرة أولى كان بابكر جيرا دخل، ثم بكرة كان يعدل من خلالها النجمريت الساحلي هارون الكوكي هو صاحب الهدف بعد ركنية باغة الجميع برأسية يغلط صبري بن حسن، والنتيجة 1-0 لشبيبة العمران قدام النجم الساحلي في 39 دقيقة لعب.
0: كذلك فما تغييرات في النتيجة يظهر لي في رادز. إذا نمشي نطلع على رضا الخليفي. رضا تفضل.
2: وكذلك جمال بالفعل التعادل، نتيجة الهدف والتعادل لمستقبل مرسى في الدقيقة 35 عن طريق اللاعب المهاجم نور ماني، كانت توزيعة أرضية من الجهة اليمنى واللاعب نور ماني كان متواجد في المكان المناسب في حل من كل رقابة دفاعية، ومرة أخرى تتكرر أخطاء دفاعية ونور ماني بسهولة تامة يلقى روحه رأس رأس مع الشباك وبسهولة تامة يمضي هدف التعادل في الدقيقة 35، تصبح النتيجة هدف مقابل هدف نلعب في الدقيقة 39.
0: خلينا نرجع لنيس، فمش ربما تطورات أخرى خاصة بعد هدف شبيبة العمران. نيس
1: بالفعل جمال النجم الرياضي الساحلي في زوج مناسبات كان قريب برشا من تعديل النتيجة، خاصة الكرة الأخيرة أشرف بن زياد كان يعدل النجم كما قلنا كان من الأول غطى تقريبا الدقيقة 23، ثم بعد عدل أو سجل فريق الشبيبة الرياضي بالعمران مع تطورات كبيرة حتى في منصة عافة جيد لأناء مع نرفزة كبيرة للجماهير بقبول هذا الهدف. أكيد نرجع لك بعد لحظات جميلة.
0: طبعا نرجع بعد شوي للملعب الأولمبي سوسة في رادس. رضا إذا التعادل 1-1 وخلاص وصلنا وقت في رادس
2: نلعب جمال في الدقيقة 40 في الحقيقة، والمباراة نجم نقولوا مفتوحة بين الجانبين، الترجي يسيطر أحيانا وأحيانا أخرى لمستقبل مرسى اللي خذا ثقة في روحه وقاعد يهدد في مرمى في الترجي أكثر من مناسبة، والحقيقة الهدف كان هدف ممتاز في خدمة، ولكنه زاد في المقابل يكشف بوضوح الأخطاء الدفاعية في محور دفاع الترجي.
0: كيفاش قبل الهدف و زاد نعلق على هدف الترجي؟
3: مو خلينا نبداو هدف الترجي صح. كيفاش العكسية اللي من الجهة اليمين والتاكل المتأخر نتاع الشيخاوي انفرد الظهير اليمين نتاع مستقبل المرسى، و
0: يبدو انه دفاع الترجي جديد
3: مازال ما تأقلمش
0: بعيد بعيد
3: خاطر كل اسبوع فما تشكيلة اليوم دراجر تخلى على اليمين العيفي على اليسار،
0: لكن المشكلة نتاع الترجي في المحور
3: وشفنا جلاسي الشيخاوي اليوم هذوما معناها كل مره فما تغييرات في الخط الدفاع، مش هذا نفس الخط الدفاع اللي شفناه مباراه العمران. تبقى الهدف يسأل عليه زاد مميش، الخروج نتاع مميش ما كانش موفق لان الكره مره بينه وبين المدافعين كان المفروض انه يكون معناها سباق وديجا شاف الكره كيفاش خرجت.
0: بالنسبه للنجم الساحلي يعني قبوله الهدف ما هو مطلوب
3: الهدف بون جاء على الكره ثابته انا في الكرة الثابتة يزمك المركاج تكون أكثر وأشد، مش ما تخليش لتفرسير متاعك معناها تنساه لحظة يجيب لك هدف، فسوء تمركز متاع خط دفاع نجم الرياضي الساحلي والهدف اللي سجله الكوكي يتحملوه خط دفاع كاملة. دونك نصور اللي توا نجم الساحلي قاعد يحاول يرجع في النتيجة ولكن بدون تسرع، لأنه نفس المشكل اللي لقاه النجم في المباريات السابقة هو التهديف معناها بكري، ولكن اليوم لقى ضد فريق متمركز كما يلزم وسكر عليه كل المنافذ، والصعوبات هذه من المفروض انه لقى لها حل، ولكن لحد دقيقه تو برسك 41 والنجم قاعد يحاول من اليمين

0: اللي صار سواء كشريدة أو عنان أو بنظيف اللي جاتوا زوز فرص نتاع تصويب ولكن بدون نجاعة جمال. هذا كان المشكل نتاع النجم الساحلي لحد التو. وزاد كيف كيف صراحة بالنسبة للدياكيتي اللي في وسط الميدان تمريرات في بعض الأوقات خاطئة أنا تجبر الفريق الخصم مش يفتك الكورة ويواجهك علاش خاطر غوما كان مندفع كشريدة مندفع فخد دفاع النجم الساحلي مفتوح وك علاش الكرة المرتدة خطيرة جدا بالنسبة للعمرة.
1: باهي خلنا نعملوا طلع على أنيس ناخذ توقيت وانتيجة وكذلك رادس. أنيس تفضل.
2: 44 دقيقة جمال في الملعب الأولمبي بسوسة دائما التقدم للشباب الرياضي بالعمراني لتصويبة جديدة من أوشيكبو. النجم حاول بكل الطرق يمين يسار تصويبات أوشيكبو باباكار ديارا لكن إلى حد الآن نتيجة واحد بلاش للعمران. هدف هارون الكوكي منذ دقيقة 35 بعد ما باغت الجميع برأسية في مرمى صبري بن حسن واللي قبل حتى الهدف كان صبري وتدخل باباكار ديارا على بلال التويتي. دونك يبقى النتيجة هدف مقابل صفر بانتظار كم سيضيف الحكم منتصر بالعربي كوقت بديل في الملعب الأولمبي بسوسة مع السيطرة ترجع من جديد للنجم الرياضي الساحلي ليلعب الكل في كل من أجل الدخول إلى حجرة الملابس بنتيجة التعادل قبل 45 دقيقة.
1: بينما رضا شفنا المستقبل مرسى قريب حتى من تسجيل هدف الثاني على حساب الترج.
3: بالفعل وكان ذلك في الدقيقة 42 عن طريق محمد ريان الحمروني هجوم معاكس تصويب قوية برشا ومميز في صعوبة كبيرة يحط الكرة في الركنية. في الحقيقة كما قلت لك جمال السيطرة أحيانا للترجي وأحيانا الأخرى للمستقبل مرسى اللي قاعد يهاجم وقاعد يهدد في مرمى وفي في دفاع الترجي الرياضي ويلعب قاعد يلعب براحة كبيرة. والحقيقة وجه مرضي لحد الآن من طرف من قبل مستقبل مرسى مقارنة بإمكانياته. يعني
1: دونك احنا طبعا نظهر لي الثواني الاخيره خلينا نكملها معك انيس بسوسه الثواني الاخيره
2: اكيد في انتظار كم سيضيف الحكم منتصر بالعربي العشرين ثانيه الاخيره في عمر الوقت الاصلي في هذا الشوط الاول. تتلعب الركنيه من وسام عبيد مره اخرى وسام الحنزولي ياخذ كورته وسام الحنزولي في هذه اللحظات. يبقى التقدم لشبيبه العمران هدف مقابل صفر سكينه على الشبيبه الرياضيه بالعمران اللي بصراحه يلعب على الهجمات المرتدة وكما قلت باغت من خلالها ومن خلال حتى كرات الثابتة. زوز قايد كوقت بديل في أولمبي زوزة بعد ما ارفع الحكم الرابع حسام بن ساسي بإشارة من حكم الساحة. منتصر بالعربي زوز قايد إلى حد الآن نجم في وسط الميدان. الكرة لوجدي كشريدة قايد فريق الإطوال ينطلق من الجهة اليمنى البحث عن الرأسيات البحث عن المهاجم ساندي اللي كان ضيع فرصة غريبة في الشوط الأول. ترجع الكرة من جديد وسام عبيد كما جات كرة ما تمشيش كما يلزم ترجع من الدفاع في مرة أولى ترجع الكرة عن طريق دياكيتي. دياكيتي بدل اللي صار والموجود ريان عنان. ريان عنان اللي قلب مع أشرف بن ذيف يلعب الكلوار اللي صار بن ذيف مشي الكلوار اليمين والنجم يلعب الكل في كل من أجل التعديل ضد شبيبة رياضية بالعمران. كرة من علي كازمير تبقى الكرة تقريبا الدقيقة الأولى في الوقت البديل ما زالت دقيقة بعد ما أضاف الحكم زوز قايد كوقت بديل في هذا الشوط الأول اللي تقريبا سيطر عليه النجم على مستوى امتلاك الكرة وتقريبا سيطرة كانت كما قلت شبه كلية لكن بالهجمات المرتدة الشبيبة الرياضية بالعمران سجل هدف بعد كرة من ركنية وهارون الكوكي بالرأس في الدقيقة 35. تمشي الكرة لأشرف بن ذيب محاولة المرور من جهة اليمين شو يعمل أشرف حاول يرفع الكرة يدخل الدفاع عن طريق سامي الهمامي يدخل الدفاع يحط الكرة رمية التماس رمي التماس مع دخولنا تقريبا في 30 ثانية الأخيرة في هذا الشوط الأول. ترجع الكرة عبدالله العامري إلى دياكيتي أبو بكر ديارة أو دياكيتي قدم الكرة البحث عن ريان عنين. ريان عنين أسبق منه الظهير الأيمن في العملية الأخيرة بلال مقنم وبش ترجع الكرة لصالح فريق الشبيبة الرياضية بالعمران مع الثواني الأخيرة في هذا الشوط الأول مع عدم رضا الجماهير خاصة بعد السيطرة وغياب التجسيم في هذا الشوط الأول مع حيرة كريستيان براكوني على حافة الميدان اللي يبحث عن الحلول خلال الثواني المتبقية في انتظار 45 دقيقة وشوط ثاني في المقابلة. كرة طويلة وجي معها صفيرة نهاية الشوط الأول من الحكم منتصر بالعربي نهاية الشوط الأول بين النجم الساحلي والشبيبة الرياضية بالعمران في أولمبي سوسة بتقدم الشبيبة الرياضية بالعمران هدف مقابل صفر الهدف الوحيد إلى حد الآن سجلوا هارون الكوكي في الدقيقة 35.
1: واضح، شكرا لك انيس. نكملوا مع رضا. رضا وفاش وصلوا له الليل في رادس؟
3: مازال في الحقيقه مازال تقريبا دقيقه ونص على الشوط الاول، والنتيجه اللي جات الحاله التعادل 1-1 بين الترجي الرياضي ومستقبل مرسى. ومنذ لحظات الحكم بديس بن صالح يعطي انذار للمدرب المستقبل عماد بن يونس، لانه عماد قاعد يحتج على القرارات التحكيميه. هذا هجوم للترجي وحمد الشاطي يحط الكره في التماس. في الحقيقة مستقبل مرسى في الدقائق هذه قاعد يقلق برشا، في الترجي قاعد يلعب كورة محترمة جدا. تسمع فيه جمال؟
1: نسمع فيك طبعا رضا، نسمع فيك.
3: نلعب مازلنا نلعب في الوقت البديل، نتنفى التماس لمستقبل مرسى. هذا هجوم وحمد الشاطي مرة أخرى يرجع، باقي الكورة عند مستقبل، ثم كثافة دفاعية من قبل الترجي، باقي عند المستقبل. نورماني يتوخى من 18 متر، برايان الحمروني يوزع وتخرج ضربة ركنية حمزة الجاسي. دقائق صعبة يمر بها دفاع الترجي والمستقبل مرسى. ممتاز ممتاز، وانا انتظر تنفيذ ركنية لصالح مستقبل المرسى. ما عرفش تقعد معايا وانا خليك تحلل المقابل.
1: خلينا ناخذ تعليق على نتيجة الشوط الاول في سوسة مع توفيق زعبوب. توفيق، إذا الشوط الأول ربما كان عكس ما كان منتظر وعكس البداية القوية للنجم الساحلي. كنا نتصور أن النجم يعني باش يكون في طريق مفتوح، أو النجم بوم يعني باش يسجل
0: أقل شيء،
1: باش يسجل
0: أقل شيء،
1: خاطر البداية بقوة. لكن شفنا بالهدف، شفنا وأنا الشوط الأول متأخر،
0: شفنا البداية الطيبة نتاع نجم الرياضي الساحلي، وشفنا زادة كيف بعض الهجمات، وشفنا المحاولات، وشفنا زادة كيف السيطرة والمتريس كوليكتيف نتاع الفريق في الربع ساعة الأولى. كنا ننتظر اللي النجم الساحلي هو اللي مشي بدر، ولكن المشكل اللي لقاه النجم لقاه في نفس المباريات السابقة، أنه ما هوش لاقي ظلة في الهداف اللي قاعد مش يسجله. فأعتقد اللي لفات مش تكون بوزيسيون عندك راهو ما يعنيش أنك مش تفوز في المباراة. هاو على أول كورة جات والخطرة اللي جات وأنا بالاريتي كورنير للعمران استغلها كما يلزم، لأنه النجم الرياضي الساحلي ما كانش متمركز كما يلزم، والمدافعين نتاعو عملوا خطأ فاتح في التمركز نتاعهم، خلاو اللاعب وحده في القائم الثاني وبكل سهولة بالراس يسجل. وهنا كما قلت لك يتحمل خط الدفاع الكل، ومن المسؤول على اللاعب اللي خلوه وحده في القائم الثاني. فهنا الأخطاء الاستراتيجية هذه أكيد تكلفك وانا هدف، وتكلفك زادة كيف مجهود اضافي مش ترجع في النتيجه. دونك ما النجم الرياضي الساحلي نابا بي معناها سوربروندر العمران، لانه اللعب نتاعو باين وواضح انه الكره من سواء من عنان ولا بن ذيف يشارش اكثر، انه مش يحاولوا يبركوت سور لي كوتي وبعد توفها بالكره العرضيه. وهنا النجم الرياضي الساحلي صندي ما كانش اليوم في اليوم ما كانش حاضر في الكره اللي جاته، والملاعبين اللي جايين من الخلف زاد نفس الشيء، ما لقاوش الحل سوى عبيد ولا العمري كانوا بعد نوعا ما. فاعتقد اللي فما موفيس كونيكسيون بين اوشكيبو وعبيد و
1: خلينا ناخذ نهايه الشوط الاول في رادس كذلك. رضا، نهايه الشوط الاول هكا ولا؟
3: بالفعل جمال، نهايه الشوط الاول على نتيجه تعادل هدف مقابل هدف. مايل فرنانديز كان افتتح النتيجه لصالح الترجي دقيقه 24، ونور ماني يعدل الدقيقه في الدقيقه 35 يعدل النتيجه لصالح مستقبل مرسى.
0: دونك فما حاجه مش ماشيه في النجم، لازم المدرب تو بين
1: الشوطين يراجعها في الشوطين،
0: يراجعها ويجلس مع الملاعبيه، و خاصة إذا كان فما تغييرات ضروري أنه تو يغير عنده على البنك شكون. ولكن لاجيستيون تاع المباراة النجم الساحلي مسيطر سيطرة كلية، نسبة امتلاك الكرة كبيرة برشا للنجم، ولكن ليفيكاسيتي سور لو بلون ديفونسيف بالنسبة لشباب العمران زاد كيف وحارسهم معناها مش مقصرين. دونك بعد ساعات أنت تعاون الدفاع وتعاون حارس المرمى سواء بتصويبات عشوائية أو زاد كيف دي سونتر اللي ما عندهمش حتى معناها منفع، معناها تسنتر له في دي دونك ياخذ الكره يعمل لك رولونس. دونك الفو معناها شوازير لي البوان دو شوت نتاع الكره اللي مشي سنتر ولا مشي خرج باش سون رودري، مش على الاقل ما خاطر من الصعب مش تدخل الدفاع شباب العمران فيو الدنسيتي نتاع الملاعبيه اللي عنده في وسط الميدان صعب جدا.
1: الشوط الاول بين الترجي والمرسى 1-1، الشوط الاول بين الترجي والمرسى 1-1 فاجأ كل اللي ينتظر نهايه المباراه.
0: لا ننتظر نهاية المباراة، لأن الهدف اللي سجله مستقبل مرسى ضد مجريات اللعب قاعد ينتظر مالقري اللي قبل
1: لكن الهدف. بعد الهدف راه المرسى أخطر
0: جات
1: بعد الهدف
0: جاتها كورتي جاوها كورتي المرسى خاصة على عن طريق ماني اللي كاد أن يسجل الهدف الثاني، ولكن في هذه ميميش كان حاضر وجاهز. تبقى مشكل زاد الترجي الرياضي بصور اللي فاجأني، وفرنانديز لعب الجديد هذا ساق يسار أشاك فوا وين جيه الكورة على الكوتي دروا ويحب يدخل انتريور إلا ولقى معناها المساحة وخاصة الرؤية واضحة قدامه،
1: صوب يلعب ممتاز،
0: صوب تصويبتين كاد ينجم يسجل الهدف الثاني. وبخلاف هذا المصطوري ما جاوش برشا كور لأنه كان محاصر، وعماد فرج مازلنا ما شفناش.
1: صفر مقابل صفر كذلك بين النجم المتلوي وأمل حمسوسة.
0: أمل حمسوسة ضيع جمال زوز فرص كاد أنه يباغت نجم المتلوي في المتلوي، ولكن زاد في المقابل حارس أمل حمسوسة أنقذ نجم أنقذ فريقه معناها من فرصة زاد كيف كيف راس راس. فأعتقد المباراة متكافئة في الفرص ومتكافئة زاد بالنسبة في النتيجة صفر مقابل صفر.
1: بينما على المستوى الأوروبي 2-2 بين إيفرتون ومانشستر يونايتد، شوط أول في القمة بين أرسنال وتشيلسي 1-1 حاليا. طبعا فترة الاستراحة هافيرت سجل الهدف الأول لأرسنال، وروجي سجل الهدف الأول لتشيلسي وهافيرتس عدل. بينما بطولة الإسبانية برشلونة يضرب بقوة 5-0 فوز خارج القواعد على حساب فالنسيا، أهداف يمين يامال في دقيقة 86، بيدري دقيقة 79، لوبيز دقيقة 22، ورافينا دقيقة 50. دونك 5-0 لبرشلونة قدام أرسنال. نعود بعد الاستراحة لمتابعة الأشوط الثانية في سوسة بين النجم وشبيبة العمران، نذكروا 1-0 شبيبة العمران، وفي المنزة وفي رادس بين الترجي والمرسى 1-1.

0: Radio Sport.
1: الخمسة واثنين واربعين دقيقة وقيد باش نطلع على الأشواط الثانية. نذكر الأشواط الأولى صفر مقابل صفر بين النجم المتلوي وملحمة مسوسة، وواحد بلا الشباب العمران قدام النجم الساحلي، وواحد واحد بين الترجي ومستقبل مرسى. والبداية تكون بالملعب الأولمبي بسوسة مع أنيس اللذويدي. أنيس مرحبا بك.
2: مرحبا يا جمال، تحية ليك، تحية للحضور كل اللي تابعوا فينا على جوهر فام. بالضبط 6 دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني في مباراة النجم الساحلي والشبيبة الرياضية بالعمران. دائما تقدم كرة والهدف، لكن فما راية قبل، فما راية على أشرف بن ذيف. دوك الحكم المنتصر بالعربي يقول أنه الحكم يتم إلغاء الهدف بعد وجود راية. دوك يبقى التقدم للشباب الرياضي بالعمران، هدف مقابل صفر، هدف هارون كوكي الثقة 35. الشوط الثاني من غير تغييرات بالنسبة للزوز مدربين، كريستيان براكوني حافظ على نفس التشكيلة، صبري بن حسن، وجدي كشريدة، عزمي غومة، ببكار ديارة، أمبروز، أوشيكبو، أثمان ديكيتي، عبدالله عمري، أسامة عبيد، أشرف بن ذياف، ريان عنان وساندي. بالنسبة للشباب الرياضية بالعمران، أسامة الحنزولي في حراسة المرمى، بليل مجنم، هارون كوكي، سامي الهمامي، سامر المرويني، علي كازمير، محمد أمين بن عمر، غيث بن حميدة، مصطفى السويسي، عدي بالحاج، وبلال التويتي. منذ انطلاق الشوط الثاني تقريبا السيطرة كما الشوط الأول للنجم الرياضي الساحلي مع المطالبة بضربة جزاء تقريبا في الدقائق الأولى، وكانت الكرة والمطالبة من أسامة عبيد بضربة جزاء بعد ما لمست الكرة ليد مدافع الشبيبة الرياضية بالعمران، لكن الحكم كان قريب من العملية. وبالتواصل أيضا مع غرفة الفار اللي موجود فيها فيليب بيريرا البرتغالي، كان أعطى وأمر بمواصلة اللعب. يبقى التقدم للعمران، هدف مقابل صفر في مقابلة يحاول فيها النجم الرجوع بالنتيجة، والعمران أيضا اللي يحاول يلعب على هجمات المعاكسة. كان قريب في الحقيقة في زوز محاولات من عدي بالحاج لولا والتدخل من الدفاع، وفي الثانية كان صبري بن حسن أسبق من المهاجم اللي كان معاها أوشيكبو في العملية الأخيرة. ويبقى التقدم للعمران بنتيجة هدف مقابل صفر مع تصفيق من الجماهير على اللاعبين اللي يقومون بالحركات الحمائية ودكة البودلاء، خاصة فيليب لانكانتين اللي توجه للجماهير بالتحية. النجم يلعب الكل في كل والعمران من أجل المباغتة أو المحافظة على النتيجة. 54 دقيقة لعب في أولمبي سوسة، والتقدم للعمران بنتيجة هدف مقابل صفر.
1: باه، خلينا نطلع على رادس وناخذ فكرة مع عند رضا الخليفي على انطلاق الشوط الثاني. تفضل رضا، فماش تغييرات؟ تفضل.
3: في رادس 5 دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني، والنتيجة لازالت على حالها التعادل هدف مقابل هدف بين الترجي الرياضي ومستقبل مرسى. مايل فرنانديز كان افتتح النتيجة دقيقة 24 لصالح الترجي، ونور ماني يعدل للترجي، وهذا فرصة للترجي، والحارس حمزة بنجري فيه يتعلق، كانت من عبد الرحمن كون فيه تصويبة قوية، وحمزة بن شريفية يتعلق، وقبلها بجزء خائق كاد مستقبل المرسى يباغت الحارس من ميش في رأس عريفية يتوقع منطقة 18 متر، يخرج رأس رأس لكن يتباطع ويهدر فرصة ثاني حال للتسجيل. بالنسبة للتغييرات جمال، سجلنا 6 تغييرات، 2 تغييرات في تشكيلة الترجي، دخول حمزة رفيعة مكان خيسوس كاسيو ومحمد الحاج محمود مكان معز الحاج علي، بينما تغيير وحيد في تشكيلة مستقبل مرسى، عباس عبد الودود الغاني اللاعب عباس عبد الودود ياخذ مكان أسامة جبيل.
1: بعض التغييرات ستفيقها في النجم، مازال فماش تغييرات الى حد الان. دونك وكأنه المدرب طبعا يحاول يربح شوي وقت ويشوف ربما انطلاق الشوط الثاني ماذا يمكن أن يضيف. خشوفه أنيس الذويدي. أنيس تفضل. أنيس، فما هدف في سوسة؟
2: ملعب الأولمبي في سوسة، هدف التعادل للنجم الرياضي الساحلي عن طريق أشرف بن ذياب بعد كرة كانت دارت مليح ووصلت أشرف بن ذياب اللي قاعد يتألق بالحقيقة مع النجم الرياضي الساحلي بتسويبة قوية، غلط حارس مرمى الشبيبة الرياضية بالعمران، ويمضي على هدف التعادل مع خلينا نقول فرحة كبيرة في أنصار النجم الرياضي الساحلي في المدرجات بهدف التعادل اللي جاء منذ تقريبا دقيقة العاشرة في الشوط الثاني. تأتي بالجديد للنجم الرياضي الساحلي، صاحب هدف التعادل هو أشرف بن ذياب في الدقيقة 54 من المباراة، وأكيد خليكم التعليق على هدف التعادل للنجم الساحلي،
1: خاصة أنه هدف لاستفيق ممتاز جدا في يعني في برشا فنيات الهدف. شو رأيك؟
4: كلامك صحيح، لأنه
0: التحضير مني بدا من جيريمي والعكسيه والتحضير ثاني من صنداي البن ضياف. بن ضياف هاو نشوفوا فيه تو شو كيفاش ما كانش مضغوط
1: ممتاز جدا الهدف الحقيقه.
0: انا اللاعب نتاع العمران ما كانش قريب, خلى له 5 متر هذيك هز راسه بن ضياف وحطها في الزاويه اللي ما كانش ينتظر الحارس. اغلبيه اللاعبين حطها لك في الزاويه العكسيه معناها على اليسار, هو لا كان ذكي وحطها في القائم الاول. دونك هدف جاء في وقته من بعد 19 متر, والنجم الساهلي بالهدف هذا اللي جاء بكري معناها باهي بالنسبه للنجم الرياضي الساهلي
1: للعوده
0: في المباراه. وشباب عمران اذا كان تحاول تعدي الخمس دقائق هذه, لانه اصعب حاجه بالنسبه للعمران هي الخمس دقائق بعد ما تقبل الهدف.
1: باهي خلينا نشوفوا زاد رد التوقيت وانتجه. رضا الخليفي تفضل.
3: نلعب في الدقيقة الثامنة في الشوط الثاني, ودائما التعادل هدف مقابل هدف بين الترجي الرياضي ومستقبل المرسى. في الحقيقة الترجي دخل الشوط الثاني بقوة, قاعد يلعب الكل في الكل, ينوع في اللعب بتاعه على اليمين على اليسار, لكن لحد الآن ما لقاش الحلول أمام استماتة الدفاع مستقبل المرسى اللي مستميت في الدفاع ويلعب على هجومات معقدة. هجوم جديد للترجي, هجوم جديد تمر جانبية في بعثة من لاعب عماد فراد, تقريبا كانت بعثة توزيعة من فرنانديز وعماد فراد, كان تقريبا مرت أمام مقدمه الكرة ويهدر فرص مضاعفة النتيجة.
1: هل نرجع سوسة في توقيت؟
3: نلعب في الدقيقة التاسعة في الشوط الثاني.
1: هل نرجع للملعب الأولمبي بسوسة؟ أنيس هدف الـ الـ الـ الـ بالضيف يظهر لي المدافع مس الكرة برأسه, لأنه يعني شفنا تدخل المدافع بالرأس, وطبعا هو يعني بدل خلينا نقوله اتجاه الكرة واعطانا هدف جميل هكا ولا؟
3: بالفعل جميل, عمل ديفياسيون الكرة من مدافع العمران والامتياز في الحقيقة لأشرف بن ضياف اللي كانت حتى تيرة المقابلة قاعد يقدم في مردود محترم, وحتى منذ قدومه للنجم الرياضي الساحلي كما تسمع في الأزيج في الملعب الأولمبي في سوسة تقريبا 20,000 متفرج اللي حاضرين يعملوا في أجواء كبيرة برشا, وهم كانوا راه هدف التعادل بالتشجيع مع انطلاق الشوط الثاني حتى لجيل هدف الدقيقة 10 من الشوط الثاني مع النجم بعد الهدف تحرر أكثر. الهدف أعطاه روح جديدة للملعبية, غياب التسجيل في الشوط الأول ثم بعد تسجيل هدف التعادل وسمع فيه تحرك مرة أخرى من الجهة اليمنى, والنجم كادي يضيف الهدف الثاني في عملية أخرى. لحد الآن تقريبا بدينا نقرب من 60 دقيقة لعب, والتعادل بين النجم الساحلي والشباب الرياضي بن عمران. هارون الكوكي دقيقة 35 للعمران, وأشرف بن ضياف بعد الكرة ما لمست في مدافع شبيبة العمران يعدل النتيجة 1-1 بين الفريقين. النجم يلعب الكل في كل من أجل قلب المقابلة لصالحه, والعمران بعد قبوله لهذا الهدف أيضا يجعل الحفاظ على النتيجة وأيضا للمباغتة. دونك أجواء مع الأجواء الكبيرة هذه في أولمبي سوسة في الحقيقة اللعبية بينجم يكون وكان موتيفي على أرضية الميدان, وهذا ما شفناه منذ انطلاق الشوط الثاني. 60 دقيقة لعب في أولمبي سوسة, أجواء عالمية في الملعب الأولمبي بسوسة, والنتيجة هدف مقابل هدف بين الإطوال والشباب الرياضية بن عمران.
1: بينما في رادس لاعبي مستقبل مرسي طالبوا بضربة جزاء. إذا
3: بالفعل جمال اللعب متوقف لحد الآن, كان بالحقيقة تقريب كل لاعبي الترجي كانوا في الهجوم هجوم معاكس لمستقبل المرسى من اللاعب ريكي هان يقع لا يخرج رصاص مع من ميش يقع الاحتكاك به يسقط على الميدان. لاعبي مستقبل المرسى يطالبوا بضرب الجزاء لكن الحكم يعطي يقول ما ثماش ضرب الجزاء ويصعن في اللعب ما ثم حتى يطبق النتيجة لعالة هدف مقابل هدف.
1: واضح اذا دونك فريق النجم الرياضي الساحلي استفيقه مع هدف التعادل مع الدفع الجماهيري الكبيره, يلزمو يستغل الفتره هذه النجم الساحلي.
0: صحيح جمال, قاعد النجم الرياضي الساحلي توا معناها يلاكسونتو معناها الهجمات نتاعو, قاعد يحاول سورتو سور لي كوتي كما قلنا وين عبيد وبداو معناها يتبادلون المراكز, حتى زاد كشريدة زاد دانكرون قدام, والحاجه الباهي اللي بنضيف مشى على الكوتي جوش وجاب عنان اللي عنان فما تعب فما ارهاق. واذا كان مازال كي جاي من ايطاليا هو على الاقل معناها 60 دقيقه اظن كافيه بالنسبه لي فمطالب مش يخرجوا إذا كان ما يحبش أنه ينصاب له اللعبة ذي، وأعطاه كل ما عنده، عنده بسلامة، عنده عدة لاعبين اللي قادرين يعطيه الإضافة بالنسبة للنجم. فأعتقد اللي شباب العمران باقي محافظة على الواحد واحد وعلى النقطة لحد الآن، مازال 30 دقيقة لعب. النجم الساحلي في الكرة الثانية الكل هو اللي قاعد يبادر، وشباب العمران بصراحة هجوميا ما شفناش حاجة كبيرة، ما شفناش ملاعب اللي قادر تو على الأقل مش يمسك حتى الكرة مش يرتح زملائه. أما إذا كان مش يواصل النجم الساحلي بالشكل هذا ويضيع الفرص بالشكل هذا فما يلوم كان نفسه، لأنه كل شيء صاير، العمليات الكلهم توفى في 18 متر، ولكن 18 متر هي الإشكالية اللي قاعد
1: التجسيم
0: التجسيم والمهاجمين نتاعه بصراحة اليوم ما كانوش في يومهم في الفرص اللي جات.
1: باهي، خلنا ناخذ زاد التوقيت مره اخرى مع عند رضا الخليفي في رادس. رضا، التوقيت وانتيجه
3: نلعب في دقيقه 58 ودائما التعادل هدف مقابل هدف،
1: بينما في سوسه التوقيت وانتيجه فمش تغييرات يا انيس.
3: فما زوج تغييرات جمال في هذه اللحظات من جانب النجم الرياضي الساحلي، ريان علان يخرج ياخذ مكانه اللاعب ريان جارا، وساندي المهاجم النيجيري يخرج ياخذ مكانه ايوب الفجاري لاعب الشاب اللي كان سجل في المقابله الفارطه ضد النجم الرياضي بالمتلاوي. اكيد المدرب كريستيان براكوني يعول على الشبان كما المقابلات السابقه. 63 دقيقه لعب في الملعب الاولمبي بسوسه، النجم الرياضي الساحلي الشبيبه الرياضي بالعمران، هدف مقابل هدف، وزوج تغييرات النجم مقابل الابقاء على نفس التشكيله من جانب امين الباجي، وكما قلت النتيجه هدف مقابل هدف.
1: باهي، دونك التغييرات جات، التغييرات وذهل اللي كانوا يسمع فيك المدرب عنان يزمو يخرج
0: ضروري بصراحه
1: باعتباره لعب برشا في العاب البحر الابيض المتوسط.
0: دونك ساندي زاد كيف اليوم ما كانش في يومه، المهاجم الاجنبي والفجيري وقارا هذوما زوج لاعبين شبان شفناهم كي دخلوا في المباراه الاخيره ضد المتلاوي عطاوا الاضافه في الربع ساعه اللي لعبوها. فاعتقد اللي بالنسبه للنجم الساحلي هم ننتظروا شنو هي التغييرات هذه كيفاش
1: ماذا يمكن ان تضيف.
0: اه وي،
1: بينما زاد في راس فما جمله من التغييرات رضا هكا ولا
3: تمام. نلعب في الدقيقه 60 ودائما التعادل هدف مقابل هدف بين الترجي الرياضي ومستقبل مرسى، والترجي يلعب كل اوراقه لحد الان. في الدقيقه 60 قام باربع تغييرات كامله، لوكاس ريبيرو ياخذ مكان محمد دراجر، حمزه رفيعه مكان خيسوس كاستيو، محمد الحاج محمود مكان معز الحاج علي، ويوسف البلايلي مكان عماد فراج. بينما تغييرات مستقبل مرسى زوج تغييرات، عباس عبد الودود مكان اسامه الزبالي، وعبد القادر القاسمي مكان محمد ريان الحمروني. حاليا نرى في دقيقه 61 النتيجه هدف مقابل هدف بين الترجي الرياضي ومستقبل مرسى.
1: باهي، خلينا نشوف شويه اجواء في سوسه. تفضل انيس.
3: نرجع من جديد في اولمبي سوسه مع 65 دقيقه لعب في المباراه بين النجم الساحلي وشبيبه العمران، دائما التعادل هدف مقابل هدف. تمشي الكره في الجهه اليمنى، توصل للاعب الشاب ريان جارا في الكولوار اليمين، ريان جارا يلعب كره مع وجدي كشريده سونتراس في انتظار الراسيه، لكن يدخل الدفاع في مره اولى، ترجع الكره في مره ثانيه، عبد الله العمري يلعب كره قصيره عسام عبيد، يدور بالكره عسام عبيد، المتابعه من غيث بن حميده، تبقى الكره في وسط الميدان والموجود عثمان دياكيتي، يبدل الكره لليمين والموجود وجدي كشريده، كشريده بلمسه الى عبد الله العمري، العمري حاول يرفع الكره، شو يعمل العمري، يرجع لاسامه عبيد، السونتراج من عبيد بالراس، لكن الكره سهله مرت جانبيه على مرمى الحنزولي، كره دارت مليح والبحث عن ايوب الفجاري واشرف بن دياب في العمليه الاخيره، راسيه اشرف بن دياب انتهت محاذيه لمرمى الحارس اسامه الحنزولي في توقيت 65 دقيقه لعب في الملعب الاولمبي بسوسه، تعادل هدف مقابل هدف. نذكر هارون الكوكي كان بادر بالتسجيل للشبيبه الرياضيه بالعمران في الدقيقه 35، واشرف بن دياب بعد تصويبه كانت لمسه مدافع الشبيبه الرياضيه بالعمران عدل بها كفه لصالح الاطوال، كره ترجع من الحنزولي طويله تتجاوز خط وسط الميدان، المتابعه من اوشيكبو يرجع بالكره الى صبري بن حسن، بلمسه الى بوبكر ديارا الى اوشيكبو، اربع اجانب كانوا على التشكيله الاساسيه للنجم قبل ما يتم تغيير اللاعب ساندي في ايوب الفجاري. دونك يقعدوا ثلاثه اجانب على ارضيه الميدان، هذا ريان جانا، ريان جارا، التصويب والكره قريبه كره ريان جارا اللاعب الشاب 18 سنه تقريبا ثالث مباراه ليه مع الاكابر النجم الرياضي الساحلي. اول مباراه مع الاكابر كانت في الكلاسيكو ضد الترجي الرياضي التونسي. اخذ الكره قرب من 16 متر و50 صوب وكورته كانت تقريبا لمرمى اسامه الحنزوري. الجماهير تنتظر بفارغ الصبر في اولمبي سوسه تشجع تساند. مباراه تلعب تحت الاجواء الكاشفه اللي اشتعلت منذ لحظات في الملعب الاولمبي بسوسه. التوقيت 66 دقيقه لعب ولا تعادل هدف مقابل هدف. ترجع الكره لصالح فريق الشباب الرياضي بالعمران مصطفى السويسي ابن النادي الرياضي البنزرتي سابقا ثاني موسم ليه مع الشباب الرياضي بالعمران بعد موسم مع النجم الرياضي الخلادي وقبلها مع اتحاد كارتاج بالديفيزيون 5 وقبلها ثلاث سنوات كان بطل الكره وكمل الدراسه نتاعو ككيني. ترجع الكره من الجهه اليسرى لصالح فريق النجم الرياضي الساحلي. توقيت 67 دقيقه لعب. النجم يلعب الكره بالكل من اجل قلب المعطيات مع تغيير جديد باش يكون في الشبيبه الرياضيه بالعمران رقم 17 شهاب الزغلامي لاعب الخبره المهاجم. شهاب الزغلامي اكيد خبره كبيره في بطوله الرابطه المحترفه الاولى ياخذ مكان بلال التويتي في التشكيله الاساسيه للعمران. ترجع الكره اوشيكبو في قلب دفاع النجم الرياضي الساحلي. اوشيكبو بلمسه الى وجه كشريده في الجهه اليمنى. كشريده الى جاكيتي في وسط الميدان. عثمان جاكيتي يلعب كره الى عزمي غوما الظهير الايسر في تشكيله النجم الرياضي الساحلي. غوما الى بن دياف. اشرف بن دياف يحاول المرور التدخل من الدفاع والكره باش ترجع لصالح الشبيبه الرياضيه بالعمران. زوج تغييرات نذكر بهم في النجم دخول كل من ريان جارا وايوب الفجيري زوج شبهين مكان ريان عنان وساندي ماكوي بينما الزغلامي خدام مكان بلال تويتي في تشكيله الشبيبه الرياضيه بالعمران. ترجع الكره من جديد. مباراه حماسيه في الحقيقه. شبيبه العمران واحد من الانديه اللي تعتبر قدم فيه مردود ممتاز الى حد الان من جمله او هذه المقابله الثالثه عند انتصار وهزيمه في انتظار مباراه اليوم. الهجوم لصالح النجم ريان جارا الى وجه كشريده. كشريده كشريده حاول المرور مع اللاعب بن حميده غيث بن حميده توصل الكره الى عبد الله العامري. ريان جارا ريان جارا ممتاز ايوب الفجيري في مره اولى لكن دخل الدفاع. ترجع الكره عبد الله العامري التصويب المطالبه بضربه جزاء. الحكم يقول ما فما شيء. الحكم يقول يتواصل اللعب. ما زالت الهجمه للاطوال. ما زالت الكره سحيليه تمشي الى اللاعب وجه كشريده. كشريده بن دياف عزمي غوما تمشي لليسار البحث عن اسامه عبيد. الفجيري يعمل كنترول ويدور والكره مره اخرى تصيبه تصطدم في الدفاع وترجع. ضغط متواصل من الاطوال. هذه كره من بن حميده. بن حميده حاول المرور ممتاز جدا في عمليه قطع الكره. عثمان جاكيتي في العمليه الاخيره. ترجع الكره الحكم يقول قاعد نتبع قاعد نسمع وحوار بين وجه كشريده وربما يطالبوا بالعوده الى تقنيه الفار في العمليه الاخيره. الحكم الاكيد متصرف العربي قاعد يتواصل مع البرتغالي فيليب بيريرا. هل سيكون القرار بضربه جزاء ام سيتواصل اللعب بصفه عاديه؟ الحكم متصرف بالعربي

0: في المباراة حسام بن ساسي يقول له ألعب ما فما شيء. متصرف العربي بعد التواصل مع غرفة الفار يقول ما فما شيء. ترجع الكرة إلى كتريدا
1: في توقيت قديش توقيت
0: بالضبط 70 دقيقة لعب جمال في أولمبي سوسا دائما التعادل هدف مقابل هدف.
1: شوفوا زاد رادس ناخذ التوقيت وانتيجة مع عند بسرعة مع عند رضا الخليفي. رضا التوقيت وانتيجة في رادس
0: في رادس 66 دقيقة لعب ودائما النتيجة لحالها التعادل هدف مقابل هدف في الحقيقة. ومنذ لحظات الدقيقة 64 كان هجوم للسراجي خطأ من الحارس حمزة بشريفية يرزع الكرة قدام هجوم السراجي وجي قدام البرازيلي ريبيرو بمقاصية حلوة برشا لكنها تمر فوق المرمى بقليل. في المقابل فإن مستقبل المرمى منكمش في الدفاع صامت وكلما كانت عنده الكرة إلا وشكل خطورة على دفاع السراجي. في الحقيقة مباراة النسق محترم الريتم مطلوب والريتم كذلك ممتاز جدا من الجانبين في الحقيقة ولكن الاستحواذ على الكرة والسيطرة أكثر
1: للترجريات. واضح إذا خلنا نعمل وقفة مع الـ مع الـ مع الإشهار ثم نرجع أكيد ونرحبوا بالسادة المشاهدين اللي باش يلتحقونا بعد لحظات.
2: جوهرة بوبليسيتي الغونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
3: جوهرة أفهم بوبليسيتي

0: الست وخمسة دقائق. خلينا نرحب بكل السادة المشاهدين اللي خلتوا علينا توا التوفيق طبعا، والمستمعين كذلك، وأيضا اللي تابعوا فينا عبر جوهرة تي في، وأيضا من خلال باج سبور جوهرة فيم، وإلا الباج جوهرة فيم. أهلا وسهلا بكم، تابعوا في الأشواط الثانية من لقاءات الجولة الثالثة للبطولة. طبعا الأنظار تتجه إلى سوسة وأيضا إلى رادس، تم تغييرات في النتيجة. خلينا نشوف التفاصيل مع رضا الخليفي ساعة البداية برادس. رضا مرحبا بك.
1: أهلا بك جمال. نلعب في الدقيقة 71 والنتيجة تغيرت مرة أخرى وتغيرت لصالح الترجي في الدقيقة 97 عن طريق يوسف المنايلي.

0: كان هجوم للترجي، البرازيلي ريبيرو يعطي باس حلوة لبلايلي، كان راس راس وحده في حل من كل رقابة دفاعية والتصويبة أرضية يغلط بها الحارس حمزة بن شريفية، تصبح النتيجة هدفين مقابل هدف للترجي الرياضي أمام مستقبل مرسى. نلعب في الدقيقة 71
1: بينما في سوسة. خلينا نعمل ناخذ التفاصيل مع عند أنيس اللذويدي. أنيس تفضل.
2: مرحبا من جديد جمال. بالضبط 75 دقيقة لعب في الملعب الأولمبي في سوسة لمحاولة إرسال حل نجم يتواصل النزاقات عن طريق أوشيدبو، والمطالبة مرة أخرى من لاعبية النجم ريت الساحلي بضربة جزاء، لكن الحكم كان قريب من العملية الأخيرة يطلب مواصلة اللعب. دقيقة 75 تعادل هدف مقابل هدف مع كريستيان براكوني، يدفع بتغيير آخر محمد الهادي بوسليمة ياخو مكانه في التشكيلة الأساسية مكان عبد الله العمري، وهو التغيير الثالث بعد دخول كل من أيوب الفجيري وريان جارة مكان ريان عنان وساندي، ويبقى التعادل هدف مقابل هدف، وديكيتي ملق على أرضية الميدان والكولينج بريك مرة أخرى دقيقة ونص تقريبا مخصر لشرب الماء في أولمبيسوس.
1: خنشوفوا رضا بقى ثماش تغييرات رضا زادة أخرى في التشكيلتين في رادس.
0: بالفعل جمال كما قلنا حكينا على التغييرات متاع الترجي ونذكروا بهم، وكذلك أربع تغييرات في صفوف مستقبل المرسى. بالنسبة لمستقبل المرسى عباس عبد الودود مكان وسام الجبالي، هارون العياري مكان كوني خلفه، عبد القادر الجاسمي مكان محمد ريان الحمروني، ويوسف داو مكان فراس عيفية. بالنسبة لتغييرات الترجي أربع تغييرات، لوكاس ريبيرو خذا مكان محمد دراكر، حمزة رفيعة مكان خصوص كاستيو، محمد الحاج محمود مكان معز الحاج علي، ويوسف البلايلي صاحب الهدف الثاني ياخذ مكان المغربي عماد فراد في التشكيلة الأساسية. تقريبا مزاج كل فريق عنده تغيير وحيد. نلعب في الدقيقة 73 دائما الأسبقية للترجي أمام مستقبل مرسى هدفين مقابل هدف.
1: واضح إذا سي توفيق تغيير في رادس، والنجم يبحث على الهدف الثاني. 1-1 في سوسة بينما 2-1 للترجي قدم المرسى، وصفر مقابل صفر دائما في المتلوي بين النجم المتلوي وأمل حمص سوسة.
3: ترجي
1: تغيرت اللعب بكل فكل هبط اللعبية كل برازيلي
3: أنا هبط
1: عليه برش حديث
3: دونك روبيرو هبط الحاج محمود هبط البليلي من اللي لا شونجي برسك لاتاك الكل مع وسط الميدان، وشفنا الهدف اللي من على اثر خطا من وسط ميدان لعب وسط ميدان مستقبل الرياضي بالمرسى اللي كان
1: تباطأ
3: في الخروج بالكوره، دونك فك هيلو روبيرو واعطى تمريره يقل البليلي وحده راس راس سجل هدف بدون عناء، فانتج 2-1 مارغريلا بون فولونتي نتاع
1: مستقبل المرسى.
3: وشفنا حتى بن شريفية ما قصرش عدا بوم ماتش لحد الدقيقة

0: يمكن فما 25 رفعه ما بدون فائده. فهنا وين لازم يركزوا اللاعبين، لازم راضي سهل اذا يحبوا يسجلوا الهدف الثاني كما قلت لك، رقم الكثافه العدديه نتاع اللاعبين مستقبل يربي فريق العمره قدام 18 متر، الحارس نتاعهم زاد فايق، ويزمك تحاول تفاجئهم كما فاجاتهم بالتدخلات نتاعك على الاطراف والعكسيات، زاد كيف كيف تنجم تفاجئهم بتمريره عكسيه او التصويب من بعيد يمكن بالشكل هذا تفاجئ، سينو بالدنسيتي نتاع الملاعبيه نتاع المستقبل فريق العمران من الصعب مش تسجله بالشكل هذا.
1: وصفر وقبل صفر بين النجم المتلوي وحمد
0: سوسه، نتيجه طيبه ايجابيه طيب لحد الان، رغم اللي جاتهم كما قلت لك زوز فرص الشوط الاول ما عرفوش كيفاش يستغلوهم، ولكن ديبلاسمون ماهوش سهل للمدلوي. عمل حمد سوسه كي ترجع بنقطه ايجابيه من المدلوي يتسمى ما قصروش، تبقى لحد الان النتيجه ايجابيه. شفنا الاداء نتاعهم ضد النادي الافريقي اللي معناها قعدوا حتى لاخر دقائق هم متعادلين، ولكن في الاخير نهار ونظرا اللي عمل حمام سوسه زاد معناها الفريق اللي معناها سور البلان فيزيك بدا من المتاخر، الملاعبيه نتاعو تشوف فيهم بعد تغيير المدرب نفخه وجاء المويهبي مازال حتى ما لقاش لي زوتوماتيزم، فما ملاعبيه زاد اللي ريكوريتي زاد كيف كيف جاوا متاخرين، ف عنده اشكاليه امل حمام سوسه. تبقى تو قاعدين يربرين تو دوسما، فان شاء الله حظ اوفر اليوم وحظ اوفر للنجم المتلوي في المباراه الاخيره هذه 0-0 الى حد دقيقه 75.
1: باخي نعاود ناخذ التوقيت مع عند اني مع عند رضا ومن بعد نمشي بعد انيس. رضا التوقيت في رادس
2: 76 دقيقة لعب والنتيجة لا زالت الحالة، تقدم الترجى المستقبل مرسى هدفين مقابل هدف.
1: وفي سوسة نيس قداش وصلنا وقت في سوسة؟
2: في سوسة 80 دقيقة لعب، جمال دائما تعادل هدف مقابل هدف مع مخالفة قريبة من 16 متر و50
1: نعيش أكثر ما يمكن المباراة. تفضل نيس.
2: أكيد 10 دقائق أخيرة، 10 دقائق يحاول فيها النجم الرياضي الساحلي تسجيل هدف الثاني، والعمران صامدة وأيضا تحاول تباغت كي ما شفنا تقريبا كرة كانت منذ دقيقتين حاول من خلالها يباغت مصطفى السويسي، كرة كانت في العمق وتجاوزت شهاب الزغلامي. تغييرات منتظرة، شفت أبو بكر ديارة يتوجع طلب التغيير، هذا تغيير في الحاصل مش أكيد، سليم بن عاشور وكريستيان براكوني قاعدين يحكيوا، فما فيليب لانكونتين هو الأقرب باش ياخذ مكانه بعد لحظات، وزوز تغييرات رقم 8 ورقم 28 في شبيبة العمران، أنور الجويني رقم 8 باش ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية، ومحمد العسكري كيف كيف باش ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية. بعد لحظات يصير التغيير، الكرة قريبة من 16 متر 50 مخالفة لصالح النجم الرياضي الساحلي عزمي غومة، هو اللي ربما أقرب للتنفيذ، عزمي غومة بالعب هو اللي يصوب تلمس في أسامة عبيد، كان أشرف بن ذيب وعزمي غومة واقفين على الكرة الأخيرة، والكرة تمشي سالة في يد الحارس أسامة الحنزولي. كما كنت حكيت تغيير افتراري، مبكر ديارة باش يخرج ويخلي مكانه يتوجع حتى التوى ما عادش ينجم يكمل، طاح على أرضية الميدان، وفيليب لانكانتين باش ياخذ مكانه بعد لحظات، رقم 5 في تشكيلة النجم الرياضي الساحلي فيليب لانكانتين، مع أيضا تغيير آخر ياسين رجب اللاعب الشاب كيف كيف اللي باش ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية. تغييرات باش تم في هذه اللحظات، مبكر ديارة يغادر تحت تصفيق الجماهير بعد مردود كان كبير، رقم 8 أنور الجويني ياخذ مكان غيث بن حميدة في تشكيلة شبيبة العمران، هذا التغيير الثاني في العمران بعد دخول الزغلامي مكان اللاعب والمهاجم بلال التويتي، هذا التغيير الثاني أنور الجويني مكان غيث بن حميدة، ولا التغيير الثالث رقم 28 اللي هو محمد العسكري ياخذ مكان عدي بالحاج رقم 11 في تشكيلة شبيبة العمران. في اللحظات هذه بيجي تم تغييرات الخاصين بالنجم الرياضي الساحلي، فيليب لانكانتين اللاعب الفرنسي واللي لعب مع المنتخب الوطني التونسي في انتظار اجراء تجنيسه، دونك باش ياخذ مكانه في التشكيله الاساسيه، وكيف كيف ياسين رجب ياخذ مكان اسامه عبيد، اسامه عبيد يخرج يخلي مكانه لياسين رجب، وفيليب لانكانتين باش ياخذ مكان مبكر ديارة. هذه التغييرات الحاصله في اللحظات هذه قبل 8 دقائق على النهايه، هل ستعطي أكلها التغييرات من جانب النجم أو شبيبة العمران؟ ذكر نتيجة هدف مقابل هدف بين الفريقين، يمشي للمحور فيليب لانكانتين اللي لعب مع أبو بكر ديارة لأول مرة صحبة أوشيكبو اللي رجع لعب ارتكاز يلعب في المقابلة هذه كلاعب محوري، أول لمس للكرة من فيليب لانكانتين في المقابلة يلعب كرة طويلة.
1: أنيس توقيت أنيس قبل

0: نمشي الرضا الخليفي ذولي فما يعني فما تدخل تحكيمي وتدخل من الفار.
1: 84 دقيقة تعادل هدف مقابل هدف جمال.
0: رضا كان تسمع فيه تفضل رضا اش فما؟
1: بالفعل جمال توقف اللعب لتقريب جزء دقائق كان ثم مشاورات بين الحكم باديس بن صالح وغرفة الفار في الحقيقة ما نعرفوش علاش لكن في الأخير تم استئناف اللعب بدون أي أخذ قرار يعني والنتيجة ما زالت
0: عملية للمرسى ولا عملية للترجي ولا
1: لا هي عملية للترجي لكن عندها مدة معناها توقفوا وشربوا الماء ومن بعد عيطوا الفار قعدوا يتحدثوا معاه معناها يتبادلوا في الاراء واستأنف اللعب بصوره عاديه يعني.
0: يعني العمليه للترجي مش للمرسى.
1: للترجي بالفعل جمال.
0: في توقيت قديش رضا؟
1: نلعب في الدقيقه 89 بالضبط حاليا ادركنا الدقيقه 80 ودائما الاسبقيه للترجي امام مستقبل المرسى هدفين مقابل هدف.
0: صفيق النجم الساحلي يلعب الكل في كل له تغييرات عديده الحقيقه قام بها المدرب ربما يحب يلعب الكل في كل مازالوا له تقريبا 10 دقائق باحتساب الوقت طبعا بدل الضايع ويبحث على هدف التفوق.
2: صحيح النجم الساحلي بون فما تغيير نتاع فيليب اضطراري دخوله مكان ديوارا ووسيم رجب خذا مكان اسامه عبيد دونك في وسط الميدان مش يزيد يسرع اكثر في الهجمات وشفنا النجم رضي الساحلي في افتكاك الكوره كان هو الاول وزاد كيف في الاختراقات معناها صور لي كوتي كان النجم اسرع خاصه في الشوط الثاني الشوط الاول ما شفناش الهجمات هذه والمحاولات هذه تبقى المشكل باقي كالعاده هو في اللمسه الاخيره هو في التصويبه الاخيره هو في السنتراج الاخر اللي النجم رضي سهلي مالغري البريستاسيون تاع الاولاد نتاعو اللي ليفيكاسيتي ما كانتش موجوده بصراحه دونك مالغري معناها كما قلنا
0: اندفاع مازال احنا ما سبقوش للحديث لانه مازال الوقت
2: مازال
0: شو رايك خلينا نتبعوا مع انيس ربما تاتي فضل. بالجديد تفضل انيس
1: مرحبا من جديد جمال 4 دقائق في الوقت الاصلي وكاد شبيبه العمران خاصه من المحاولات من شهاب الزغلامي كره وصلت الى اللاعب بلال مقنم لتسويبته كان بعيد على مرمى صبري بن حسن لكن شبيبه العمران رجع ياخذ ثقه في روحه هذه كره وعمليه ما فيهاش تسلل توصل الى صبري بن حسن ما زال تعادل هدف مقابل هدف 4 دقائق اخيره في الوقت الاصلي في انتظار كم سيضيف حكم المباراه منتصر بالعربي ترجع الكره لطوال يلعب الكل في كل بالتغييرات والخمسه تغييرات اللي قام بهم الى حد الان كره طويله الى اوشيكبو ترجع الكره امام اللاعب شهاب الزغلامي في العمليه الاخيره كيف توغلات محمد العسكري اللي خدم مكانه بكري شويه في تشكيله امين الباجي وهذه كره بدون عنوان من فيليب لاكانتي بعيده برشا على وجدي كشريده تمشي رميه تماس لصالح فريق الشبيبه الرياضيه بالعمران ترجع الكره من الجهه اليمنى دقائق الاخيره والتعادل هدف مقابل هدف هارون كوكي للشبيبه الرياضيه بالعمران والتعادل كان من جانب فريق النجم الرياضي الساحلي عن طريق اشرف بن دياف اللي تصويبته القوية تقريبا من 19 متر لمسة مدافع شبيبة العمران وكانت داخل شباك أسامة الحنزولي ترجع الكرة من اليمين إلى مقنم لاعب شبيبة الرياضية بالعمران الانطلاق بالكرة من لاعب الجويني المتابعة من لاعب عثمان دياكيتي دخل والكرة باش ترجع للنجم الرياضي الساحلي وتدخل الأخير أيضا من عزمي غومة الظهير الأيسر في تشكيلة النجم الرياضي الساحلي باش ترجع الكرة من جديد مع الحكم الرابع قاعد ينبه على عبد السلام بوحوش اللي اكيد في محادثات جانبيه مع امين الباجي مدرب الشبيبه الرياضيه بالعمران ترجع الكره من جديد الى وجد كشريده يبدل الكره لكن مقطوعه في وسط الميدان عن طريق اللاعب مصطفى السويسي بلمسه الى محمد العسكري مع فيليب لانكانتين يقطع الكره الاخيره فيليب لانكانتين اللاعب الفرنسي اللي كما قلت دخل تقمص اداء المنتخب الوطني التونسي في الكادي في انتظار اجراءات تجديد اللاعب هذا اللي حمل قميص المنتخب الوطني
0: بينما نيس تغير نتيجه في المتلوي نجم المتلوي يسجل الهدف الاول تقريبا قبل 4 دقائق من نهايه المباراه دونك واحد بلاش لنجم المتلوي قدام أمل الحمام سوسة طبعا استمات أمل الحمام سوسة كان بإمكانه حتى هو أنه يسجل لكنه قبل الهدف في 4 دقائق قبل نهاية المباراة ونثبتوا بعد شكون صاحب الهدف وطبعا في انتظار النتيجة النهائية نرجع لك أنيس تفضل
1: دقيقتين أخيرة في عمر الوقت الأصلي في أولمبي سوسة مع حماس كبير للأمانة نجم الرياضي الساحلي قاعد يحاول وشبيبة العمران كيف كيف قاعد يلعب على الكونتر بالاعتماد على العسكري الجويني والبحث عن شهاب الزغلامي كيف كيف خطير جدا فريق شبيبة العمران في الهجمات المرتدة. ترجع الكرة للنجم عن طريق عثمان ديكيتي يبدأ الكرة لليمين والموجود وجدك شريدة إلى فيليب لانكانتان لانكانتان بلمسة إلى عثمان ديكيتي يبدأ لليسار والموجود أشرف بن ذيف بن ذيف بن ذيف يحاول المرور بالكرة ما زال يحافظ على كورته الرفعة من بن ذيف ما توصلش للفجيري ترجع على الكرة ريان كارا قتل على كورته قدام اللاعب هارون الكوكي ترجع على الكرة من جديد لصالح النجم رياض الساحلي السيطرة متواصلة إلى حد الآن كرة توصل إلى أيوب الفجيري في مرة أولى بعد الكرة دفاع تبقى الكرة والمتابعة من شهاب الزغلامي مع فيليب لاكانتان والكرة تمشي رامي التماس رامي التماس الحكم يقول لصالح فريق الشبيبة الرياضية بالعمران مع دخولنا في الثواني الأخيرة تقريبا الخمسين ثانية الأخيرة في عمر الوقت الأصلي وتعادل هدف مقابل هدف وهذه ورقة صفراء لعبد السلام بوحوش المدير الرياضي للنجم رياض الساحلي اللي أكيد في حواراته مع الحكم الرابع والنرفزة الحكم الرابع يستنجد لحكم الساحة منتصر بالعربي ويشهر بطاقة صفراء في وجه عبد السلام بوحوش ترجع الكرة من جديد لصالح هارون الكوكي مصطفى السويسي مقطوع الكرة لصالح النجم رياض الساحلي عن طريق عزمي غومة في الجهة اليسرى بلمسة إلى عثمان ديكيتي يبدأ الكرة لليسار والموجود عزمي غومة النجم يحاول التسريع في الهجمة كرة تمشي إلى أشرف بن ديف لكن تهرب عليه باس غالطة من عزمي غومة في العملية الأخيرة تمشي رمي تماس للشبيبة الرياضية بالعمران في انتظار الوقت البديل 6 دقائق كوقت بديل في أولمبي سوسة ترفع في هذه اللحظات مع كراكاج بزيان برشا في فيراج النجم الرياضي الساحلي كراكاج ولا أروع ولوحة فنية في المدرجات
0: خليوك ربما أنت تتابعوا حتى بالفيديو أنيس ونشوف رضا لرضا الخليفي قداش وقت في رادس رضا
1: في رادس أدركنا دقيقة 87 ودائما النتيجة لحالها تقدم الترجى المستقبل للمرسى هدفين مقابل هدف مع الملاحظ وأنه وجود فرق قاموا بآخر ذو التغييرات هو تغيير اضطراري في صفوف الترجي خروج رعد الشيخاوي ودخول مروان صحراوي وبالنسبة لمستقبل المرسى قسيم عسى يأخذ مكان نورمان
0: طبعا مع الإشارة أنه دائما النجم المتلوي كذلك متقدم على مال حمام سوسة واحد بلاش كما قلت هدف جاء في الخمسة دقائق الأخيرة
2: رقم 17 هو اللي سجل هدف المتلوي تو نشوف اسمه
0: هدف ممتاز
2: العاث الركنية كيل عادة سعود قائم الثاني ولا واحد الحارس سو تقديره حذرها لزميله وزميله كوتسيزو سجل هدف المتلوي على أثر كرة ثابتة واحد بلاش دقيقة 85
0: باه دونك نعيش في الثواني الأخيرة هكا ولا أنيس في سوسة تفضل
1: الجمال الشبيبة الرياضية بالعمران كان قريب برشا من إضافة هدف ثاني لولا تألق صبري بن حسن في العملية الأخيرة والمتابعة أيضا من الدفاع في مرة ثانية ترجع للكرة في توقيت 60 في الوقت البديل في أولمبي سوسة التعادل هدف مقابل هدف بين الفريقين ترجع للكرة إلى كشريدة بلمسة إلى عثمان ديكيتي ديكيتي النجم يحاول التسجيل كيف كيف الشبيبة الرياضية بالعمران كرة من عزمي غومة وتخرج ركنية ركنية لصالح النجم الرياضي الساحلي مع الدقائق الأخيرة في أولمبي سوسة الزوز فرق يلعبوا كل في كل من أجل الثلاثة نقاط وأكيد مباراة مشوقة إلى أبعد الحدود في الثورية الأخيرة كرة ولا الركنية الركنية على يمين الحارس أسامة الحنزولي مذكر هارون كوكي صاحب هدف الشبيبة الرياضية بالعمران وبن ديف للنجم الرياضي الساحلي كرة ومرت بكيفية كاد يستغلها أفضل فيليب لاكانتين لكن الكرة هربت عليه تمشي 5.50 متر لصالح الحارس أسامة الحنزولي في اللحظات هذه بشرج على الكرة من جديد لصالح الشبيبة الرياضية بالعمران نلعب في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل وجماهير النجم تحتج على إذاعة الوقت من لاعبي شبيبة العمران في الدقائق الأخيرة كرة طويلة المتابعة من عثمان جاكيتي تبقى الكرة لصالح النجم رياض الساحلي بشرج على الكرة برمية تماس من وجد كشريدة إلى فيليب لاكانتين فيليب لاكانتين قدام شهاب الزغلامي يلعب كرة إلى عزمي غومة عزمي غومة يبدل اليسار والموجود أشرف بن ذياب أشرف بن ذياب يطلب الكرة واللاعب ياسين رجب أيضا الشبان كيف كيف ريان جارا وأيوب الفجيري اللي أقامها كريستيان براكوني في التشكيلة بعد ما قام بخمسة تغييرات إلى حد الآن الدقيقة 13 ثواني في هذا الوقت البديل دائما التعادل هدف مقابل هدف، تمشي كرة لصالح النجم الذي لا تحلي كرة لبن ذياب. شنو يعمل بن ذياب؟ يدخل الدفاع المتابعة، مازال دفاع الشبيبة الرياضية بالعمران في الحقيقة صامت إلى حد الآن. هذا بن ذياب يحاول في مرة أولى في مرة ثانية يهز ويجيب ضد اللاعبية الرأسية، لكن تلقى الدفاع، تلقى دفاع العمران ممتاز في الحقيقة، أشرف بن ذياب وممتاز دفاع شبيبة عمران. هذه هجمة معاكسة للشبيبة الرياضية بالعمران، لكن أسبق من الجميع أوشيكبو يرجع الكرة، أو اللاعب أوسمان ديكيتي تدخل في الوقت المناسب بالنسبة للنجم الساحلي بالكرة الأخيرة لعثمان ديكيتي. كرة ترجع من جديد، 6 دقائق كوقت بديل، لعبنا منهم 4 دقائق، ترجع الكرة إلى عزمي غوما، عزمي غوما يبدل لليسار، النجم يلعب الكل في الكل، الكرة من جديد إلى أشرف بن ذياب، بن ذياب يحاول، بن ذياب يحاول باش يصوب، لا يخير الحل عند وجدي كشريدة، ترجع الكرة إلى عزمي غوما، غوما يبدل لليسار، وين موجود اللاعب ياسين رجب، الكرة ولا سونتراج بالراس يطلع على حنزولي قدام الفجيري، ترجع الكرة من جديد، ما زالت الكرة لصالح النجم الرياضي الساحلي 16 متر و50، التحضير الكرة بعيدة بعيدة من عثمان ديكيتي، كادت الكرة انه في مرة أولى وفي مرة ثانية كرة الفجيري حذرها لي عثمان ديكيتي، والحارس أسامة الحنزولي يبقى ملقى على أرضية الميدان.
0: خلينا ناخذ التوقيت ونرجع لك أنيس، فقط التوقيت في رادس قداش وقت يا رضا؟ نعيش الثواني الاخيره ولا لا في رادس؟
3: التوقيت القانوني انتهى والحكم بديس بن صالح اضاف 6 دقائق، ما زلنا في الدقيقه الاولى ودائما نتقدم للترجي على حساب ملتقى المرسى هدفين مقابل هدف.
0: باهي يعني ذول الدقيقه الاخيره خلينا نعيشها معك، تفضل.
1: الدقيقه الاخيره في اولمبي سوسا، جمال دائما تعادل هدف مقابل هدف، كره يطلع بالراس في ريبلاكانتين ما يخش الكره، توصل الكره الى محمد العسكري، محاوله المرور ترجع من جديد، وجدي كشريدة يقاتل على الكرة يحاول المرور، ما زالت الكرة لصالح النجم في العملية الأخيرة، ورمية تماس مع احتجاج كبير من عبد السلام بوحوش على حافة الميدان، نذكر عنده ورقة صفراء وأكيد يتواصل الاحتجاج ويستأنف اللعب. ترجع كرة من جديد برمية تماس لصالح النجم عن طريق فيليب لاكانتين، لاكانتين إلى أوشيكبو بلمسة إلى عزمي غوما، عزمي غوما البحث عن الحلول، ما زالت الكرة لصالح النجم الرياضي الساحلي ياسين رجب، محاولة المرور ويريان جارا، أشرف بن ذياب يحاول المرور ما يتعداش، ترجع الكرة إلى غوما، غوما إلى جارا، جارا شو يعمل تصويب تصدم بالدفاع وتخرج ركنية، ركنية على يسار الحارس أسامة الحنزولي مع الثواني الأخيرة، الكرة الأخيرة الكرة الثابتة الأخيرة، الركنية الأخيرة على يسار الحنزولي، الكرة الأخيرة للنجم الساحلي، النتيجة هدف مقابل هدف، رونا كوكي للعمران، أشرف بن ذياب للنجم الرياضي الساحلي، باش ترجع الكره ولا الركنيه؟ الكره باش تتنفذ من لاعب محمد الهادي بوسلامه، يرفع الكره يطلع الدفاع بالراس في مره اولى، ما زالت الكره محاوله عكس الهجمه لصالح فريق العمران، لكن مقطوعه للنجم الرياضي الساحلي، وفي هذه الاونه بالضبط الحكم منتصر بالعربي يعلن عن نهايه المباراه بالتعادل هدف مقابل هدف، فارون كوكي سجل للعمران دقيقه 35 وعدلها اشرف بن ذياب من تصويبة قوية غلط بها أسامة الحنزولي مع غضب لجماهير النجم على نقطة التعادل في أولمبي سوسة. أكيد خليكم التحليل جمال، وأكيد لنا عودة مع التصريحات ما بعد المباراة.
0: باهي دونك نهاية المباراة في سوسة بالتعادل 1-1، بينما كما قلنا في المتلوي نجم المتلوي مازال متقدم على ملحم سوسة 1-1، والترجي في الثواني الأخيرة زاد متقدم على مستقبل مرسى 2-1، هكا ولا رضا؟
3: مرحبا بك زمان، على في الدقيقة الثانية في الوقت البديل ما زالوا 4 دقائق، وكاد كان الترجي في موقع ممتاز لتسجيل الهدف الثالث، لكن حازم المستوري اللي قاد الهجوم عوض تمرير الكرة للبلالي، اختار الحل الفردي وأهدر فرصة تسجيل الهدف الثالث، في المقابل فانه مستقبل المرسى ما لقاش الحلول، قاعد يلعب الكل في الكل قدم الهجوم لكنه ما لقاش الحلول. على كل نلعب في الدقيقة الثالثة في الوقت البديل ما زالوا 3 دقائق ولا أسبقية للترجي أمام مستقبل المرسى، هذه فرصة واحد.
0: باه خلينا ناخذ رئيس التوفيق اذا النجم الساحلي تو نرجع بعد شوي التوفيق اكثر تحاليل طبعا باش ناخذ التفاصيل الكل على المقابلات. النجم المتلوي مازال ما تقدم 1-1 كل التوفيق التوفيق
2: 1-1
0: 1-1 في ثواني قداش بالضبط؟
2: 92
0: تو بعد شوي انيس يعطينا كذلك التصريحات ما بعد مباراه النجم وشبيبه العمراني اللي فات بالتعادل 1-1 ثم تو ناخذ التصريحات ما بعد لقاء الترجي ومستقبل مرسى مع رضا الخليفي، وكذلك التصريحات ما بعد مباراة نجم المتلوي وأمال الحمام سوسة. ونذكر البارح النادي البنزرتي كان تعادل مع الأولمبي البيجي 1-1، وساقية الدائر كانت فوقت الحمام لنف 1-1، فما طبعا لقاءات متأخرة يتلعبوا يوم الأربعاء القادم. دونك جولة تلعبت ثلاثة دفعات باعتبار أنه فما مقابلات ومسابقات إفريقية. رضا وفات الماتش ولا رضا؟
3: لا مازال جمال، مازال تقريبا زوج دقائق،
0: زوج دقائق والترجي متقدم 2-1. استوفيق كلمة على النتائج لحد الآن.
2: أما الحمام سوسة كاد أن يسجل على ثلاث كرات ركنية بالراس تضرب على العارضة وتخرج 6 أمتار للنجم المتلوي. للدقيقة 95 الحكم زاد 4 دقائق، 95 دقيقة ومازال أمل حمسوسة يلعب في نص ملعب نجم المتلوي ومسيطر.
0: يعني هو اللي مسيطر،
2: هو اللي مسيطر في الدقائق الأخيرة، حب يرجع في النتيجة، ولحد الآن هو اللي ماسك بزيبها من الأمور، فرص بالجملة ولكن ما سجلش.
0: به أن طبعا باش ناخذ بعد شوية كل ما يهم لقاء النجم الساحلي وشبيبة العمران. فقط
2: انتهت،
0: انتهت مباراة
2: 1-1 المتلوي.
0: إذا فوز نجم المتلوي على أمل حمسوسة 1-1، وطبعا تعادل 1-1 بين النجم الساحلي وشبيبة العمران. بينما رضا مازال دقيقة هذول في رادس هكا ولا؟
3: بالفعل جمال مازالت دقيقة وتم مخالفة للفرجي تتنفس بين لوكاس ريبيرو والبلايلي، البلايلي يرفع الكورة تمشي حازم الصوري روكا ليبيرو، ريبيرو يغير اتجاه اللعب تمشي حمد الجلاسي بن محمود حاج محمود بفرنانديز، فرنانديز فرصة رأسية والحارس حمزة بن جريفية يتعلق على مارتين ويمنع الكورة، كاد حازم النصوري يمضي الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة في هذه الرونة بالضبط. الحكم اسمع كلامك جمال، بديت بن صالح يعلن عن نهاية المباراة بانتصار الترجي الرياضي على مصاف المرسى هدفين مقابل هدف. مايل فرنانديز كان افتتح النتيجة دقيقة 24، نور ماني عدل لمصاف المرسى دقيقة 35، ويوسف البلايلي يمضي هدف التفوق للترجي في دقيقة 67. مبقى لكلك إلى اللقاء في التصريحات إن شاء الله.
0: إذا نذكر بالنتائج بسرعة وبعد نرجع طبعا للتحليل. النجم وشبت العمران 1-1، فوز الترجي على مستقبل مرسى 2-1، انتصار نجم المتلوي على أمل حمسوسة 1-1. البارح نادي البنزرتي الأولمبي البيجي تعادل 1-1، وفوز ساقية الدائر على الحمام لنف 1-1. نرجع أكيد بعد شوية مع التصريحات، مع الكواليس، مع الهوامش، مع التحاليل، مع الترتيب وكل ما يهم الجولة.

0: إذن عودة في راديو سبورت. طبعا نحكيه ما بعد المقابلات, ما بعد المقابلات وما بعد طبعا النتائج, ونذكر بها النتائج. إذن واحد واحد بين شباب بين النجم الساحلي وشباب العمران. فوز الترجي على مستقبل مارسا 2-1, وفوز نجم المتلوي على أمل حمصوصة 1-1. البارح كان 1-1 بين البنزرتي والأولمبي الباجي, وفوز تقدم سقيطة الدائرة الحمد لله 1-1. خلنا نرجع مباراة اليوم ونبدأ بمباراة النجم الساحلي وشباب العمران اللي فات بالتعادل 1-1. طبعا شباب العمران هي اللي سجلت, يعني السباقة هي سباقة في التسجيل, والنجم عدل, ولكن النجم عجز عن تسجيل هدف التفوق إلى آخر الدقائق بالرغم من التغييرات العديدة اللي قام بها المدرب براكويس. توفيق, تعليقك على المباراة هذه, خاصة أول حاجة تحية لجماهير النجم الساحلي اللي كانت حاضرة بأعداد محترمة ومحترمة جدا, وهذه حاجة تحسب, وهذه نقطة قوة الفريق إن شاء الله في قادم المقابلات, لأن الحضور هذا مطلوب يكون موجود في كل المقابلات, لأنه هذا هو اللي يعطي دفع للفريق. شنو رأيك توفيق؟
1: لا برافو للنجم الرياضي الساحلي,
0: برافو للجماهير,
1: جمهور وين؟ لا جمهور اليوم
0: قرابة 20,000,
1: أدى نداء الواجب وكان موجود بعدات غفيرة, وخاصة الجو اللي عملوا في المدارج وتشجيع الفريق إلى آخر شوي لحظة.
0: شوي أخرى باش نعديكم بعض الفيديوهات من الملعب, تفضل.
1: دونك شجع فريقه حتى من بداية المباراة إلى آخر المباراة, وحاول مش يدفع اللاعبين إلى مزيد من العطاء ومزيد من التركيز ومزيد من
0: تفضل.
1: ناس خيرك,
0: لا نحكي مع المخرج, نحكي مع
1: دونك المشكل هو الامبويسانس. النجم الرياضي الساحلي امبويسان اليوم في الهجوم تاعو, رغم الفرص اللي جات الشوط الاول او الشوط الثاني, ولكن غير قادر على تسجيل الاهداف, وذاك هو معناه لو بلو فرستران في المباراه ولا في مردود النجم الرياضي الساحلي. معناه هو نفس المشاكل اللي عاشها مباراه المتلوي عاشها اليوم, وهنا هو اللي علاش ما لقاش الحل. ورغم اللي تغير خط الهجوم بوجود ساندي, بوجود عنان اللي جاء من ايطاليا مكان مع المنتخب,
0: او حاليا قاعدين نشاهدوا في كراكاج تاع جماهير النجم الرياضي الساحلي في الدقائق الاخيره, الحقيقه شيء يعمل كيف, تفضل.
1: لا ما قصروش, قلت لك فريمون ماتش المتلوي, واليوم انا اليوم زاد اكثر العدد, والمطالبين مش يكونوا دائما ورا فريقهم ويشجعوا ويقصوا لانه السنه هذه سنه استثنائيه. كما قال رئيس الهيئة التسييرية أنه السنة هذه مش تكون سنة البناء وبناء فريق جديد للسنوات القادمة, فدونك مفوبوا من سلرمي, لأنه على نتيجة التعادل أنه الواحد مش يغير من موقفه أو شيء, ولكن يلزم الجماهير تتفهم أنه الفريق فيه عدة شبان, حتى اللي دخلوا قارة فجاري كومباني بن ضياف مازالوا هذوما, والعمري لاعبين جدد على وسيم رجب زاد كيف دونك يلزم شويه صبر عليهم, تبقى زاد لازم يصلحوا قدام المرمى, يصلحوا الماركاج, لانه مش معقول نجم الساحلي في سوسه ياخذ هدف على كره ثابته وركنيه وناسين فما زوز لاعبين اللي في الدوزيام بوتو. دونك هنا دور حارس المرمى مش فايق زملائه, ودور زاد لي زاكسيو والمدافعين زاد كيف
0: زاد فيديو قاعد يتعدى اثناء فرحه الجماهير بعد التعديل, تفضل.
1: باهي دونك هنا زاد كيف
0: قلت لي الدفاع
1: فوالا في البلاريتي زاد كيف المدافعين عندهم دور ماركاج, يعني كي نكلفك مهمه يلزمك تاديها الى اخر
0: رمق
1: مش تبدا معاه في الماركاج قبل ما تتسنتر وبعد تسيبه. وهيك علاش لاعب العمران يلقى روحه في وضعيه ممتازه جدا, سجل بكل اريحيه حتى صبري بن حسن معناه ما عنده ما يعمل فيه 2 متر سجل له هدف بالشكل هذا, فبعد تقعد تجري ورا النتيجه. وهنا وين وقتها النجم الرياضي الساحلي عمل نفس الاخطاء, هو التسرع ويحب يسجل باسرع وقت ممكن, شفنا تمريرات خاطئه, شفنا زاد كيف الرفعات والعكسيات الكلهم معناها بدون عنوان سانز ادريس تسنتروا برا, ولكن لا يفوق معناها افوار كالكان اللي يكون يعرف صاحبه وزميله وين مشي يسنتر له برومي بوتو دوزيام بوتو اللاعبين جاي من الخلف. دونك هذوما الاشياء اللي ما صارتش, وك علاش النجم الساحلي كما قلت لك ميريتي امبويسون مش يسجل, ولكن نعطيه حق العمران لانه شبيبه العمران نجم الرياضي ساعه ما لعبش واحد ولعب ضد فريق كان متماسك كان جاي بهدف معناها ومنتظر انه مش يحاول يدافع باكثر عدد ممكن بخمسه واربعه واحد في بعض الاوقات حتى بسته في بعض الاوقات زاد مسكر المنافذ على الاطراف على اليمين وعلى اليسار ويحاول مش يكون سد منيع قدام حارسه دونك الدنسيتي نتاع اللاعبين العمران
0: نجح
1: نجح نجح وكان متقدم عليك واحد بلاش دونك معناها الافونتاج اللي قاعد يستنى في اول خطا نتاع النجم الرياضي الساحلي مش يكون يبادر بالتسجيل وبادر هو وقعد يحافظ على الهدف نتاعو لين جاء الهدف على طريق بن ضياف اثر معناها تصويبه ممتازه وشاف هز راسه ما كانش مضغوط من طرف ولا لاعب العمران وحتى في المكان اللي حتى الحارس ما كانش ينتظر فيها فبرافو بن ضياف على الهدف اللي سجله على اثر تصويبه دونك النجم سجل على اثر تصويبه من بعيد فهك علاش قلت لك لقى صعوبات كبيره فبرافو زاد كيف كيف للعمران على الاداء نتاعها دوزيام ماتش كونتر ان غران كلوب كيما فاز على الترجي الاسبوع اللي فات اليوم يجي لسوسه يعمل لك ماتش نيل راهو سي با دوني ا تول موند فعلاش نقول لك اني برافو اليوم فريق اللي معناها امكانياته محدوده ولكن عنده عناصر اللي تعرف كيفاش متعوده على بعضها يعرفوا شنو الهدف اللي جايين من اجله ويحافظوا مع بعض الناس كل تقاتل زاد فو باوبلي الكلمه هذه الناس كل تقاتل مع بعضها سون سوليدير في التيران وظهر فيهم حتى البرا من التيران وقاعدين يديوا في بدايه موسم طيبه ابار الديفيت الاولى اللي في صفاقس ضد ساقيت الدير
0: تبقى فوز ضد الترجي بنتيجه عريضه
1: اي اي اي انا اش قلت لك انا دو غرو مورسو جاو ليسبيرونس وليتوال في دو جورني
0: خرجوا بها خف الاضرار
1: يجيب لك اربع نقاط وليتوال في سوسه حاجه طيبه بالنسبه للفريق كيما العمران الامكانيات كيما قلت لك متواضعه فبرافو على البدايه الطيبه للعمران وحظ اوفر للنجم الرياضي الساحلي في باقي المقابلات الجايه.
0: النجم الساحلي خاطر تو نحكيو بعد الاخبار على مباراه الترجي والمرسى. نقعدوا مع النجم الساحلي ساقيت الدير، النجم الساحلي بالتعادل هذا عنده اربع نقاط موجود في المركز الرابع وطبعا يعني فريق شبيبه العمران موجود كذلك مع النجم الساحلي بنفس الترتيب. اربع نقاط يعني اربع نقاط في رصيد كل
1: الترتيب جمال مازال بكري عليهم اما شنو
0: ممكن يشوفوا في المركز الاول ساقيت الدير وبنزرت سبع نقاط
1: وي اللي بداوا هما ساقيت الدير عامله دو فيكتوار وماتش نول وبالنسبه للسيابي دو فيكتوار وماتش نول زاد كيف كيف في انتظار المباريات المتبقيه تبقى المشكل هو التهديف يا جمال معناها اليوم الجورنيه كامله بتسعة اهداف صراحه شويه معناش متعودين يبين لك اللي راهو المهاجمين معناها قلوا وخطوط الدفاع اللي قاعده اكثر مسيطر على المباريات الاغلبيه في اغلب المباريات شفنا اليوم الناس الكل معناها تلعب بلوك با الناس الكل مسكرين المنافذ وينتظروا في كره مرتده او بلاريتي اليوم مشكل نجم الرياضي الساحلي بار اكزومبل اللي الكره ثابته الكل معناها ولا فما عمل باين اللي تحس فما كومبينيزون صارت وتخدمت وجابت نتيجه دونك اللي طون كو نجم الساحلي على تسعة ركنيات ما يجيب ولا خطر وتشوف شبيبة العمران على ركنية واحدة معناها اللي تخدمت بالكدا وجابت هدف يفو معناها بيان ترافاي لي بولاريتي خاطر يجيبوا لك نقاط إذا ما عندكش شكون يسجل دونك لي طونك مش تلقى الحل أنت كستاف تكنيك وتشوف معناها دوتر كومبينيزون اللي تخليك تستنفع ما كان الكرة ثابتة سينو إذا كان مش تولي عليك ترجع مرتدة كل ركنيه مرتده عليك عاد سي با لا بان
0: هل حسب رايك النجم الساحلي قاعد يتحسن مباراه المباراه صفيق
1: وي بارابور لا اون كومبارون لاني درنير
0: صحيح
1: مقارنه بالسنه اللي فاتت وخاصه النص الثاني نتاع السنه اللي فاتت معناها تشوف الفريق نتاع توا شكون قاعد فيه ابارك شريدة وصبري بن حسن وسام عبيد بوسلامه في بعض الاوقات عنان تو جا من ايطاليا الباقي الكل جدد دونك فريق يتسمى جديد تبقى نفس الاخطاء قاعده تعاود نفس الشيء في المهاجمين انا السيد اللي قاعد يجيب في الملاعبيه يا اخي ما يثبتش ساندي هذا مهاجم هداف وين شافوا كيفاش جابوا انا تشوف ساندي يلعب اليوم النجم الساحلي يلعب بدون مهاجم دونك يشوف معناها شنو هي المواصفات نتاع اللاعب هذا مش يلعب اساسي في النجم الساحلي عاد اللاعب ولدي يعني الفجاري واني رايف الواه نجيب فيه ونستحفظ على ولدي الفجاري ونحاول نزيد نحسنه ويخدم سبيسيفيك ونزيد نكثر له اكثر من اللي حاطه وين افضل من نجيب ساندي بعد يولي لي مشكل في الواحد. دونك اللي جاب ساندي يتحمل مسؤوليته في الاختيار هذا. هذا بالنسبه للمهاجم ساندي.
0: يعني مشكله النجم اليوم مهاجم
1: مش من اليوم يا جماعه. معناها تو صافي هذا ثالث ماتش النجم الساحلي ما لقاش الظله في الهداف. شكون سجل ضد الترجي؟ سجل بنضيف ولا؟ شكون سجل ضد المتلاوي؟ الفجاري ولا؟ اش قلت لك المهاجم هذا مازلنا ما شفنا منه شيء. ثلاث مباريات ولا حتى الحركات والتحركات نتاعو و يعني دون انسامبل لي زابيل دو بال نتاعو تحسوا عنده صنعه ولا ما عندوش. يعني علاش قلت لك انا تحس النجم الساحلي يلعب بدون مهاجم صريح اللي قادر مش يعمل ثقل معناها مش البوا ثقل معناها تحسوا اللي ثقيل على الدفاع الخصم ويقلق دفاع الخصم حتى ما يسجلش مش مشكل اما على الاقل يعاون ويحذر الزملاء. دونك اليوم حذر كورة البن ذياف وسجل بها الهدف هو اللي حذرها بقى بخلاف هذا في ليزاكسيون الكل ايبا ما كانش في مستوى طموحات جماهير النجم الرياضي الساحلي.
0: دونك النجم عليه من تدارك النقطة هذه باش النجم يسجل.
1: وي خاطر رسول ليكوتي قاعد يخدم قاعد فما ملاعبيه اللي ما مازالوا روداج تو يجيو بشوي بشوي قاعدين فما بروغريسيون في خاصة في التحضير كيفاش النجم الرياضي الساحلي قاعد يحضر وقاعد يمشي لقدام. عنده اشكاليه زاده كيف كيف النجم الساحلي هو في اللاكس سنترال كل مره قاعد يغير في اللاكس سنترال. معناها مره دياكيتي ديارا مره فيليب ودقدو مره ديارا دقدو معناها مازال ما لقاش المدرب لا ستابيليتي في اللاكس سنترال. تو سور لي كوتي قاعدين نشوفوا كيشري غوما هما لي دو تيتولار. دونك هنا بودنا لو يستقر المدرب على دو زاكسيو ويخليهم يخدموا ويزيد يحسنهم يزيد في الرولانس ولا في البلاسمون نتاعهم ولا كيف كيف في لي دويال سواء ايريان ولا وصول يزيد يخدم عليهم ويثبتهم. التثبيت راه ضروري باه مش خليهم يستقروا والفريق الكل يستقر ويولي النجم الرياضي الساحلي عنده معناها الفريق اللي البريستاسيون نتاعو تشوفها في كل الخطوط وقاعدة البروغريس بشوي بشوي. رانا مازلنا في بداية الموسم ومازال بكري على الحكم على فريق النجم الرياضي الساحلي في الوقت الحاضر مالغري ان ماتش نول في سوس. هاك شوف انت البارح فريمون كاتاستروف بالنسبة لجرون الكل. باريس سان جيرمان تخسر لك
0: تونجي هذا
1: لونس تخسر لك ريال مدريد تخسر لك بايرن تعمل لك 0-0 مع هامبورغ. دونك الناس الكل مازال طون روداج.
0: اي سيدي بعد الاخبار تنكملوا نحكيو على المقابلة الثانية بين الترجي وشبة العمران وأيضا على يعني المسابقات الإفريقية اللي تلعبوا البارح في كأس الكاف ودوري أبطال إفريقيا.

0: Publicité.
1: الرنتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة النيا ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
0: جوهرة
2: أفلام بوبليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفلام. منال جبلها.
3: أهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. تواصل عملية إخماد الحريق المندلع بطريق السلطنية بصفاقس. وتونس تتسلم غدا رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. تفاصيل أخبارنا، رئيس والإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدمة خليل المشري يقول إن عملية أخماد الحريق الذي اندلع اليوم بطريق السلطنية كيلومتر 17 بمعتمدية سقيت الزيت من ولاية صفاقس ما زالت متواصلة، مؤكدا أن الحريق لا يشكل أي خطر على الأجوار، موضحا المشري أن هذا الحريق قد اندلع ظهر اليوم بأرض مسيجة تمتد على مساحة 2000 متر مربع بها كميات كبيرة من العجلات المطاطية المستعملة، مشيرا إلى وجود 6 شاحنات إطفاء للحماية المدنية على عين المكان لإخماد الحريق تحت إشراف المدير الجوي للحماية المدنية بصفاقس، مؤكدا المشري أن عملية أخماد الحريق ستستغرق وقتا بالنظر إلى أن العجلات المطاطية تخلف دخانا كثيفا يتطلب إخماده المزيد من الوقت. الفرعان الجامعيان للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي بصفاقس يقرران إثر اجتماع الهياكل النقابية تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الاثنين 14 من سبتمبر على الساعة 11 صباحا أمام مقر المندوبية الجوية للتربية بصفاقس واحد، وذلك دفاعا عن حركة عادلة للنقل الخاصة بالمدرسين والمديرين تنهي الزيادة عن النصاب وتشريد المعلمين والأساتذة، وللمطالبة بتفعيل الاتفاقيات الممضاة الضامنة للحقوق المادية والمعنوية للمدرسات والمدرسين والترقيات المهنية وفق ما جاء في بيان مشترك. وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك غدا بالقاهرة على رأس وفد تونسي في الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتكليف من رئيس الجمهورية. وستتسلم تونس بالمناسبة رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 26 و2000 إلى مارس 27 و2000، حيث ستعمل على أن تكون هذه الرئاسة رئاسة للحوار والتشاور والتنسيق ودعم مسارات التوافق العربي والتقريب بين وجهات النظر بما يعزز وحدة الموقف العربي ويتيح التعامل مع التحديات التي تواجهها المنطقة العربية بروح جماعية ومسؤولة وفق بلاغ أصدرته الوزارة اليوم. هذا وستخصص هذه الدورة للنظر في آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية لا سيما في الأراضي الفلسطينية في ظل تواصل الاعتداءات الهمجية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة إلى القضايا العربية الأخرى وأهم أوجه التعاون بين الدول العربية في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وقبيل هذا الاجتماع دار لقاء اليوم بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، تناول سبل تفعيل العمل العربي المشترك وتطوير آلياته في ضوء التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وما تفرضه المرحلة الراهنة من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية وتنموية تستوجب مزيدا من التنسيق والتشاور وتوحيد الجهود العربية. هذا وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي يندرج في إطار الأعداد لرئاسة تونس للدورة 66 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المقرر عقدها غدا، على أهمية تعزيز دور جامعة الدول العربية باعتبارها الإطار الجامع للعمل العربي المشترك والارتقاء بفاعلية مؤسساتها وآلياتها بما يمكنها من مواكبة التطورات المتسارعة والتعاطي بصورة أنجع مع جملة القضايا والتحديات التي تواجه الدول والشعوب العربية. هذا وجدد النفطي التأكيد على حرص تونس خلال رئاستها للدورة الوزارية المقبلة على المساهمة في دفع مسيرة العمل العربي المشترك انطلاقا من تمسكها بروح التفاهم والحوار والتضامن والعمل على تقريب وجهات النظر وبناء مواقف عربية مشتركة إزاء المسائل ذات الأولوية بما يعزز وحدة الصف والمصالح العربية وفق بلاغ نشرته وزارة الخارجية. استشهد فلسطيني وابنته اليوم في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة في حي النصر بمدينة غزة وسط هجمات إسرائيلية طالت مناطق مختلفة في القطاع وأسفرت عن إصابة 15 شخصاً. ختاما المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يؤكد من كييف اليوم أن الوفد الأمريكي يتطلع إلى إحراز مزيد من التقدم واصفا المناقشات التي أجراها مع الرئيس الأوكراني وفريقه بشأن إنهاء الحرب مع روسيا بأنها كانت جوهرية ومهمة معبرا عن تفاؤله حيال مسار المباحثات فيما أكد أيضا المبعوث الأمريكي أن واشنطن تعد أفكارا جديدة لدفع المفاوضات والتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.
2: للمزيد من الأخبار خذوا www.jawharafm.net راديو سبورت.

0: 7 و18 دقيقة طبعا ما زلت مع قسم الرياضة وما زلت مع راديو سبور في يعني حوصلة وعودة لنهاية مقابلة الجولة الثالثة من الرابطة الأولى. وطبعا نذكر اللي خلتوا علينا توا واللي تفرجوا فينا على جوهرة تي في وكذلك على الباج متاعنا على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا اللي يسمعوا فينا في على جوهرة فهم دونك النجم اكتفى بالتعادل 1-1 مع شباب العمران. الترجي فاز بصعوبة على مستقبل مرسى 2-1 ونجم المتلوي تفوق على ملحم مسوسة 1-1. والبارح طبعا نذكر أنه النادي البنزرتي والأولمبي البيجي تعادلوا 1-1 وسقيت الدائر تفوقت على حمام النوم 1-1 وذاك على سقيت الدائر في المركز الأول عندها 7 نقاط من خلال النتائج اللي حققتهم إلى حد الآن. نكملوا مع النجم الساحلي لأنه حللنا وحكينا على النجم الرياضي الساحلي قبل الأخبار. فقط خلينا ناخذ رأي المدرب براكونيس توفيق لأنه زميلنا أنيس الذوادي كان حاضر في الندوة الصحفية وطبعا خذ تصريح لمدرب النجم براكوني حول التعادل هذا ونسمعوا شنو قال ومن بعد لنا التعليق.
1: On s'est créé beaucoup d'occasions, on a beaucoup eu de puissance, de tirs, on avait une grosse possession, on a été quasiment dans le cadre du match. Et eux, ils ont joué leur batou, ils jouaient sur des transitions très rapides, et ils ont posé pas mal de problèmes à la fin de leur essai de match sur le deuxième mi-temps aussi. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'on a fait une belle prestation, avec beaucoup de jeux, beaucoup de variété dans le jeu, avec des combinaisons, avec des centres, avec des joueurs qui se sont beaucoup donné en deuxième mi-temps pour chercher la tendance. Donc, on va tirer beaucoup de points positifs de ce match-là. Le résultat, c'est une chose, mais après, le résultat, il est décevant parce que vu la débauche d'énergie, les statistiques, je pense, pourraient être assez élevées en notre faveur. On méritait mieux, bien sûr, mais le football, comme je l'ai déjà dit, il faut les gagner, il faut être efficace dans les deux surfaces. C'est possible. On n'a pas été dans la efficace dans la leur, malgré beaucoup d'efforts, malgré beaucoup de situations, d'occasions. Voilà, donc je suis déçu pour les joueurs, je suis déçu du résultat, mais sinon je pense qu'il y a matière à une grosse progression, il y a matière à espérer.
0: طبعا مدرب النجم الرياضي الساحلي يقول خلقنا برشا فرص غاب التسيم. نعطيكم حوصة لأبرز ما قالوا غاب التسيم وقال زادا مانيش فرحان بالتعادل. تعليق استوفيق.
2: والله كلامه منطقي شنو بيان سور
0: في ثلاثة محاور خلقنا برشا فرص ما سجلناش ولكن زادا موش فرحان
2: خلق فرص ما سجلش
0: نتيجة التعادل
2: موش فرحان بالنتيجة بيان سور. يلعب في سوسة مطالب باش ياخذ 3 نقاط عمل أخطاء في الدفاع وقبل على أثر هدف ويحاول مش يرجع في النتيجة ورجع على أثر تصويبه من البعيد. دونك شنو كيفاش تحبوا يكون فرحان؟ دونك فما عمل اللي يستنى فيه وينتظر فيه سواء في اختياراته أو زاد كيف كيف في التغييرات اللي قام بها وزاد كيف كيف لازم يكون حريص أكثر على النجم أنه ما يقبلش أهداف لأنه كل مباراة ولا يقبل قبل ضد المتلوي الأسبوع اللي فات اليوم يقبل هدف ضد المتلوي ضد العمران قبل ضد الترجي دونك شاك ماتش قاعد يقبل دونك لازم يراجع النقطة هذه إذا حب يحافظ على دفاعه ستابل ويكون عنده
0: لاعبين. قال زاد غياب التسييم التسييم المهاجمين هنا مشكلة
2: أول حاجة عليها. هو كي تخلق الفرص سي ديجا با مال النجم ما كانش يخلق ولكن توا على الأقل كل ماتش فما أقل شيء فما 5-6 أوكازيونات ولكن جوسكا كوم باش تقعد كل مرة تضيع يلزم برشا خدمة ده قدام الكاش ترافاي سبيسيفيك قدام المهاجمين نتاعك نجم تجيبهم الصباح تجيبهم معناها أنت عندك برنامج عمل نتاعك وقاعد تلاحظ دونك اللي كونسيون هو بالمشكل اللي يعيش فيه النجم حكاية ليفيكاسيتي ماهوش ايفيكاس وي ريست البريستاسيون كي تشوفها من بداية المباراة لآخرها ماهيش كاتاستروفي كبداية موسم دونك عنده مجال باش يزيد يحسن
0: ونذكر الماتش الجاي النجم باش يتحول الى المرسى تو نحكيو عليه دونك مهمه زاد ماهيش باش تكون سهله لانه اليوم شفنا المرسى قدم اداء ممتاز جدا قدام الترجي والحقيقه الترجي فاز بصعوبه 2-1 كلمه على المقابله هذه قبل ما نسمع مدربين الفريقين
2: نفس المشكل كما في الترجي كما في الترجي تغيير اللاعبين وعدم الاستقرار في التشكيله زاد فما عدم جاهزيه بعض اللاعبين كيما البلايلي كومباني دونك تشوف زاد خط الدفاع نتاع الترجي زاد جديد اليوم في دراغر وجلاس الشيخاوي والعيفي، زاد فما لاعبين اللي ما كانوش موجودين ولعبوا مباراة العمران كما رفيعة مش موجود، حاج محمود مش موجود، دخلوا الشوط الثاني، دونك فما تغييرات. علاش قلت لك ماهوش استعب الفريق مازال، وزيد كيف كيف يسجل هدف على انتر اللاعب الجديد فرنانديز اللي قدم اداء يبشر بالخير،
0: لاعب يساري
2: الياساري هذا مستوري زاد فريسك اليوم البريمير ماتش نتاعو اوفيسيال مازال جديد،
0: عماد لعب ماتش
2: لعب دوزيام ميتون دخل دوزيام ميتون
0: ماتش العمران،
2: دونك دوزيام ماتش نتاع اليوم كتيتولير ابارونتير من البدايه. عماد فرج زاد كيف كيف مازال ما شفنا شيء، دونك كوناتي حاجه علي كاستيلو زاد حتى الثلاثي نتاع وسط الميدان مازال ماهوش لاقي ليكيليبر نتاعو. الترجي الرياضي زيد يعمل لك اخطاء في الدفاع مش معقول، الترجي الرياضي يقبل 6 اهداف او 7 اهداف لحد الان، معناها كل مباراه قاعد يقبل اهداف، بعض الاوقات تحسها معناها سهلة
0: بدائية،
2: اي ما مش متعود، مش كحارس مرمى ودفاع ولا لا كمنظومة ككل، معناها الوقت اللي نقول منظومة من رأس الحربة إلى آخر لاعب هو الحارس، دونك هنا فما أشياء للمعالجة. تبقى زاد كيف كيف ما لعبش وحده الترجي، لعب فريق اسمه مستقبل هذا بالمرسى اللي خسر ضد النادي البنزرتي في بنزرت بصعوبة، بعد عمل ماتش نول دوميسيل ضد تساقط الدائر، اليوم جايك زاد كونكيرون يحب يعمل نتيجه ايجابيه. شفنا الهدف التعادل نتاع نورمانيا، هدف ممتاز في الخدمه نتاعو، كيفاش معناها الكوتي دروا نتاع مستقبل مرسى الى بروفيتي من الموفيزا بريسيسيون نتاع الظهير اليسار ولاكس سنترال نتاع الترجي الرياضي، وعطى باس ممتازه جدا بالمدافع ومميش، وهنا الخطا صار بيناتهم وسجل هدف. دونك بعد دخول البلايلي دخول
0: اي، لكن بالرغم من الدخول تغيرت هذيك، هدف فوز الترجي جاء على اثر خطا، لانه البيفو
2: اي وسط ميدان مستقبل المرسى تاخر في التمرير،
0: فكاله
2: روبيرو وعطى تمرير للمستوري، والمستوري عاود حضرها له باس اون بروفوندور للبلايلي قروح وجه وسجل الهدف الثاني اللي معناها خلى الترجي الرياضي ياخذ 3 نقاط هامين ضد فريق بصراحه ما قصرش له مستقبل المرسى.
0: باه واش نسمعوا بعضنا المدربين، مدرب الترجي ريجي كامب وكذلك بعده مدرب مستقبل المرسى عماد بنوس. نبداو بريجي كامب مدرب الترجي.
3: Good evening everyone. I think offensively we play very well. We create a lot of chances. We make a lot of pressure on the opponent. But again, one mistake in the middle. We receive one goal, easy goal. I think, if I'm not wrong, it's one big mistake in the middle, then one in the end, and then we receive the goal. We need to clarify this situation, because it's for us to feel like that, and it's not our level, especially in the defense. With all the respect for all the opponents, I think that our squad is much, much better than this. In the other side, I think we play a little bit with our chances and we don't treat serious some moments of the game, and that's why the score is only 2-1. In the end, we are happy, we win the game. We look forward and we see for the next game.
4: Thank you, coach.
3: I mean, we don't need to speak about the quality of the two players. For us, are the top players.
0: بصفة عامة يقول إنه لعبنا بالبي، ولكن زاد في نفس الوقت يقول قبلنا هدف ويخمم في المستقبل.
2: على أثر خطأ.
0: على أثر خطأ ويخمم في المستقبل، يقول لك الفريق قاعد يتحسن.
2: ويحترم في الآراء
0: اللي تنتقد فيه.
2: اللي قاعدة تنتقد فيه زاد كيف كيف. وفرحان بالشوط الثاني ردة الفعل نتاع اللاعبين اللي خلته اي اللي يرجع اللي على اثره انا رجع للنواه، قال لك مازلت قاعد انا نفتش
0: في التشكيله الاساسيه
2: والتشكيله الاساسيه، قال لك ما فهمناش علاش مش
0: يتقلق
2: مش تتقلقوا، مازال الفريق ما لقاش كما تقول انت
0: ثوابت نتاعو
2: ثوابته.
0: باه هاو عماد بنوس مدرب مستقبل مرسى شنو قال على الهزيمه؟
5: لعب ضد الترجي بعد خسارة في الجولة اللي قبلها، معناتها كنا حضرنا رد فعل نتاعو، نعرفوا قوة الترجي في النقاط قوة نتاعو، سكرنا عليهم برشا لعب، مالوريزمون قبلنا كرة ثابتة في الشوط الأول، بار كونتر نعرفوا نقاط ضعف الدرجه اللي ظهرت في المقابلات الاولين. استغلينا سجلنا هدف، كنا نجم نسجلوا اكثر من هدف. الهجمات السريعه سيرتو في الشوط الاول وبدايه الشوط الثاني، كيف كيف غلطه فرديه في الشوط الثاني في الدقيقه 70 سجل منها الدرجي واستغلها باش تربح اللقاء هذا. ما يلزمكش تغلط اغلاط معناتها فرديه كبيره. مبروك للترجي، احنا نخدموا ارواحنا معناتها قاعدين نقدموا وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله. 90% تعرف ديما كي تخسر ما تكونش مجمش تخرج فرحان، اما تبدا راضي اللي اكثر لاعبين قدموا مقابله محترمه وكنا قراب الحقيقه في خاصه بالاوقات القوه نتاعنا في المقابله ما استغليناش وما سجلناش. وباش تربح معناتها مقابله يلزمك تسجل اهداف. مالوريزمون كيما قلت لك معناتها نخدموا ارواحنا، فما حوايج باهيه نحاولوا ندعموهم، فما اخطاء زاده ظهرت علينا يلزمنا نصلحوهم في قادم الجوله. الأوبجيكتيف راهو فما جماعة عندها أوبجيكتيف، الريزولتا هي اللي تحكم فيك الأوبجيكتيف. احنا كل مقابلة نلعبو باش ناخدو لي بوان، مالوريزمون ما نجحناش في النتيجة مع الروندمون في ثلاثة مقابلات كنا سيرتو المقابلة الأولى والثانية كنا خير من المنافس نتاعنا، كنا نستاهلو أكثر نقاط. الكرة ريوسيت أون با ريوسيت، إن شاء الله نخدمو باش ننجحو في اللقاءات القادمة. معناتها الحاجة الباهية اللي المردود قاعد موجود، فما فرص ان شاء الله كيما قلت لك نحاولوا نسجلوا في اللقاء القادمه. عموما راضي على الفريق اداء اما نتيجه بالطبيعه ما انت ما تنجمش تكون بعد ثلاث جولات عندي نقطه ونبدا فرحان.
0: كلامه واضح يا بنونس، حوصلوا في الكلمه الاخيره، قال لك راضي على الفريق مانيش راضي على النتيجه لانه في الاخر هزيمه، ولكن حسيناه حضر مليح الماتش نتاعو لانه صعب على الترجي. الترجي انتصر بصعوبه وهنا قال قرينا يعني كل نقاط قوة الترجي، وخاصة قال عرفنا للهزيمة متاعه مع شبة العمران مش يحاول يرد الفعل. دونك الفريق كان حاضر لولا بعض الأخطاء بالنسبة لي هو كان ينجمع نتيجة إيجابية.
2: صحيح كان جمع الأخطاء فردية كلفت مستقبل ورصة زوز أهداف في أوقات صعب، خاصة الهدف الثاني اللي جاء في وقت اللي المستقبل المرسى معناها بدأ ياخذ في ثقة في نفسه، ورغم اللي وقت التغييرات صارت نتاع روبيرو الحاج محمود ولي كومباني والبلادي وقتها من 65 دقيقة حس اللي فما ردة فعل من الترجي، ولكن الخطأ اللي قتلوا بريسك وانا نتاع وسط اللعب وسط الميدان اللي هو بالنسبة لي ما كانش بعد ساعات الواحد تحضر انت بروجرام وتحضر برنامج وتحضر طريقة اللعب والكل ولاعب يعمل لك خطأ
0: فردي
2: يضيع لك العمل نتاعك الكل. فهو ما مبسوط من ردة الفعل اللي كان مهزوم ورجع، هذه أول شيء. وزاد كيف حافظ حتى الدقيقة 65 أو 67 وين البلاي سجل هدف هذه الغلطة اللي صارت، وكان ماشي في الثنية بتاع واحد واحد أو يفاجأ شيء ترجي أو يمكن دونك السيناريو اللي حضره يبين لك اللي البرستاسيون بتاع لعبيته والنتيجة ما تبعتوش. دوزيام ديفيت يخسر في بنزرت، يكمل يخسر على الاكستيريور مع الاسبيرانس في رادز، وعمل ماتش نيولا دوميسيل مع سقيت الدائري فريق الصعاد. دونك هو مش فرحان
0: معناها يعني عنده نقطة وحيدة،
2: عنده نقطة وحيدة، وتعرف المدربين والنتائج راهو هي اللي
0: تولي ضغط. طبعا
2: تولي ضغط عليك، وشفنا السنة اللي فاتت مستقبل مرسى مالغري زاد كيف يعمل كان في دي بريستاسيون حلوين، وشفنا الأداء نتاعو السنة اللي فاتت، ولكن زاد النتائج ما تبعتش من البداية.
0: خاصة وخاصة أنه يعرف أنه عنده مواجهة صعبة الأسبوع القادم.
2: بيان سور كيما العمران على لعبة الإسبيرونس ليتوال، زاد المرسى تلعب بسبيرونس ليتوا. دونك زوز ماتشات يجيوك في البدايه هكا مع ان بوان برك في الحصيله، تولي لازم يرد بالو انه يحضر ماتشواته كيما يلزم. والعائق بالنسبه لي هاك شوف البريستاسيون اليوم تاعو يلعب في رادس، ملعب المرسى بالنسبه لي الارضيه اللي شفتها في المباراه الاخيره ضد ساقيت الدار عائق للفريق ككل. كان يلقى ملعب اخر يمكن
0: افضل،
2: يمكن افضل برشا، عندهم لعبيه وعندهم
0: اليوم كيلقى ملعب باهي
2: قدم ماتش كبير.
0: نختم بهزيمه جديده لامل حمسوسه قدام نجم المتلح.
2: وي مالغري
0: دونك الامل عنده نقطه وحيده،
2: عنده نقطه وحيده تعادل وحيد
0: هو المرسى،
2: يلعب من دو ديبلاسمون واحد مع النادي الافريقي في تونس والجمعه هذه مشى للمتلوي. ماهوش ساهلين، زوج صعب، وكان قريب مش يعمل الاكسبلوا مش على الاقل يروح بنقطه، ولكن جات الركنيه وجات لهم اخطاء بسيطه. المجهود اللي قدموها ملحمة مسوسه يمكن فيزيكمون مرخو يمكن مونتالمون زاد كيف كيف الكونسنتراسيون نقصت مش يقبل هدف بالشكل هذاك اللي خلى نجم المتلوي كان أذكى منه وعرف كيفاش يتعامل مع أوقات المباراة مالغريكو زاد كيف كيف عمل برستاسيون طيبة ضد النجم الرادي الساحلي والنجم المتلوي واليوم عمل برستاسيون وكان مش يسجل عنده ثلاثة فرص كان سانحة للتسجيل حارس حمام سوسة قدم مباراة كبيرة ولازاد كيف كيف حارس المتلوي أنقذ فريقه من زوز أهداف لولا الحظ زاد كرة بالرأس اللي على العارضة بعد ركنية تعمل حمام سوسة كانت النتيجة تخرج 1-1 ولكن هذيك أحكام الكرة اللي عرف الفريق اللي عرف كيفاش يسجل ويحافظ على النتيجة هو اللي انتصر فحظ أوفر لما الحمام سوسة المباراة الجاية والمتلوي مع تنفيسة أبري أنا النادي الفريقي والإتوال نجيك حمام سوسة
0: بها ونختم استفيق الجولة هذه بتذكيركم بالجولة القادمة وعطيني رأيك طبعا دونك باش تلعبوا الجولة الرابعة يوم السبت 12 سبتمبر المقابلة تكون ولا الأربعة
2: مع عندنا مباريات متأخرة يا شمال في وسط الأسبوع
0: إيه في وسط الأسبوع دوك اللي يهمه الإفريقي والنادي
2: الصفاقسي وجرجيس
0: النادي الصفاقسي وجرجيس والإفريقي تلعب مع الفريق اللي
2: شكون؟
0: الإفريقي
2: الجمعة هذه الجاية
0: المقابلة المتأخرة
2: المتأخرة كيف أفريكان تمشي
0: تواجه
2: استنى مش نقول لك شكون ما لعبش احنا تو
0: اللي ما
2: لعبوش عندك النادي الصفاقسي وجرجيس
0: جرجيس في وجه النادي الصفاقسي
2: لا لعبوا خسر جرجيس تو نشوف وين
0: تو استوفيق هكا تو الامور ما تعجبش دخلتني في قوس انت ماكش حافظ درسك وانت ماكش حافظ درسك مش مشكله باه مقابلات دونك المتاخره دونك
2: عندك الاربعاء والخميس
0: عندنا اتحاد بن قردان
2: فوالا
0: اتحاد بن قردان هاي باش تلعب مع شكون؟
2: بن قردان ما تو نشوفوه قلنا فندردي احنا لحظة
0: مش محضر درس
2: مش دخل عجبكش تو راني نحضر درسي شو مش محضر درس؟
0: باهي شوفوه
2: جودي
0: نستنى فيك التوفيق باش تعطينا
2: مع النادي الافريقي
0: اي اتحاد بن قردان النادي الافريقي تو التوفيق انا مش مسيبه خاطر هو حل القوس تفضل التوفيق ما شكون الماتش متاخر ما شكون
2: ما قلنا مرديه حتى في
0: قعدت لي في مرديه انت تو
2: حتى في السكور ما فماش المباريات دونك الرابطه مازالت ما
0: عدتش. لا الرابطه عينتهم يا استاذ
2: الرابطه عينتهم مازال في الفلاش سكور ما عنديش
0: ما انت ما عندكش فلاش سكور
2: فلاش سكور ما عنديش مازال ما عطوش
0: باه هاي سيدي تو نعطيك المقابلات
2: مش مشكلة نعطينا الأسبوع الجاي
0: نعطيك الأسبوع الجاي دونك الأسبوع الجاي باش يكون فما مواجهات مهمة خاصة كما قلت المستقبل الرياضي بالمرسى يستقبل النجم الرياضي الساحلي هذه مباراة ستدور في المرسى حمام سوسة أمل حمام سوسة يستقبل الملعب التونسي واتحاد المناسيري اتحاد بن قردان نهار السبت نهار الاحد شبيبة العمران النجم المتلوي نادي حملان في الترجي الرياضي التونسي الاولمبي البيجي تقدم سقيت الدائر ويوم الاحد 20 هذا الاحد 13 ويوم الاحد 20 سبتمبر النادي الافريقي ترجي جرجيس والنادي الصفاقسي النادي الرياضي البنزرتي
2: دونك النادي الافريقي يلعب على الملعب التونسي في بارد
0: فوالا
2: نهار الاربعاء
0: ايوا
2: وبن قردان جاي المستير
0: هاك فهمت ولا
2: خاطر المستير مرتاح اليوم
0: هاك الامور واضح هاك طلعتهم هاك طلعتهم هاك رجلين دونك هاك تولي الجوله تكتمل الجوله ونلعبوا جوله مع بعض طبعا مقابلات شي تلعب نهار الاحد لانه الافريقي عنده لقاء العوده مع جوليبا
2: صحيح
0: والنادي الصفاقسي عنده لقاء العوده مع مع ستارز
2: فريق نيجيري غابوني
0: غابوني من غابون
2: شكونوا؟
0: يلعب
2: سيسيس نيجيريا شنو غابون؟ شنو جمال؟
0: باهي عندي اغنيه بعد نهار عندي اغنيه بعد نهار نمشيو نرجع بعد الموسيقى

نفس ونعيش في حياتي برشا ضحك وغناء. تفس مليح باش نعمل قبل قديه. فما تشلبيق في الطريق فما تعنيق. طرف زون في الضعف قلب تفتليك. حرب البانيك بيديك وساقيك باش تكساح وتعطي قيمه للي تحبهم بعاد ولا دايرين بيك. ما تنرفزش كترنا طايرين بيك. ميريتي تير ما تستناش شكون يخليك. اونتر تون تكربس فرقع تخمامك في ديال النفس البرانسيب. تقبل كريتيك ونفرح كي نتعلم بيك. موضوع يوصلك باس كي تبدا تدانسي على البيت. مانيش نوعي فيك هذا يا موزيكا وليريكس. اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس. اما اللي فهمنا باس تاك ناس. باس اذا حبك يبت عليك عساسي وريك البالماريس. اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس. اما اللي فهمنا باس تاك ناس. Was it?

صوم في السوق. هاي كان عندك في السوق ما تذوق ذوق، كان عجبتها كذب احسن صوم في السوق. كان عندك في السوق ما تذوق ذوق، شرب قرب تقسمها صوم في السوق.

47 دقيقة وصلنا لآخر جزء في راديو سبور. كنا معكم أربع ساعات كاملة، لكن الجزء الأخير باش يكون خاص بجولة أوروبية في مختلف المقابلات الأوروبية. والحقيقة شفنا اليوم برشا أهداف وبرشا فرجة في أكثر من بطولة. طبعا البداية بإنجلترا، طبعا مقابلة كبيرة بين أرسنال وتشيلسي، مباراة تفوت بفوز أرسنال 2-1 في قمة الجولة. أهداف أرسنال كانت عن طريق أوديغار وهافيرتس، بينما روجيه كان سجل لفات تشيلسي. دونك قمة لفات أرسنال سحب طبعا الموسم القوي اللي يبدأ به السنة. المان يونايتد يعمل تعادل 2-2 خارج القواعد قدام إيفرتون، بينما في الليغا الإسبانية برشلونة بنتيجة عريضة وأداء كبير برشا يفوز على فالنسيا في فالنسيا 5-0. أهداف يامال دقيقة 86، أهداف لوبيز فيرمين لوبيز دقيقة 22، رافينا في دقيقة 50، وبدري دقيقة 79. دونك 5-0 لبرشلونة قدام فالنسيا. طبعا بعد هزيمة الريال البارح قدام ريال بيتيس، برشلونة يأخذ الأسبقية ويبدأ طريق خلينا نقوله الابتعاد. ألافيس يتفوق على أوساسونا 5-2، وملقا وليفانتي يتعادلوا 0-0. بعد شوية فما إسبانيول وسيفيا، بينما في إيطاليا زاد فما برشا مقابلات مهمة. هما لقاء تلق في اللحظات هذه عنده 5 دقائق، قمة قاعدة تتلعب في تورينو تجمع جوفانتز بميلانو 0-0. قبلها بولونيا وسوسولو تعادلوا 2-2، 1-1 بين بارما ومونزا، و 3-2 لفروزوني اللي تفوقت على فينيزيا. في ألمانيا البوندسليغا كذلك 2 مقابلات، فوز ماينز 5 خارج القواعد على هامبورغ 5-0 نتيجة عريضة، وانتصار أوغسبورغ خارج القواعد كذلك على فرانكفورت 4-1. نختم بالبطولة الفرنسية، ستراسبور يتفوق خارج القواعد على تروا 6-2، الرين تتفوق على أونجي 2-1، ومارسيليا منهزمة حاليا قدام اف سي باري، منهزمة قدام اف سي باري 1-0. دونك هذه النتائج على المستوى الأوروبي. طبعا كل التفاصيل متاع اخبارنا، التصريحات متاعنا، صور النتائج والكواليس تلقاوها على الباج متاعنا وكذلك على السيت متاعنا. احنا نتقابل ان شاء الله غدوة في بلانيت سبورت من 7. تحياتي، الى اللقاء.

de la Arabsat, جوهرة اف ام تي في عنا إلسات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في و

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا ال سات عادل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 نلسة 157 فيرتيكال جورا اف ام تي في وزا

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تنتهي يوم غد الاثنين المهلة التي حددها المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب لمنظوريه من مربي الدواجن لموافاته بمعطيات حول حجم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة حر قياسية وانقطاعات للكهرباء شهدتها تونس في جويليا وأوت الماضيين، وأدت إلى نفوق قطعان من الطيور وتراجع في الإنتاج وفي تزويد السوق باللحوم البيضاء. ويفترض أن تستند وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية التي يعمل المجمع تحت إشرافها إلى هذه المعطيات لوضع برنامج لتعديل الإنتاج. وكان المجمع قد أعلم في بلاغ أصدره في الأول من سبتمبر الجاري جميع مربي الدواجن من أمهات ودجاج لحم وديك رومي ودجاج بياض بضرورة مده بحجم الخسائر المسجلة في القطاع والناجمة خصوصاً عن موجة الحر أو انقطاعات الكهرباء. وكانت وزارة الفلاحة قد أعلنت بدورها في 3 سبتمبر الجاري أنها ستتخذ إجراءات لتعديل الإنتاج في قطاع الدواجن استنادا إلى ما ستسفر عنه عملية حصر الخسائر وتقييمها. وفي اليوم التالي قالت سلوى الذوادي كهية مدير إنتاج اللحوم بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة في تصريح إعلامي، قالت أن الوزارة تعتزم في خطوة أولى توريد شحنات من بيض التفقيس لضمان تعديل إنتاج شهري نوفمبر وديسمبر، مضيفة أن السوق ستشهد شيئا من الضغط في التزود باللحوم البيضاء خلال سبتمبر الحالي، متوقعة أن يعود التزويد إلى نسقه العادي في أكتوبر المقبل. إيران تقول أنها ستكثف جهودها للتعامل مع المشكلة الناجمة عن العقوبات الأمريكية التي تشل اقتصادها، في حين توعد مسؤول أمريكي كبير برد مؤلم إذا تعرضت البلاد لهجمات جديدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد مجددا باستهداف جزيرة خرج الإيرانية، وكتب ترامب عبر حسابه على منصة تروث سوشيال باي باي خرج مرفقا المنشور بصورة مصممة بالذكاء الاصطناعي لانفجارات على الجزيرة وطائرة تنفذ غارات عليها. وفي ختام هذه الرسالة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يكون الطقس عامة صافي إلى قليل السحب وتتراوح درجات الحرارة بين 23 و 28 درجة بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 28 و 32 درجة ببقية المناطق. البحر يكون قليل الاضطراب والريح تهب من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة بأغلب الجهات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: لبوك بوكل بشهر اف ام 73 24 3000. بيست اوف بيست اوف.
1: الله يا جورة، احنا نبسم تاعنا راهو جورة فاهم، نشكيو كان جورة فاهم نشكيو لحد مربي راهي مدينة الساحل راهي تخنقت راهي تخنقت، كل يوم فيها كارثة راه كل يوم فيها كارثة على الموتوات. نحب نوصل ميساجي وزارة الداخلية لخرة الدخل تريح، راهو عندنا موتوات راهو ننقلوا لليل لنهار وف ما تمشي راهو تدخل فيها موتور فشخلك راه متهوز زوز يموتوا كارثة تحلت كبيرة بربي يا جوهر برحمة والدي. احنا راه نفس بتاعنا جوهر اشتيو كان الجوهر ميساج وزارة الداخلية تدخل طريق، احنا تور عانيو في الفرزة ومشاكل الفرزة تولت هالمتوات الكبار هضم
2: مراقبة الأسعار. إذا كان الدبوس المي بوئيترا بألفين فرنك في القهوة والدبوس الصغيرة 13% راهو معقول، راهو استغلوا المواطن كما حبوا عندهم الماء في القهاوي ويجيبوا فيه وفي الأحوان يستغلوا فيه. مراقبة الأسعار لابد تعمل حملة في القلعة الكبيرة.
3: انا عندي اشكاليه بربي نحب توجهولي نداء لرجل القانون. رجل اختي توفى عنده شهرين، بناته الاثنين قاعدين في الدار ما يخدموش مرضى، الشيخ بالشهريه وقفوهم على حرف في اللقب يلزم يتقد، وقفوهم ما لكش يطردهم. بربي وصلولي صوتي يرحم والديكم هو زوجتين باش يتلوحوا في الشارع.
4: السلام جوهر، والله يعطيكم الصحة، أنتم قاعدين تعديوا في صوت المواطنين، أما مرة أخرى تيجي تصنت مسؤولين اللي باش يتصنتوا ينفذوا ذلك، هو ملاهو قاعد يتصنت وذو قاعد ينفذ، احنا توا في الزهرة أوراد كل مقصوص علينا الماء، معناه ما يزيش مع الناس ماء ثابت، ما يزيش المقصوص علينا والصغيرات وواحد ما يزيش الضوء يقصفوا 4-5 مرات.
3: تحياتي لكل كيف نتاع جوهر اف ام، وان شاء الله القدام ان شاء الله بالنجاح يا ربي، وعز عز اذاعه وكل توانسه اللي عاد كل هبله ما هي فيها المواضيع محلاه فهمتني. بربي على طريقكم انتم مش نص النداء نعط مدح حمامنا ورئيس بلدين تاع حمامنا والكياسات نتاع حمامنا تاع الهمام اللي الهمام الدور التونس اللوغارات كلهم نحين مكسرين، الماء يعيط عام كان كل شهر يجيو يخطف الزبلة والخروبة وينحيو الانتفاع بالفوضى ويقولهم قوموا الزبلة نوم بربي.
5: أنا وصباح خير جوهر اف ام، بالله عايشك حتى شي مرة نتصل بيكم على شط سلامبو الكرم شط سلامبو العشية تصبح وقت البحر والعمال ما فماش الكلاب، تبرد العشية الكلاب تبدا جحافل تجي لحداشين كلب في المدخل نتاع سلامبو في الرمل اللي يتحدى غيرات ما عادش طلعب اللي يجري نبذ عليه ينبح كلب يهد الكل، أما تبرد العشية تجي.

0: 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا المجلس الأخباري. أفادت وزارة التربية في تحيين لمتابعة عملية التسجيل المدرسي عن بعد السنة الدراسية 26 و 2027 بأن عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية بلغ إلى حدود اليوم الأحد 1,890,000 تلميذ، أي ما يمثل 90% من مجموع التلاميذ المعنيين. وفيما يتعلق بدفع معالم الترسيم، فقد بلغ عدد التلاميذ الذين أتموا عملية الدفع 1,781,000 تلميذ، أي بنسبة 85%. وتأتي هذه الأرقام في إطار متابعة وزارة التربية لسير عملية التسجيل المدرسي عن بعد التي انطلقت منذ 20 أوت 26 2000 استعدادا للسنة الدراسية الجديدة التي تنطلق يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر 26 و2000. أفادت وزارة الشؤون الثقافية بأن المعهد الوطني للتراث بصدد تحيين الوضعية العقارية لموقع صبر المنصورية الأثري بالقيروان، وخاصة الجزء التابع للخواص، وذلك بتقليص المساحة التي اكتسحها البناء الفوضوي والاقتصار على المساحات الشاغرة والبيضاء، وذلك على إثر طلب تقدم به وللقيروان في 12 من فبراير 26 2000 يتعلق بتحديد المساحات المتبقية الشاغرة للموقع والاستغناء عن المساحات المبنية. وفي ردها على سؤال كتابي للنائب البرلمان الطيب الطالبي حول التجاوزات القانونية المرتكبة بالمنطقة الأثرية أرض صبر المنصورية بالقيروان نشره مجلس نواب الشعب على موقعه الرسمي، أوضحت الوزارة أنه تم الشروع منذ ثمانينات القرن الماضي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتزاع الموقع، إلا أن الوضعية العقارية المعقدة حالت دون إتمام عملية الانتزاع. دوليا، نقلت وسائل اعلام ايرانيه رسميه عن امين عام المجلس الاعلى للامن القومي الايراني محسن رضائي قوله ان بلاده ستعلن عن منطقه محظوره خارج مضيق هرمز في الايام القليله المقبله، ورضائي يضيف ان تلك المنطقه ستبدا من خط الحصار البحري الامريكي وتمتد لمناطق في الخليج، وان اي سفينه ستدخل تلك المنطقه المحظوره الجديده ستضاف لقائمه العقوبات. والرئيس اللبناني جوزيف عون يطالب الولايات المتحدة بالتحرك العاجل لوقف الغارات الإسرائيلية على الجنوب، منددا بتصعيد خطير فيما أدى الضربات إلى مقتل 7 أشخاص رغم وقف إطلاق النار المعلن مع حزب الله والاتفاق الإطاري بين حكومتي البلدين. نهاية المجاز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
2: بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهر اف ام تي في وسع

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: بيري عايز
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري نقرا نتكلم في التليفون
1: مع بوليدو في الغونتري قول الو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر
3: اريدو طور عالمك جوهر سبور
4: مساء النور مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. اليوم تلعبت الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الثالثة ذهب في بطولة رابطة المحترفة الأولى في الملعب الأولمبي بسوسة النجم رياض الساحلي تعادل مع شبيبة العمران هدف مقابل هدف. هارون الكوكي كان سجل للعمران في الدقيقة 36 وأشرف بن ذياف عدل للنجم رياض الساحلي في الدقيقة 55. نسمعوا كريستيان براكوني مدرب النجم رياض الساحلي الحكاية على إضاعة برشا فرص كانت خلقت في المقابلة غياب التجسيم وأيضا يقول انه مش راضي بنتيجه التعادل. في المقابل أمين الباجي مدرب فريق شبيبة العمران يقول إنه اللي قاعدين نقدمه فيه في المقابلات ما كانش صدفة وعرفنا كيفاش نتعاملوا في مباراة ضد النجم الساحلي.
5: نقولوا عندنا بريسيون يلزم المجموعة تأكد خاصة من ملعب سوسة. اليوم الولاد ما خسروش يعطيهم الصحة وتعاملنا مع جميع أكبر المقابلة بالتكتيكية المطلوبة كيف سواء تكتيكيا بحسن التعامل بتاعنا في جميع الأدوار بتاع المقابلة. كنا في الشوط الأول كنا جايين للمقابلة كومي فول الشوط الثاني لقينا بعض الصعوبات بعد معناها اندفاع كبير من نجم رياض الساحلي على المستوى الهجومي والرغبه والتعديل وزاد كيف باش يسجلوا الفرق، لكن احنا تعاملنا مع المقابله هذه اضفنا مدافع في وسط الدفاع واحسن التعامل خاصه على مستوى وسط الميدان خلينا بعض الحلول تقول نجم رياض الساحلي ولعبنا عليه ترانزيسيون اللي كنا نجموا نسجلوا في اخر المقابله الهدف نتاع التفوق الثاني. عموما الولاد ما خسروش يعطيهم الصحة أكدوا اليوم اليوم ما النتائج اللي قاعدين يعملوا فيها سواء عمي أو بسنان هي الصحة.
4: المقابلة الثانية تلعبت في ملعب حمادي العقربي بيراتس الترجي الرياضي التونسي فاز على المستقبل الرياضي بالمرسى بنتيجة هدفين مقابل هدف. مايل فرنانديز كان سجل الهدف الأول للترجي في الدقيقة 24 عدل نورماني للجناوية في الدقيقة 36 ويوسف البليلي سجل هدف الانتصار في الدقيقة 67. نسمعوا ريجا كامب مدرب الترجي الرياضي التونسي شنو قال على الانتصار خاصة أنه قال قبلنا هدف بطريقة متاع هفوة وقال فرحان انه خرجنا بانتصار وثلاثه نقاط قدام المستقبل الرياضي بالمرسى.
6: I think offensively we play very well, we create a lot of chances, we make a lot of pressure on the opponent, but again one mistake in the middle, we receive one goal, easy goal. I think we play a little bit with our chances and we don't treat serious some moments of the game. And that's why the score is only 2-1. In the end, we are happy. We win the game. We look forward and we see for the next game.
4: في المقابل عماد بن يونس مدرب المستقبل الرياضي بالمرسى ماهوش راضي على النتيجة لكن راضي عموما على أداء الفريق.
7: مع الروندمون في ثلاثة مقابلات كنا طول المقابلة الأولى والثانية كنا خير من نفس متاعنا كنا نستاهلوا أكثر نقاط. الكرة ريوسيت ونا با ريوسيت. صادها نخدمه بس ننجحه في اللقاءات القادمة معناتها الحاجة الباهية اللي المردود قاعد موجود فما فرص صادها كما قلت لك ما نحاول نسجله في اللقاءات القادمة. عموما راضي على الفريق أداء أما نتيجة بالطبيعة معناتها ما نجمش يكون بعد ثلاثة جولات عندي نقطة بالطبيعة.
4: المقابلة الثالثة تلعبت في استاد المتلوي نجم المتلوي فاز على الأمل الرياضي بحمام سوسة بنتيجة هدف مقابل صفر. الهدف الوحيد في المباراة سجله محمد بوزعبية في الدقيقة 84. نذكر البارحة لعبت الدفعة الأولى في ملعب 15 أكتوبر ببنزرة السيابي، يتعادل مع الأولمبي البيجي هدف مقابل هدف، وتقدم سقيت الدير كان فاز على فريق نادي حمام لنف بنتيجة هدف مقابل صفر. بالنسبة للدفعة الثالثة من المقابلات نتاع الجولة الثالثة اللي باش تلعب نهار الأربعاء انطلاقا من الأربعة ونص نتاع العشية المقابلات، دونك المقابلة نهار الأربعاء 16 سبتمبر اتحاد بن قردان يلعب ضد النادي الرياضي الصفاقسي، نهار الخميس ختام الجولة 17 سبتمبر الأربعة ونص نتاع العشية الديربي بين الملعب التونسي النادي الإفريقي، وترجي رجيس يلعب ضد فريق الاتحاد الرياضي المونستيري. نعطيكم برنامج الجولة الرابعة ذهاب من البطولة، نهار السبت 12 سبتمبر مستقبل المرسى يستضيف النجم الرياضي الساحلي، مقابلات باش يكونوا في توقيت جديد اللي هو الأربعاء.

واحد في الليغا. فالنس خسرت قدام برشلونة 5-0 مقابل 0. ديبورتيفو لافيز ربحت أوساسونا 5-2. في الدوري الفرنسي بالنسبة لمباراة تروا وستراسبور، ستراسبور ربح 6-2، وأونجي خسر قدام رين 2-2. بينما في الكالشيو مباراة البارما ومونزا وفات على نتيجة التعادل 1-1، وبولونيا تعادلت مع ساسولو بنتيجة 2-2. كانت هذه نشرتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذوادي. نشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لكم زينة نسي كل فيلم.

0: احلى الاغاني الشرقيه على جوهر اف ام.
1: تسمعوا جوهر باي نايت مع احمد الحبيسي على جوهر اف ام. موجه مع الموجه.
2: مرحبا وسهلا بالجميع في سهرة ليلة من جوهرة باي نايت. طوال 10-13 دقيقة نبدأ معاكم من توا سهريتنا, نتواصل حتى نوصل لك. عادة نحكي ثقافة فن, نسمعوا جديدة الأغاني الشرقية والغربية, باش نسمعوا ليلة جديد وائل كفوري مازالت بعيدة شوية, لكن هو خرج أغنية قربة الشتوية. باش نستمتعوا زادة فقراتنا الموسيقية القارة, السمر نايت ميكس التسلطينة والفلاش باك. تحياتنا وشكرنا للجميع ديما على اختيار موجة الجوهرة فهم وصهرية جوهرة باي نايت. بشد معكم من تواب مرافقة حسام القايد في الاخراج التقني, احمد حبيسي معكم وقدام الميكرو. البداية كالعادة تكون بالموزيكا وراجعين.

0: رجعنا معكم من جديد في جوهرة بنات على موجة الجوهرة FM. إن شاء الله تكونوا بخير، ربي يحفظ الجميع، سيسر رواحكم كان في الطريق، الله المستعان كان في الخدمة، خليكم ديما في الاستماع المختلف برامج وجوة كذلك فقرات سهرة الليلة من جوهرة باي نايت. مازلنا مواصلين معكم حتى نص الليل.
1: Actualité culturelle et artistique.
0: نحكيو على آخر أخبار الفن، سينما ودراما وكذلك فن الغناء بيان سور. نحكيو على الموريكس دور 2026 اللي تقام سنويا في لبنان وقيمت في كازينو لبنان البارح. بالنسبة الأبرز الجوائز، ملحم زين خذا جائزة موريكس نجم الغناء اللبناني، والفنان المصري رامي صبري موريكس نجم الغناء العربي، الفنان أحمد سعد خذا جائزة نجم الغناء العربي الجماهير والأغنية الهيت أغنية مكسرات من ألبوم بيستهبل اللي خرج عام 2025. بالنسبة لبقية الجوائز بالتمثيل، نلقى موريكس الممثلة العربية المصرية في الدراما المصرية، الفنانة مايا عمر عن دورة في مسلسل الست موناليزا اللي تعرض في موسم دراما 2026. كذلك موريكس الممثل العربي المصري في الدراما المصرية، فنان عمرو سعد عن دوره في مسلسل إفراج في رمضان 2026. موريكس الممثل العربي السوري نلقاه الفنان تيم حسن عن دوره في مسلسل مولانا. موريكس الممثل العربي السوري في الدراما العربية المشتركة، الفنان قصي خولي عن دوره في مسلسل بخمس أرواح موسم دراما رمضان 2026. موريكس الممثلة اللبنانية دور أول، الفنانة اللبنانية كارمن بسيبس عن دوره في مسلسل ليل. وموريكس الممثل اللبناني دور أول، الفنان باسم مغنية عن دوره فيلم أو في مسلسل بالحرام. كذلك موريكس الممثل اللبناني دور مساند الفنانة رندا الكعدي عن دورها في مسلسل بالحرام. وبالنسبة لموريكس المسلسل العربي السوري المنتج صادق الصباح المسلسل مولانا، وموريكس المخرج الدرامي اللبناني جو بوعبيد عن مسلسل لوبي الغرام. هذوما تقريبا أهم الجوائز في التمثيل. في الغناء كما قلنا موريكس نجم الغناء العربي الفنان رامي صبري، النجم العربي الجماهيري أحمد سعد، ونجم الغناء اللبناني ملحم زين، والأغنية العربية هي جائزة اللي خذها الفنان العراقي سيف نبيل عن أغنية يا مهيوب. وبالنسبة لموريكس الفنان العربي الجديد الفنان الأردني أخرس، وموريكس الأغنية ترند لهذا العام الفنان السوري أبو ورد عن غنيته كزدورة اللي قدمها مع نصيف زيتون. وأفضل كليب المخرج اللبناني سمير سرياني خذا الجائزة عن فيديو كليب يا قلبه للفنانة نانسي عجرم. هذوما أهم التتويجات اللي صاروا في الموريكس دور البارح في كازينو لبنان في بيروت اللي جمع بين التمثيل، وخاصة الجوائز اقتصرت على المسلسلات اللي تعرضت في رمضان 2026 بالإضافة بيانسور لجوائز الموسيقية. نواصل مع الموسيقى، ثامر حسني ناج، رغب علامة، ورجين.

زين الفتح الجريني احلى ما في الدنيا غنية نسمعوا فيها في جوهرة بنات على موجة الله جوهرة اف ام. مازلنا مواصلين معكم سهرية الليلة باش نحكيو سينما عاد معاد نحكينا دراما وموسيقى وجوائز الموريكس دور باش نحكيو على ايام قرطاج السينمائية وين أعلنت إدارة الأيام هذه على فتح باب التأجيل المشاركة في مسابقة فيزيون بلوس ضمن فعاليات الدورة 37 مهرجان المقرر قامتها خلال الفترة من 12 ل 19 ديسمبر 2026. جيل المسابقة هذه ضمن المسابقات الدولية تفتح أبوابها أمام صناع السينما من مختلف دول وقارات العالم الخمس، وتخص الأفلام الروائية الطويلة التي تمثل العمل الأول أو الثاني لمخرجيها، ما يتيح لهم مساحة أمام التجارب السينمائية جديدة للوصول إلى جمهور المهرجان. تركز المسابقة على اكتشاف المواهب السينمائية الجديدة والتجارب اللي تقدم كتابات وأساليب مختلفة، إلى جانب الاهتمام باللغات السينمائية المبتكرة والرؤى الفنية المتفردة لتعكس تنوع التجارب السينمائية المعاصرة. كما تسعى فيزيون بلوس للاحتفاء بالأفلام اللي تحمل رؤية خاصة وتطرح قضايا وأسئلة إنسانية معاصرة، بما يعكس اهتمام المسابقة بالتجارب اللي تتناول الإنسان وواقعه من زوايا مختلفة. وحدت إدارة أيام قرطاج السينمائية يوم 5 أكتوبر 2026 كموعد نهائي لاستقبال طلبات التأجيل والمشاركة في المسابقة. نذكر هي دورة 37 من أيام قرطاج السينمائية، ونذكر أيضا بالموعد متاع إقامة الأيام هذه بش يكون من 12 حتى 19 ديسمبر 2026. طبعا نرجو نحكي بزيادة بأكثر تفاصيل على بقية الجوائز الخاصة بأيام قرطاج السينمائية، وكذلك ناخذ فكرة على المعلقة الخاصة بالدورة 37. ابقوا معنا ديما في الاستماع، مواصلين معكم مع الموسيقى أحمد سعد محمد حمائي زد أحمد شريف، بعد يكون الموعد مع موجز لحداش الأخبار ديما مع هجر نوين. نرجو احنا نكملوا معكم مشوارنا حتى نوصل في جوهرة باي نايت.

0: 74 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أنجزت اليوم أول عمليات زرع أجهزة تنظيم ضربة القلب بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدنين لفائدة 4 مرضى وفق بلاغ أصدرته وزارة الصحة هذا المساء. وبحسب نص البلاغ فقد كللت العمليات التي تم إجراؤها من قبل طبيبتين جامعيتين من قسم أمراض القلب بالنجاح، وذلك تحت إشراف الأستاذ عبد الدايم حقي من المستشفى العسكري بتونس بعد تلقيهما تكوينا متخصصا بالمستشفى العسكري ومستشفى سهلول بسوسة. ووزارة الصحة تفيد أن هذه الخدمات الصحية المتخصصة ستمكن مرضى مدنين وكل الجهات المجاورة من علاج أقرب وتخفف عنهم عناء التنقل إلى ولايات أخرى، مع الحد أيضا من الضغط على المستشفيات الأخرى. انطلقت صباح اليوم بالعاصمة أشغال لقاء سنوي للمرأة النقابية العربية بمشاركة نحو 35 نقابية وقيادية عمالية من مختلف البلدان العربية للتباحث حول قضايا المرأة العاملة ومستقبل الحركة النقابية في المنطقة. وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي لدى افتتاحه أشغال هذا الملتقى، أكد أهمية حضور المرأة في الحركة النقابية ودورها في تعزيز قوة التنظيم النقابي والدفاع عن حقوق العاملات والعمال وفق بلاغ نشره الاتحاد العربي للنقابات على منصته على الفيسبوك. ووفق ذات البلاغ يأتي انعقاد مثل هذا اللقاء في تونس لما تمثله من تجربة نقابية وتاريخ نضالي راسخ ليشكل فضاء للحوار والتبادل بين القيادات النسائية النقابية العربية، ليس فقط حول وقع المرأة في عالم العمل وإنما أيضا حول الدور الذي يمكن أن تطلع به النساء في رسم مستقبل الحركة النقابية العربية والدولية. وطنيا أيضا، أصدرت الجامعة العامة للكهرباء والغاز بيانا دعت من خلاله منظورها إلى وقفة غضب بالتزامن مع وفاة أحد أعوان مؤسسة ستاك بينما كان يؤدي واجبه المهني، ودعت الجامعة كافة الأعوان لوقفة غضب يوم غد الاثنين ابتداء من الساعة 9 إلى 10 صباحا احتجاجا على الأوضاع المزرية التي وصل إليها القطاع والوضع المتردي التي آلت إليه وضعية الأعوان على كافة المستويات وفق نص البيان. ومن أبرز أخبار العالم، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يعلن أن بلاده اختبرت صاروخا إيرانيا مضادا للمدمرات فوق سفينة حربية أمريكية قبل 24 ساعة. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

هذا مال باندير استغني اسمع هذا سيزيو لايف هنا نوصلوا مع ال11 20 دقيقه على موجه تاع جوهر اف ام صاريتنا مازال نتواصل معكم حتى نص الليل. فلاش باك فلاش باك اللي نرجعوا للموسيقى السنوات الثمانينات والتسعينات غنيات الكوين مايكل جاكسون بون جوفي زادا بوب مارليس وغيرهم من الأسماء لفنانين ومجموعات برزوا في السنوات هذيك سنوات الثمانينات والتسعينات.

أبرز أغنيات الثمانينات والتسعينات في فلاش باك. كنا نسمع بيان سور في واحدة من فقراتنا الموسيقية. ما زالت متواصلة معكم ديما في ساري جوهرة بنايت على موجة الجوهرة اف ام. سلطنتنا الليلة باش تكون بعنوان أيضا وهي القصيدة اللي ألفها نزار قباني ولحنها محمد عبد الوهاب وغنيتها نجاة الصغيرة عام 1960. أغنية أيضا اللي غنوها برشا فنانين وكان من بينهم الفنانة التونسية ألفة بورمضان. باش نسمعوها في هذا الأغنية أيضا.

هذه ألفة برمضان أغنيت يا ظنو أغنيت نجاة الله الصغيرة. سمعناها في فقرة التصالتين ومعها نوصل الدقائق الأخرى من موعد الليلة. كتسمح في الختام حسام ناخذ جديد وائل كفوري الغنية اللي قلت خرجت اليوم العشية غنية كان أنا عليها منذ فترة إربة الشتوية هي أغنية وائل كفوري الجديدة. نخليكم تسمعوها هي وتسمعوا بقية الموسيقى اللي توصلنا. نوعد الأخبار النشرة الأخيرة بالنسبة لليوم مع هاجر نوال. نرجو نكون معكم مش نرجو احنا نتواصل برامجنا عفوا حدنا حد النص الليل. بقية متابعة طيبة الكل برامج وفقرات الجوهرة اف ام. تحيات حسام الجيد في الإخراج أحمد حبيسي مقدما لها ميكرو. جيتكم زينة صباح الخير. سلام.

0: معك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجة الجوهر في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. 90% من التلاميذ أتموا عملية الترسيم في منظومة الحياة المدرسية. واليوم تونس تتسلم رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تم مساء الأمس السيطرة على الحريق الذي اندلع بطريق سلاطنيا كيلومتر 17 بمعتمدية سقيط الزيت من ولاية صفاقس. هذا ويواصل حاليا أعوان الحماية المدنية مرحلة التبريد وإطفاء بعض الجيوب النارية. وكان رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري قد أكد في تصريح سابق لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الحريق لا يشكل أي خطر على الأجوار، موضحا أن هذا الحريق قد اندلع في حدود الثانية ظهرا بأرض مسيجة تمتد على مساحة 2000 متر مربع بها كميات كبيرة من العجلات المطاطية المستعملة، مشيرا إلى وجود 6 شاحنات أطفال الحماية المدنية حاليا على عين المكان لمواصلة تبريد الجيوب النارية تحت إشراف المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس. من أخبار الشأن التربوية، أفادت وزارة التربية في تحيين لمتابعة عملية التأجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية 26 و2027 بأن عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية بلغ إلى حدود يوم أمس 1,890,000 تلميذ، أي ما يمثل 90% من مجموع التلاميذ المعنيين. وفيما يتعلق بدفع معلم الترسيم، فقد بلغ عدد التلاميذ الذين أتموا عملية الدفع 1,781,000 تلميذ، أي بنسبة تقدر 85%. وتأتي هذه الأرقام في إطار متابعة وزارة التربية لسير عملية التسجيل المدرسي عن بعد التي انطلقت منذ يوم 20 أوت 2020 استعدادا للسنة الدراسية الجديدة التي تنطلق يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر الجاري. تنظم كل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع مكونات من المجتمع المدني اليوم الاثنين بتونس العاصمة لقاء حواريا تحت عنوان إعادة تصور التعلم مدى الحياة في القرن 21 نحو مجتمعات أكثر شمولا واستدامة وازدهار. ويتنزل هذا اللقاء في إطار إحياء اليوم العالمي للتعليم مدى الحياة الموافق للثامن من سبتمبر من كل سنة، بهدف تسليط الضوء على أهمية تطوير منظومة التعليم والتأهيل المستمر لبناء مجتمعات المعرفة وإدماج جميع الفئات، لا سيما في ظل التحولات الرقمية والاقتصادية والاجتماعية المتسارعة. ويمثل هذا الاجتماع فرصة لصناع القرار والخبراء والفاعلين في المجتمع المدني لمناقشة آليات دعم الاستراتيجية الوطنية للحق في التعلم مدى الحياة في تونس، والعمل على إيجاد حلول للهدر المدرسي ومحاربة الأمية بمختلف أبعادها التقليدية والرقمية. أصدرت الجامعة العامة للكهرباء والغاز يوم أمس بيانا دعت من خلاله منظورها إلى وقفة غضب بالتزامن مع وفاة أحد أعوان مؤسسة ستاك بينما كان يؤدي واجبه المهني. ودعت الجامعة كافة الأعوان لوقفة غضب اليوم الاثنين ابتداء من الساعة 9 صباحا وإلى حدود 10 صباحا احتجاجا على الأوضاع المزرية التي وصل إليها القطاع والوضع المتردي الذي آلت إليه وضعية الأعوان على كافة المستويات وفق بلاغ الجامعة. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي نفتي اليوم بالقاهرة على رأس وفد تونسي في الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد. وستتسلم تونس اليوم بالمناسبة رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 26 إلى مارس 27، حيث ستعمل على أن تكون هذه الرئاسة رئاسة للحوار والتشاور والتنسيق ودعم مسارات التوافق العربي والتقريب بين وجهات النظر، بما يعزز وحدة الموقف العربي ويتيح التعامل مع التحديات التي تواجهها المنطقة العربية بروح جماعية ومسؤولة وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. ووفق نص البلاغ فستخصص هذه الدورة للنظر في آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية، لا سيما في الأراضي الفلسطينية، في ظل تواصل الاعتداءات الهمجية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة إلى القضايا العربية الأخرى وأهم أوجه التعاون بين الدول العربية في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية أيضا. دوليا الآن، نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قوله إن بلاده ستعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز في الأيام القليلة المقبلة. ورضائي يضيف أن تلك المنطقة ستبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتمتد لمناطق في الخليج، وأن أي سفينة ستدخل تلك المنطقة المحظورة الجديدة ستضاف لقائمة العقوبات. رئيس البرلمان الإيراني يعلن تدشين استراتيجية عسكرية وأمنية جديدة تقوم على إنهاء مرحلة الرد المتناسب والانتقال الفوري إلى الهجمات الاستباقية والأشد إيلاما ضد القواعد والمصالح الأمريكية بالمنطقة، ردان على إغراق وتدمير 3 ناقلات نفط إيرانية بالخليج وبحر عمان. الرئيس اللبناني جوزيف عون يطالب الولايات المتحدة بالتحرك العاجل لوقف الغارات الإسرائيلية على الجنوب، منددا بتصعيد خطير فيما أدى الضربات إلى مقتل 7 أشخاص رغم وقف اتفاق النار المعلن مع حزب الله والاتفاق الإطاري بين حكومتي البلدين. ووزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس وحتى يوم أمس الأحد إلى 4362 قتيلاً وأكثر من 12,000 جريح. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net